تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. عثر فجر اليوم على 3 جثث محترقة أثر اندلاع حريق في سيارة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جت ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث. هذا وأفيد بأن قوات كبيرة من الشرطة تتواجد في المكان لجمع الأدلة ومباشرة التحقيق وسط تقديرات أولية تشير إلى أن خلفية الحادث جنائية. وبحسب التقارير لم يتم التعرف حتى اللحظة على هوية الضحايا، علما أن الحديث يدور عن 3 رجال. وفي جريمة أخرى أصيبت شابة تبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطيرة فجر اليوم إثر تعرضها لحادث عنف في منطقة النقب. بدورها قدم

0: تمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة، ثم تم نقلها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع حيث وصفت حالتها بالخطيرة وغير المستقرة. واستمرارا في أخبار الجريمة والعنف، أصيب شاب أربعيني بجروح خطيرة وآخر ثلاثيني بجروح طفيفة جراء تعرضهما مساء أمس لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين، ثم تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. نظم المئات من أهالي مجد الكروم مساء أمس السبت اعتصاما في أراضي منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ البلدة، رفضا واحتجاجا لإقامة بؤرة استيطانية. وأكد الأهالي وقوفهم صفا واحدا دفاعا عن أراضيهم، وحذروا من أن أي محاولة للمساس بها أو الاستيلاء عليها. اقتحمت القوات الإسرائيلية ليلة الماضية منزل الصحفي علي سمودي في محافظة جنين واعتدت على نجله بالضرب، مطالبة العائلة بتسليمه خلال ساعة. وأشارت المصادر إلى أن سمودي لم يكن موجودا في المنزل لحظة الاقتحام، ومن غير المعروف حاليا ما إذا كان سوف يسلم نفسه للجيش الإسرائيلي أم لا. يشار إلى أن سمودي كان قد اعتقل لمدة عام كامل، وتم الإفراج عنه في 30 من نيسان الماضي. أعلنت السلطات السعودية مساء أمس عن إصابة شخصين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مغذوف قالت إنه أطلق من قبل الحوثيين في اليمن على محافظة طوال في منطقة جازان. وشدد البيان على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم إنها تلقت بلاغا عن حادث داخل مضيق هرمز، حيث أصاب مقذوف مجهول سفينة أثناء عبورها المضيق. وأضافت الهيئة أن حالة الطاقم لا تزال غير معروفة حتى الآن، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة. أشار مصدر إيراني مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية إلى احتمالية الإعلان قريبا عن تفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وأوضح المصدر أن الاتفاق النهائي جاء في أعقاب مباحثات فنية ودبلوماسية مكثفة بين طهران ومسقط. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الأحد 13 من أيلول من العام 2026. وللأسف عناوين هذا الصباح، وإن كانت الأمور نسبيا هادئة حتى شوارع البلاد هادئة بفعل، أن هذا اليوم هو يوم عطلة رسمية بالنسبة للكثيرين إلى جانب يوم الأحد، ولكن اليوم الثاني لعيد رأس السنة حسب التقويم العبري، وبالتالي حركة المرور وكذلك المؤسسات مغلقة. وإن كان هذا لا يغير في واقع الحالة الأليم في مجتمعنا العربي للأسف الشديد، كما تابعنا في نشرة الأخبار قبل قليل العثور على 3 أشخاص داخل سيارة، وهي 3 جثث محترقة إثر اندلاع حريق في سيارة في منطقة مفتوحة بين باقة الغربية وجت في المثلث الشمالي. الشرطة باشرت التحقيق، وقبل ذلك بساعات قليلة إطلاق نار على شاب في النقب، أيضا الحالة خطيرة وغير مستقرة، والليلة الماضية في مدينة أم الفحم. هذا هو المشهد الذي يلازمنا للأسف الشديد. في بعض الأحيان نعتقد أن وتيرة الأحداث تخف قليلا، ولكن سرعان ما نصطدم بواقع الحال. بين هذا وذاك المشهد المرتبط بملفات الأرض والمسكن يأتينا بأشكال مختلفة. أحيانا نتحدث عن وتيرة عالية لأوامر الهدم وأوامر الإخلاء والغرامات المالية التي تصل بالجملة، ولكن مشهد مثير كان في نهاية الأسبوع في محيط بلدة مجد الكروم في الشغور في منطقة تابعة لنفوذ السلطة المحلية، ولكن الأرض تابعة للكرن كيامت الصندوق القومي الإسرائيلي، الذي كما تعلمون وبدستوره لا يمكن بيع أراضي للعرب، وهذه قضية تعاملنا معها على مدار سنوات. ولكن فجأة تقام في هذه المنطقة غربية جنوبية البلدة ما يسمى بمزرعة، بمعنى نقل المشهد من الضفة الغربية إلى الجليل، وواضح أن هنالك إعاز للمستوى السياسي، سنستمع إلى التفاصيل. بين هذا وذاك التطورات في جنوب لبنان في غزة، استمرار الاستهدافات، التطور الحاصل في باب المندب بالنسبة للحوثيين الذي أيضا يغير قليلا حتى الآن في مشهد الأحداث على مستوى الشرق الأوسط والملاحة، ننتقل من هرمز إلى باب المندب وبالتالي من توتر إلى توتر. نحن هنا لمتابعة الأحداث وهذه الملفات حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد في إعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، ياسمين غميض في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، صباح الخير.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوبا. يا ماما شو زاكي؟
1: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
2: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
3: انك تصير محامي جديد في الكلية الاكاديمية رمات جان، لقب اول بالمحاماة. احصلوا على لقب اول محاماة في الكلية الاكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الاول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين الى الفوج الاول. اتصلوا الان نجمي 2455.
4: اكاديمية رمات جان.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور. نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
5: الشمس دائما.
6: صباح الخير.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في أول خبر نبدأ بعناوين هذا الصباح. أولا، وإن كنا في أيلول ومنتصف أيلول، ولكن نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة ما زالت مرتفعة، واليوم ارتفاع في هذه الأجواء الخانقة. ووفق موقع الراصد الجوي، درجات الحرارة في القدس 31، تل أبيب ويافا كذلك، وأيضا في حيفا والساحل الشمالي، في الجليل الأعلى 32، في الناصر 35، في طبرية 36، في الساحل الجنوبي 32، النقبير 34، وفي لا ترتفع إلى 39 درجة. الأخبار، نبدأ من غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. عثر فجر اليوم على 3 جثث محترقة إثر اندلاع حريق في سيارة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جت ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث. قوات الشرطة تتواجد في المكان، بدأت بجمع الأدلة والتحقيق وسط تقديرات أولية بأن الخلفية جنائية. حتى الآن لم يتم التعرف على هوية الضحايا، ولكن الحديث كما ذكرنا يدور عن 3 رجال. في جريمة أخرى، أصيبت شابة تبلغ من العمر نحو 18 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضها لحادث عنف في منطقة النقب. تم نقل المصابة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، والحالة خطيرة غير مستقرة، حتى الآن لا تفاصيل إضافية. واستمرارا في أخبار الجريمة والعنف، أصيب شاب 40 بجراح خطيرة وآخر 30 بجروح طفيفة جراء تعرضهما مساء أمس لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. إلى منطقة الشاغور، المئات من أهالي مجل كروم نظموا مساء أمس اعتصام في أراضي منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ البلدة، رفضا واحتجاجا لإقامة بؤرة استيطانية ومحاولات استيلاء على أراضي في منطقة نفوذ البلدة. هذه الأراضي تابعة للكرنكيمت. إلى أخبار أخرى وتطورات في الساحة الإقليمية وكذلك الدولية، في السعودية يقولون بهنا أو يعلنون عن إصابة شخصين كما يبدو وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف قالت إنه أطلق من الحوثيين في اليمن. في المقابل، في الحوثي أعلن عن استهداف أيضا مواقع في السعودية، والحديث عن قاعدة عسكرية في جنوب البلاد بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ. وكنا قد تابعنا أيضا الحوثيين والسيطرة على الملاحة بباب المندب، وهذا التطور الذي حصل في المنطقة خلال الأيام الأخيرة. وبعيدا، في الشرق، إندونيسيا تقول بأنها باشرت البحث عن سفينة على متنها 243 شخص، وكانت هنالك كما يبدو عاصفة في البحر وتم قطع الاتصال. السلطات بدأت بعمليات البحث والتمشيط. إذن هذه أبرز العناوين أيضا في الساحة الإقليمية، ونحن إلى الشمس في دقيقة هذا الصباح.
1: توثيق جندي إسرائيلي وهو يطلق النار على ساق فلسطيني كان يقف أمامه خلال مواجهات على خلفية هجوم مستوطنين على أراض فلسطينية، والجيش يعلن فتح تحقيق في ملابسات الحادث. الجيش الإسرائيلي والشباك يعلنان اغتيال قائد لواء خان يونس في الجناح العسكري لحماس في عملية مشتركة نفذها الجيش في القطاع. وعلى صعيد المفاوضات مع لبنان، تأجيل جولة المحادثات التي كان من المقرر عقدها الأسبوع المقبل في روما إلى شهر أكتوبر، فيما يتوقع أن يلتقي سفيرا إسرائيل ولبنان في واشنطن خلال الفترة المقبلة. سيطرة تامة لأنصار الله على باب المندب، مما يفتح أبواب مخاطر جديدة أمام الاقتصاد الدولي لكون المضيخ أحد أهم المعابر البحرية. اجتماع لمجموعة بريكس الاقتصادية في الهند، وتجديد من زعماء المجموعة لأهمية إنهاء الحرب في الشرق الأوسط والتقدم نحو حل يحفظ المصالح المشتركة للدول. مقتل 76 شخصا في حريق عبارة فلبينية نهاية الأسبوع، والسلطات

0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله، ومن العناوين هناك أيضا التطورات في المشهد اللبناني، وكذلك ما يحدث في الضفة الغربية في غزة وغير ذلك من القضايا. وكما تابعنا أيضا في الحلبة الحزبية السياسية، سنصل إلى هذا الإعلان عن اتفاق فائض أصوات والتوصل إلى صيغة ما بين الأحزاب، وإن كانت الظروف كما نعلم جميعا ظروف صعبة. ونحن نريد أن نبدأ بالمعلومات التي وردت إلينا هذا الصباح عن جثث متفحمة ثلاثة في سيارة في منطقة مفتوحة بين باقة الغربية وجت. الزميل الصحفي الأستاذ حسن شعلان معنا على الخط الهاتفي. حسن، صباح الخير.
1: صباح الخير أخ جاكي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: هل من معلومات حول ما حصل؟
1: جريمة قتل ثلاثية وقعت في جت المثلث بين جت وباقة الغربية، لكن على أراضي جت المثلث. ثلاث أشخاص تم عثر عليهم داخل السيارة، الجثث كانت متفحمة، والطاقم من الضوئية الحمراء عندما وصل لمكان الجريمة لم يكن بإمكانهم تقديم أي مساعدة طبية لأن الجثث كانت متفحمة والقتل كان في المكان.
0: نعم.
1: طبعا نحن نتحدث عن ثلاث أشخاص كانوا يجلسون في السيارة في المقعد الخلفي، لم يكن هناك في المقعد السائق أي شخص ولا بجانبه، يعني بحسب الشبهات أن بحسب أقولها بحذر ربما قتلوا في مكان آخر وتم إحضار جثثهم إلى هذا المكان في باقة الغربية، وتم إحراق الجثث داخل السيارة ولاذ المجرمون بالفرار. طبعا هوية الضحايا حتى الآن غير معروفة، حتى أن في مسرح الجريمة لم يحضر أي شخص من عائلات الضحايا. طبعا كما علمت أن حتى عائلات الضحايا ربما لا تعلم بأن أبنائهم قبل قتلوا في هذا المكان. شبان من منطقة باكا وجت الذين وصلوا إلى مسرح الجريمة في بداية الحادث عندما وصلوا ذكروا لي أننا لم نشاهد أي جثة داخل السيارة، يعني دليل أن الجثث عندما تم إحراقها لم تظهر داخل السيارة، فقد علموا بعد إطفاء السيارة وبعد أن حضرت الشرطة، والشرطة التي تبحث في الأمور الجنائية كشفت بأن هنالك جثث داخل السيارة.
0: نعم. أنت ذكرت أولا معلومات مهمة حسن، القضية الأولى أنه الجثث كانت موجودة في المقعد الخلفي، بما معناه أن هؤلاء تواجدوا يعني في المقعد الخلفي، ليس الحديث عن سائق أو شخص آخر، وترجح هذه إمكانية أن يكونوا قد قتلوا وأحضروا بالسيارة وتم حرق السيارة هناك. نقطة ثالثة، لم يتم التعرف على أحد، والشعور أنه من خارج المنطقة حسن؟
1: لا أعتقد أنه الضحايا هم من سكان باكا أو جت أو زمر، أعتقد أنه من منطقة أخرى. لو كان هنالك يعني 1 أو 2% شبهات بأنه الضحايا من هاي المنطقة لشهدنا عدد كبير من العائلات هنا بطبيعة الحال، يعني عندما جريمة مثل هذه الجريمة عندما تشاهد مسرح جريمة بدون عائلات بدون أقرباء، هذا يعني أن الضحايا ليس من سكان منطقة باكا أو جتة أو زامر، هم من منطقة أخرى. طبعا هاي الجريمة اللي نحن نتحدث عن جريمة 173 في المجتمع العربي، يعني في شبان زي ما ذكرت انه لما وصلوا لمسرح الجريمه ما عرفوش انه في اصلا في جثث داخل السياره.
0: نعم.
1: فقط بعد اطفاء الحريق تم الكشف عن وجود ثلاث اشخاص، ثلاث جثث مشتعله متفحمه نهائيا بشكل نهائي، يعني ولا اي علامه ظاهره تظهر على اجساد هؤلاء الضحايا. واقول بحذر ايضا ربما تم اطلاق رصاص عليهم في منطقه اخرى كما ذكرت، وتم احضارهم هنا الى هذا المكان و تم قتلهم الى في
0: حسن انت تتابع حوادث العنف والجريمه. قبل ذلك كان في بلاغ عن اطلاق نار في ام الفحم واصابه خطيره واصابه طفيفه، يعني هل هنالك اي علاقه بين الامرين، وان كان القضيه هي المنطقه ما بين باقة جت وام الفحم وادي عاره والمثلث الشمالي، ام لا علاقه يعني حسب المعلومات المتوفره حتى الان؟
1: من الصعب انه ان نقدم في هذا الموضوع لانه طالما الضحايا غير معروفين لا نستطيع أن نربط هذه الجريمة بأي جريمة إطلاق رصاص أخرى، يعني احنا نعرف عن أسباب الجريمة من خلال الضحية.

0: جريمة من كل الاتجاهات، تمنع حتى دخول أصحاب الأراضي إلى المنطقة. لكن تحدثنا مع عدد من أفراد الشرطة، ذكروا لي أن نحن حتى هم في حتى هذه الأثناء لم يتعرفوا على الجثث، ويحققون في عدة اتجاهات حتى يتواصلون مع أشخاص مع عائلات يسألون عن أبنائهم فيما إذا متواجدين أم مفقودين، من أجل التعرف على هوية الضحايا قبل إرسالهم إلى معهد العظم الطبي في أبو كبير لتشريح طبعا الجثث والتعرف على هوية الضحايا.
1: طيب ومن يعرف المنطقة، يعني هي أقرب إلى جت إلى باقة، أين الموقع وهل هو من يعني منطقة زراعية مفتوحة حسن؟
0: المنطقة التي وقعت فيها جريمة القتل الثلاثية هي تابعة لجت المثلث، لكن دعنا نقول أن الجريمة بين جت المثلث وباقة الغربية يفصل بينهم شارع ستة. شارع ستة يعني بالجريمة داخل أراضي داخل مسطح جت المثلث.
1: على كل، أنا أشكرك جدا حسن على تعاونك وهذه المعلومات، سنعود إليك وفق التطورات إذا كان لك أي معلومات إضافية خلال الساعات القريبة. شكرا لك في هذه المرحلة الصحفي حسن شعلان من موقع الحدث في منطقة جت المثلث. وكما استمعتم بعض التفاصيل، ثلاثة رجال لم يتم التعرف على هويتهم، كانوا في المقعد الخلفي في سيارة كما يبدو مسروقة، وتم حرق السيارة والجثث أو الرجال الثلاثة بداخلها. لم يتم التأكد إذا تم إطلاق النار عليهم قبل ذلك ومن ثم حرق السيارة، حتى لم يتم التعرف عليهم، ولكن الشعور العام بأنهم ليسوا من سكان المنطقة، بمعنى أنه لا تواجد لأهالي أو أشخاص يشكون في هويتهم وفي تفاصيلهم. إذن هذه هي المعلومات، سيارة مسروقة محروقة، تم العثور على ثلاثة أشخاص في المقعد الخلفي بجثث متفحمة بعد أن سيطرت طواقم الإطفائية على النيران، وتم اكتشاف الجثث داخل السيارة. يتم الآن الفحص من قبل طبعا التشخيص الجنائي، ومن ثم نقل هذه الجثمين ما بقي منها إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير. قبل ذلك جاء بلاغ عن إطلاق نار في أم الفحم أدى إلى إصابة خطيرة إصابة متوسطة، لا يمكن الجزم ولا توجد أي معلومة في هذه المرحلة تشير إلى علاقة بين الحادثين، وقد يكون حادثين منفصلين. هنالك أيضا معلومة عن إصابة خطيرة في النقب لفتاة في 18 من عمرها تعرضت لإطلاق نار والإصابة خطيرة. من هذا إلى الشمال منطقة يركا، طواقم عملت لساعات طويلة لمنع انتشار حريق في منطقة خلف مجمع بيك فاشن في يركا، وهذا بفعل الرياح. واليوم أيضا نسبة رطوبة عالية ودرجات حرارة مرتفعة. نحن إلى الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ الأستاذ كايدار. أستاذ كايد أهلا بك معنا، تحياتي.
2: بخير زكي لكم المستمعين.
1: أولا ما الذي حصل في يركا وهل تمت السيطرة على النيران؟
2: أقول 100% تمت السيطرة، ولكن يمكن القول بأن تم يعني أكثر من محور واحد منع انتشار النيران. الطواقم لا تزال تعمل وغرفة العمليات لا تزال قائمة في المكان. نحن نحاول قدر الإمكان، لأنه كان حريق كبير وليس بالسهل مع دخان كثيف وأيضا سام في المنطقة، فبالتالي لا شك أن العمل تواصل منذ ساعات يوم أمس حتى خلال ساعات الليل. العمل ليس كان بالهيئة لطواقم الإطفاء والإنقاذ، أكثر من 17 طاقم عمل في المكان، إلى جانب طبعا كان في هناك تعاون مع المجلس المحلي وجهات أخرى. ولكن أنا أقول حريق كبير وليس بالهين، خاصة أنه إحنا جاكم نحكي عن يعني إطارات ومجمع للإطارات في المكان، وبالتالي لا شك أنه المواد المنتشرة أو الدخان الذي انتشر هو سام بكل معنى الكلمة، وغطى الكثير من المنطقة من سماء تلك المنطقة حتى جولس وأيضا وصل إلى أبو سنان.
1: يعني عمليا الحريق بدأ في مجمع للإطارات، وهذا يفسر الدخان الكثيف وانتشاره بشكل سريع. السؤال، هل من معلومات حول الدوافع والأسباب لهذا أستاذ كايد؟
2: لن أقول لدينا أطراف نتائج أو وصلنا إلى بعض التحقيقات. ولكن أنا أعتقد أن هذا الموضوع

0: يستمر اليوم. نحن سنقوم بالتحقيق في ما هو السبب، لأنه الحديث ليس بإطار أو إطارين، الحديث هنالك عن إطارات، يعني
1: بكميات كبيرة،
0: كميات ليست بالقليلة، ومن حتى الفاعل وما هذا. كل هذه الأمور تتعلق بوزارة يعني البيئة، وكما فهمت أيضا كان في طاقم وهذه الوزارة في المكان. يعني إحنا بنحكي عن الدخان لا يزال في المكان، ولا شك في أنه مدارس وفي أطفال وإلى آخره. أعود إلى سؤالك، التحقيق مستمر وسنقوم بالتحقيق، ولا شك سنصل إلى النهاية بما في ذلك إذا كان متعمد أو غير متعمد، ولكن الاتجاه يقود كما فهمت.
1: نعم، إذن يعني بين السطور
0: بدون
1: تفاصيل يمكن أن نفهم، ولكن هذا أمر بحاجة إلى تحقيقات. في هذه الحالة أسألك، كي تدخل الشرطة على المسار أم الأمور المرتبطة فقط بكم كسلطة إطفاء وإنقاذ؟ أنتم ترفعون التقرير، بعد ذلك الشرطة تستلم الملف.
0: يعني أكثر من 90% بما كل ما يتعلق في التحقيق أخي جاكي في مثل هذه يعني عادة بشكل عام الحرائق، وأيضا أمور أخرى لا شك بأن هنالك محقق خاص من قبل الإطفاء والإنقاذ، ونحن نقوم برفع النتائج التي وصلنا إليها إلى الشرطة. أنا سأزور المكان يعني كمان شوي، وبالتالي نأمل أهم شيء بالنسبة لنا هو أنه إخماد الحريق نهائيا، وأن تتوقف يعني أن يتوقف انتشار الدخان في تلك.
1: هل تم إخلاء منازل أو أي مجمعات تجارية في
0: كل ما كان في محيط المكان من مجمعات إلى جانب بيك فيشين إلى جانب المطاعم إلى جانب كل ما كان في ذلك المكان تم إغلاقه نهائيا حتى هذه اللحظة؟ نعم،
1: حتى هذه اللحظة. على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك.
0: وعلى الخير زكي.
1: إذن حريق كبير في يركا، وكما يبدو هنالك عملية فحص وتحقيق يعني بأن هذا الحريق متعمد في مجمع للإطارات، أدى إلى دخان كثيف جدا. ونعرف عندما يتم حرق الإطارات المطاطية هذا يؤدي إلى كميات كبيرة جدا من الدخان الأسود والمواد السامة التي تنبعث نتيجة هذه الحرائق. وكما استمعنا من الأستاذ كاي ظاهر، تم إغلاق المنطقة بشكل كامل، إخلاء مطاعم ومجمعات تجارية. طبعا خلال ساعات الليل كان مفهوم، ولكن حتى الساعة هذه المناطق مغلقة وهذه المواقع مغلقة بفعل الدخان الذي تصاعد. الشرطة كذلك جودة البيئة وأيضا سلطات الإنقاذ والإطفاء تعمل في الموقع. هذا نقلنا كما ذكرت إلى يركا. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج في أول خبر لهذا الصباح.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
3: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم 1 في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
4: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
5: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
6: الشمس دائماً.
7: هذا الموجود برنامج سياسي؟
8: لا، وين؟ اجتماعي؟
7: لا لا، ممكن ترفيهي؟
8: فني؟
7: لا لا لا لا.
8: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
7: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
8: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين، بس مش على خلاف
7: ولا مرة.
8: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
7: عليك الرام وتامر نفار.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج ونبقى في قضايانا المحلية. كنا في يركا، حريق كبير في البلدة، في محيط البلدة بالقرب من محلات تجارية وأيضا مباني سكنية. تمت السيطرة على النيران ولكن يتم التحقيق في الدوافع والأسباب، والموقع كان مجمع للإطارات. كنا أيضا في باقة وجدة وفي منطقة مفتوحة هناك أقرب إلى جدة، العثور على سيارة محروقة وفيها ثلاث جثث لم يتم التعرف عليها. استمعنا إلى التفاصيل المتوفرة حتى الآن. الآن إلى قضية أخرى، ومنذ الأسبوع الماضي في محيط بلدة مجد الكروم قضية تثير تساؤلات حول مجموعة من الفتيان، ما يعرفون بفتيان التلال. المشهد الذي اعتدنا عليه في الضفة الغربية ينتقل الآن إلى الجليل ومنطقة الشغور تحديدا، عندما قامت مجموعة من هؤلاء الشباب المستوطنين بإقامة مزرعة في منطقة تابعة لنفوذ مجلس مجد الكروم المحلي، ولكن الأراضي تابعة لما يعرف بالكارين كيامت، وكما يبدو هذا بإعاز من جهات عديدة حتى موافقة من المجلس الإقليمي مزقاف، بما معناه أن هنالك منطقة جيلون وتوريت وهذه المواقع التي تتبع للمجلس الإقليمي مزقاف. نحن تحدثنا إلى رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم السيد سليم صليبي، ويقول اليوم مساء هنالك أيضا اجتماع لمتابعة هذا الموضوع وحول التفاصيل الدوافع والأسباب. نستمع إلى ما قال في حديثه لإذاعة الشمس.
1: احنا بدا استاذ يعني يوسطنا من الأهالي انه بشوفوا مستوطنين موجودين هنا، لكن ما كنوش مستوطنين يجوا بروحوا ومحن يعني كمان ماعز. فقبل جمعة بعثنا اثنين من أعضاء المجلس يروحوا يفحصوا شو الموضوع، وصلوا للمنطقة ملوش حدا هناك، بس لقوا محل عمال يتحضر اللي هي الحظيرة للأغنام. حكوا مع بعض الناس هناك قالوا نشوف هون بعضها بس مش نعملها هنش. وصلني أنا مكتوب بقدر أقول قبل يومين من جمعية للبيئة من جيلون وتوريت، وبسألوني إذا بنعرف إيش الموضوع، وإني هني ضمن حدود مجد الكروم، هني بقف كين كيمت بينه وبين مزقاف، بس هني ضمن حدود مجد الكروم.
0: يعني المنطقة هي منطقة نفوذ مجد الكروم، الأرض تابعة للكارين كيمت.
1: طبعا كارين كيمت، وهي الحدود بينه وبين مزقاف، يعني بينه وبين.
0: هل في مس بأراضي خاصة أم هذا لا يصل لأراضي خاصة؟
1: لا، هو حاليا بس بأراضي كارين كيمت. يعني بعثوني من جمعية إنه إذا إحنا عنا علم، إحنا موافقين نعرف إيش يصير، إحنا نفس الموضوع، نسمع أخبار، تلاقينا ما لقيناش حدا. ففهمت من جمعية بجيلون وتويت هني كمان خايفين من القضايا السياسية، وكمان خايفين انه بقولوا في ريحة وفي كمان امور بيئية كتير عاطلة.
0: ما الذي يقلق بالنسبة لكم طالما الارض للكارين كيامت؟ يعني اين قلقكم انتو في مجد الكروم؟
1: القلق هي انه احنا هذولا يعني هني نفس المستوطنين، هني من الضفة، هني نفس المجموعة، نفس الفكر، المستوطنين بالضفة. لذا انا بتربطه بتصريح لقات كانت قبل أسبوعين كرمائين ما حصل في الضفرة حكومة الجليل، وإحنا جينا على انتخابات وفي نية لليمين الفاشي يعمل تحريض ضد الجمعية العربية من أجل بعض الأصوات. إذا بنضبط كل القضايا إحنا مش جايين على مجموعة جاي تشتغل أو مجموعة مستوطن، بعضيش الناس جاي من ضفة قطاع عشان ترى غنم هون، هني جايين يعني الهدف هو إثارة المشاكل والفتن، إثارة المشاكل في الجليل بين العرب واليهود، الخوف إنه يصير تعدي ما يحدث في ضفة يحدث عنا، في تخوف كثير من أهل مجد الكروم، وإحنا راح نستمر ومش راح نسكت.
0: اللي مفاجئ كما ذكرت لي انه مجلس اقليمي مزقاف يوافق على هذه الخطوه.
1: مجلس اقليمي مزقاف يعني احنا اخذنا مكتوب من رئيس المجلس انه بقول ان عمل حد سياسي مش قانوني وما اتوقع، بس بقول انه فحص كل شيء قانوني ومحي كل الامور القانونيه. وضع يعني مؤشر مساعد اللي بيفرح، بس للاسف يعني في تخوف عندنا، في تخوف كمان باهل جيلون وتوريت انه مستوطنين من الضفه.
0: والكارين كيامت توافق اذا؟
1: كارين كيامت معنا بعتيهن ومعتيهن هناك لمرعى، التنظيم كمان بعتنا لهناك، التنظيم بقول في شيء نعمل شيء قانوني، فالامور رايحه لامور اكثر سوء، خاصه احنا فاتت انتخابات واحنا عندنا.
0: اذا كيف ممكن مواجهه هذا المخطط؟
1: احنا عندنا بكره حكون جلسه للجنه الشعبيه، راح ندعي كل

0: كمان بعد لجان شبين اللي كل المنطقة رؤساء المنطقة مع اللجنة القوطية مع أعضاء الكنيسة، المفروض يكون قرار سياسي مشترك ومخطط.
1: إذا سليم صليبي رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم متحدثا لإذاعة الشمس حول البؤرة الاستيطانية أو المزرعة التي أقيمت في أراضي جنوب البلدة، هي تابعة للكيرن كيامت لكنها تقع في منطقة نفوذ مجد الكروم، والتخوف من هذا المشهد الذي كما ذكرنا يطابق تماما المزارع التي تعمل المجموعات الاستيطانية على فرضها في الضفة الغربية. الآن ينتقل المشهد إلى الجليل، وكما قال السيد سليم صليبي رئيس المجلس المحلي، يعني هذا غير مفاجئ لأنه جهات سياسية عديدة تحدثت بهذا التوجه وفي الأسابيع الأخيرة وعشية الانتخابات وزيادة الاستيطان والظهور الاستيطاني في الجليل وفي النقب، كل موضوع تهويد الجليل الذي تحدث عنه. وكما استمعتم يقول السيد سليم صليبي أن المجلس الإقليمي مسقاف وهو محاذي من ناحية النفوذ، والتجمعات السكانية مثل تسوريت وجيلون تتبع لهذا المجلس لا يرفض هذا التوجه، وكل الجهات الرسمية بين قوسين تدعم هذه المجموعة. اليوم مساء يلتئم المجلس المحلي للبحث في هذه القضية، سنعود إلى هذا الملف أيضا في سياق برامجنا. الآن إلى قضية أخرى، نتحدث عن مظاهر العنصرية وكيف في بعض الأحيان كلمة يمكن أن تغير مشهد كامل وتفسر حسب ما يريد هذا الشخص أو ذاك، وهذا ما عاشته معلمة من منطقة وادي عارة تعمل في مدرسة في مدينة أورا عكيفة، لمن يعني يعلم موقع البلدة بين جسر الزرقاء والفريديس جنوبا في كيساريا والإخديرة وبعد ذلك أورا عكيفة، والمعلمة مريم أبو بكر تدرس هناك، واستفسر أحد الطلاب عن ديانتها، وفقط لكونها مسلمة أثار هذا الموضوع موجة غضب، وحتى عدد من الأهالي يطالب بإبعادها عن المدرسة وعن الوظيفة. وزارة التربية والتعليم وكذلك إدارة المدرسة تعمل أو تحاول احتواء هذا الموقف، ولكن مشهد آخر من مشاهد العنصرية في المدارس وفي غير المدارس، وتحدثت المربية مريم أبو بكر لإذاعة الشمس. يمكن مشاهدة أيضا التقرير بالصوتي والصورة في منصات الشمس، ونستمع إلى ما قالته بعد هذه التجربة.
2: مدارس اسمه مولادات، اللي بيحكي عن أشياء اللي هي بتميز دولة إسرائيل. بحكم أنه أنا بعلم كنت بمدرسة يهودية فعندهم هاي الشغل. اللي حصل كالآتي، كل طالب حكى الأشياء اللي من ناحيته زي طبيعة زي البحر الميت. طبعا اتطرقنا لكل طالب وطالب، وزي ما حكيت قبل شرحنا يعني البحر الميت نسبة الملوحة فيه عارية، فيش كائنات بحرية عايشة وما إلى ذلك. بالدقيقة الأخيرة والنص من الدرس في بنت طالبة بتحكي لي مريم في إزراحيم شونين ففي مواطنين مختلفين، فبحكي لها مزبوط بس شو يعني شو قصدك فيها هاي؟ طبعا زي ما أعطيت المساحة لجميع الطلاب إنهم يشرحوا الأشياء اللي هم حكوها بنوجب كمعلمة ومربية من وزارة التربية والمعارف إنه أعطيها كمان المساحة الخاصة تبعتها اللي هي تأتي رأيها فيه. فهي بتحكي لي إنه في روس، في أثيوبيين، في سمر، في شكر، في عرب، في مسيح وفي مسلمين. حكيت لها مزبوط صح تماما، وهنا حطيت أنا نقطة. طالب آخر بسألني بحكي لي مريم أنت بتحتفلي بالكريسماس برأس السنة الميلادية؟ حكيت له لا. طالب آخر وقف وسألني مريم ليش أنت بتحتفليش فيه؟ حكيت له لأنه أنا مسلمة. طبعا اللي صار هنا كلمة مسلمة اللي هي عملت كل هاي الضجة الكبيرة، وزيادة على ذلك لما صاروا الطلاب بدهم يحكوا لنا إذا هم بيعرفوا مواطنين مختلفين عنهم، بمعنى لون بشرة، ديانة، جايين من أشياء مختلفة بيعملوها بالعائلة. طبعا أعطيتهم أنا اقتراحين، بقدر يوقفوا.

0: عبال اللوح عند الطلاب على أساس إنه يبني الثقة ويعزز ثقتهم بنفسهم. طبعا هاي الأشياء إحنا بنعملها عشان الولد أو الطالب الطالبة يبني ثقته بحاله.
1: يعني عملية كل ما اختلفوا كون إنه اكتشفوا إنك أنت معلمة، هم بيعرفوا إنك أنت عربية ولكن لم يعرفوا ديانتك. قديش أنت صار لك تعلمي بهاي المدرسة؟
0: هاي المدرسة أنا فيها هاي أول سنة، كنت قبل بمدرسة بتل أبيب 3 سنين.
1: يعني أنك تتعلمي بالوسط اليهودي مش شغلة جديدة عليك؟
0: مش شغلة جديدة علي بالمرة، وكنت كثير معلمة متعاونة. أنا لما أفوت على المدرسة بنسى أنا كل بالمرة مليش بالسياسة، لأنه أنا بموجبي كمربية أجيال أتعامل مع جميع الأطفال كأنهم سواسية كأسنان المشط. وبالآخر هن أطفال، أي نعم هن جايين في يهود في روس في عرب في مسلمين في مسيحيين، ديانتهن الأهالي، بس بالآخر أنا بقضي 8 ساعاتي باليوم مع هاي الأطفال.
1: وأنت عمليا بتعلمي بهاي المدرسة يعني بداية فقط من بداية السنة، يعني إحنا مش صلنا وقت كبير من أول السنة من 1-9؟
0: مزبوط.
1: وأي أي أي صفوف بتعلمي؟
0: بتعلم الصفوف الثاني والثالث.
1: ثاني وثالث بنحكي عن بالمرحلة الابتدائية وبالمدرسة الإدارة، يعني كان استيعابك سهل؟ كان في تخوف؟ قديش استقبلوك إنه أنت كونك معلمة عربية؟ في زملاء زميلات عرب غيرك في المدرسة ولا أنت الوحيدة؟
0: أنا الزميلة الوحيدة العربية بالمدرسة، وقبلها قبل سنين كان موجود في على حسب حكي الطاقم التعليمي كان في معلم عربي أصله عربي من مناطق الشمال، كمان الأهالي ما عملوش عليه الإشي سهل.
1: نعم. وانت إيش بتدرسي بصف تاني وتالت؟
0: أنا بدرس بشكل كيلو لغة إنجليزية، هاي هي شهادتي تعتبر إنجليزي مع تربية صف. طبعا بسبب قلة المعلمين الموجودين بالمجتمع اليهودي فوتوا لي حصص علوم، وكمان هاي المولدة اللي عملت كل المشكلة.
1: نعم. وانت عمليا من بداية السنة ما كان في إشكاليات؟ يعني كان في لقاءات مع الأهالي ولا لسه ما عدت مع الأهالي؟ يعني كيف قديش كان سهل عليك العمل خلال هدول الأسبوعين؟
0: العمل خلال هدول الأسبوعين كان بالعكس جدا لطيف. البيئة هناك جوا المدرسة كانت جدا داعمة. أنا لحديت اليوم بوصلوني دعوات من الطاقم التعليمي هناك انه احنا كلنا معك، اللي صار بالمره بحكي شو انت
1: يعني. وكل الموضوع عم بتقولي لي انك اكتشفوا ان انت معلمه عربيه بيعرفوا ان كونك قلتي انا مسلمه هذا غير كل الموضوع، لم يكن اي شيء اخر، لا نقاش سياسي ولا اي نقاش
0: بالمره. وكمان انا شفت
1: وكيف تطورت الامور؟ يعني الاهالي الاولاد حكوا لاهليهم واهليهم اللي عملوا المشكله ولا كيف؟
0: الأهالي الطلاب شاركوا أهليهم، فطبعا الطلاب برجعوا بآخر معلومة هن أخذوها
1: إنه المعلمة مريم هي مسلمة.
0: بالضبط.
1: وكيف تطورت الأمور بعد هيك؟
0: الأهالي لحالهم صاروا يحكوا إنه أنا بضرب، إنه أنا بصيح، إنه أنا بعطيهم شلالية بإجري، إنه أنا بحكي لهم عن أعياد الإسلام والمسيحيين، ومع إنه هذا ولا أيات إشي منه صار. وأنا لحديت الآن مع أسئلة اللي لوين كيف وصلنا لهاي المرحلة.
1: واسمحي لي، المدرسة مدرسة يعني رسمية ولا مدرسة للحنوخ اللي التعليم الديني يعني أو إن هم
0: يطلع؟ لا، هي مدرسة رسمية مملختية دتيت. طيب. مدرسة رسمية.
1: وأولا يعني كيف انتهت الأمور ولا بس لسه الموضوع بعده بيتفاعل؟
0: الموضوع حاليا بعده بيتفاعل. أنا قاعدة بشوف كل التعليقات على المواقع اليهودية، تعليقات الإميات اللي في الشيء لها وجه من الصحة. حاليا إحنا بتحقيق من قبل وزارة التربية والمعارف عشان يوصلوا لنقطة النهاية والوصل. وأنا كمان مرة لحديت الآن أنا في معي إثباتات من مدرسة ثانية من الطاقم التعليم السابق اللي أنا كنت موجودة فيه بتل أبيب، المديرة، الطلاب. أكبر مثال بموقع واينت في طالب كتب أنسي كوشتم مدبريم على تامورا فيش يعني حتى هو مش مصدق لأنه أنا بذات نفسي علمته.
1: طيب السؤال الأولا، إدارة المدرسة والطاقم داعمينك ولا تخلوا عنك؟
0: لا الصراحة هن داعمين. طبعا المديرة مجبورة إنها تكون محايدة، هي لحديث الآن تتواصل معي بتحاول تهديني، تحكي لي كلمات تعزيزية.
1: إيش يعني كلمات تعزيزية؟
0: يعني إنه كلنا معاك هون.
1: مع تعزيز مش تعجيز. أوكي فهمي، بتعزز موقفك.
0: لا تعزيز.
1: تمام. وإنتي راح ترجعي على المدرسة ولا إسه إحنا أنتوا عطلة عشان عيد رأس السنة مش هيك؟
0: مظبوط.
1: وإنت المفروض ترجعوا على التعليم؟
0: مفروض نرجع على التعليم يوم الاثنين.
1: وراح ترجعي ولا كيف؟
0: أنا شخصيا بعد ما وصلت لمرحلة إنه عشان أفوت المدرسة يبقى معاي كبات من الشرطة الإسرائيلية وحماية، وسمعت أنه أنا تيرورست إرهابية من إحدى الأهالي، أنا عندي خوف شديد أن أنا أرجع المدرسة. لدرجة أنه الشوتير الشرطة خلى سيارته عند سيارتي عشان ما يقدوش السيارة. أي واحد. اثنين، أنا فتت معه لداخل المدرسة، الأهالي كانوا متجمهرين قبل المدرسة. إذا الأم خلال محادثة هاتفية حكت لي إحنا هنا موجودين بأوريام أور عكيفة، إحنا مدناش عرب يعلموا لنا ولا عرب يفوتوا عنا.
1: ما اللي اقترحوا عليك إشي؟ اقترحوا عليك إنه تولي لمدرسة ثانية ولا لسه ما حدا قدم شيء؟
0: لا حاليا إحنا بعد ما حدا قدم أي إشي.
1: طيب وشو ممكن توصل لنتيجة؟ يعني شو رسالتك بهيك يوم؟
0: رسالتي بهيك يوم الصراحة إنه يكونوا أقوياء، يعني بس هي أنا دائما بشوف العنصرية من بعيد، بس أول مرة بعيشها.
1: نعم. أهلك يعني واللي حواليك خايفين عليك يعني يقولك شو بدك بهالشغلة خلاص ولا كيف؟
0: أهلي من أول الأشخاص اللي هم داعمين لإلي، أبوي كان معي على الخط على التلفون وأنا الطريق مروحة، بس عشان يحكي لي إنه أنا لا أنا منيحة. أنا مش عاطلة، أنا بطلعش مني هيك إشي.

0: إذن المربية والمعلمة مريم أبو بكر من منطقة وادي عارة تعمل في مدرسة في أورا عكيفة، واستمعتم إلى ما تعرضت له من هجوم عنصري وروايات ملفقة، وفقط لأنها أشارت في إجابة واضحة يمكن نقول يعني لطلاب أنها عربية مسلمة، وفقط بهذا الاعتراف بين قوسين تحولت إلى إرهابية، والضغط الذي يمارس لإبعادها عن المدرسة، هذا في أورا عكيفة. طبعا المدارس اليهودية في عطلة غدا، سنتابع إذا ستعود إلى المدرسة، وكما استمعتم في روايتها هي تعرضت لتهديد، وحتى تمت مرافقتها من قبل حارس أمن. المدرسة تتعرض لضغوط كبيرة، وهنالك أصوات عديدة تطالب بإبعادها، وهنالك أيضا من يريد أن تبقى، ولكن واضح أنه الظروف والأجواء لا يمكن أن نسميها عادية. الزميل سمير عبد الهادي الذي التقى بها، وهنالك تقرير بالصوت والصورة في منصات الشمس، تحدث أيضا إلى أحد المواطنين اليهود المتابعين لهذا الملف في أورا عكيفة.
1: צריך לשמור על מערכת של דו-קיום בין ערבים, מוסלמים, כל הקהילות הדעות השונות ובין יהודים. המטרה כאן שלנו היא כמה שפחות להוריד את הלהבות ולא לקחת כל זבוב ולהפוך אותו לפיל. סך הכל בסיכום השדם עומד מאחרי הקלעים גם מורה, שהיא מטרה שלה גם לתת חינוך לילדים ו... וגם בראש ובראשונה רוצה להתפרנס. אין סיבה שבעולם שגם לפגוע ביכולות שלה. אני מאמין שהיא השקיעה את מיטב חייה כדי ללמוד ולהגיע לתחום ההוראה.
0: إذن بعض الأصوات الداعمة لهذه المربية ومحاولة تهدئة الأمور، المعلمة مريم أبو بكر، وتقرير بالصوت والصورة كما ذكرنا، يمكن مشاهدة يعني المربية وروايتها أيضا عبر منصات الشمس المختلفة. ننهي الساعة الأولى في

هذا اللقاء. نصل الآن إلى ختام الساعة كما ذكرت، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، نعود نلتقي بعد الأخبار مباشرة في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في إعداد البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي مباشرة بعد أخبار الثامنة في ملفات وقضايا أخرى، تابعونا.

تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بدك سيارة 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً 26692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. عثر فجر اليوم على 3 جثث محترقة أثر اندلاع حريق في سيارة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جت ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث. هذا وفد بين قوات كبيرة من الشرطة تتواجد في المكان وسط تقديرات أولية تشير إلى أن الخلفية الحادث جنائية. وبحسب التقارير لم يتم التعرف حتى اللحظة على هوية الضحايا، علما أن الحديث يدور عن 3 رجال. وفي جريمة أخرى أصيبت شابة تبلغ من العمر نحو 18 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضها فجر اليوم لحادث عنف في منطقة النقب. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابة ثم نقلت إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، حيث وصفت حالتها بالخطيرة وغير المستقرة. واستمرارا في أخبار الجريمة والعنف، أصيب شاب 40 بجروح خطيرة وآخر 30 بجروح طفيفة جراء تعرضهما مساء أمس لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. هذا وقدمت لهما الإسعافات الأولية ثم نقلا إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. نظم 100 من أهل مجد الكروم مساء أمس اعتصاما في أراضي منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ البلدة رفضا واحتجاجا لإقامة بؤرة استيطانية.

0: محاولات الاستيلاء على أراضي البلدة، وأكد الأهالي وقوفهم صفا واحدا دفاعا عن أراضيهم، وحذروا من أي محاولة للمساس بها أو الاستيلاء عليها. اقتحمت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية منزل الصحفي علي سمودي في محافظة جنين واعتدت على نجله بالضرب، مطالبة العائلة بتسليمه خلال ساعة. وأشارت المصادر إلى أن سمودي لم يكن موجودا في المنزل لحظة الاقتحام، ومن غير المعروف حاليا ما إذا كان سوف يسلم نفسه للجيش الإسرائيلي أم لا. يشار إلى أن سمودي كان قد اعتقل لمدة عام كامل، وتم الإفراج عنه في 30 نيسان الماضي. أعلنت السلطات السعودية مساء أمس عن إصابة شخصين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني جراء سقوط مقذوف قالت إنه أطلق من قبل الحوثيين في اليمن على محافظة طوال في منطقة جازان. وشدد البيان على أن استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مواقع وتجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات تابعة لجماعة الحوثي في محافظة البيضاء بأكثر من 20 غارة جوية. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الاستهدافات ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية فجر اليوم إنها تلقت بلاغا عن حادث داخل مضيق هرمز، حيث أصاب مقذوف مجهول سفينة أثناء عبورها المضيق. وأضافت الهيئة أن حالة الطاقم لا تزال غير معروفة حتى الآن، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا الساحل 31، تل أبيب وافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح عبر أثير إذاعة الشمس. تابعنا في الساعة الأولى في عدد من الملفات، بدأنا بالجريمة الثلاثية كما يبدو، والعثور على 3 أشخاص داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة في محيط جت المثلث، الحريق الكبير الذي تمت السيطرة عليه في منطقة يركا، أيضا الاحتجاج والتخوف في مجد الكروم من بؤرة استيطانية في محيط البلدة، والعنصرية التي تظهر بأشكال مختلفة، ومعلمة من وادي عارة تدرس في أور عكيفة فقط لكونها مسلمة تتعرض الآن لهجوم ومحاولة لإبعادها عن عملها. كل هذا تابعناه في الساعة الأولى. الآن إلى محاور أخرى بما في ذلك الحلبة الحزبية السياسية في الموحدة والمشتركة، أعلن عن التوصل إلى اتفاق فائض أصوات وما يسمى بميثاق شرف، الاتفاق الرسمي الذي سيقدم للجنة الانتخابات والجهات يعني ذات العلاقة المباشرة، سيتم خلال الأيام القادمة بعد المصادقة على القائمتين، ولكن كان لقاء في الأيام الأخيرة والتوصل إلى صيغة بينهما، أيضا التوجه بمنع يعني أي مناكفات حتى من خلال الكوادر وشبكات التواصل. الأستاذ المحامي يحيى دهامش رئيس المكتب السياسي في القائمة العربية الموحدة.

0: صباح الخير.
1: صباح الورد لك وللمستمعين.
0: يعني أولا، الاتفاق رسميا تم التوقيع عليه أو لم يتم حتى الآن، ومتى سيسلم للجنة الانتخابات؟
1: تتحدث عن اتفاق فهد العصور؟
0: نعم نعم،
1: الاتفاق جاهز بصراحة وموجود يعني، وأكثر من هيك يعني. إحنا بقدر أقول لك إنه من ناحيتنا موقع وموجود مع لجنة الوثاق والوفاق يعني.
0: وكان بحاجة إلى لجنة وفاق أستاذ يحيى ليتم التوصل إلى اتفاق اللي هو كان بالأساس يمكن أن نسميه تقني.
1: هو اتفاق تقني. لجنة الوفاق تواصلوا معنا ومع الدكتور منصور من أجل العمل على أن تكون هناك حملة انتخابية نظيفة بدون تجريح، بدون تهجمات، بدون تخوين وبدون تكفير. ورحنا ورحبنا بالأمر طبعا. إحنا من زمان حتى من قبل أن تبادر لجنة الوفاق إلى هذا الأمر ننادي بحملة من هذا النوع، ولذلك عندما بادرت لجنة الوفاق إلى الأمر ودعتنا فلبينا النداء وجلسنا معها.
0: نعم، وهذا الاتفاق يعني حتى نوضح للجمهور هو اتفاق معروف، يعني اتفاقيات تتم بين الأحزاب وغالبية الأحزاب تمت أعلنت عن ذلك. هذا مرهون مثلا بتوقيت معين أو بالإمكان تقديمه حتى قبل أيام من موعد الانتخابات، ولكن ارتأيتم التوصل إليه أيضا في محاولة لتهدئة الأمور.
1: الاتفاق نفسه يتم تسليمه للجنة الانتخابات عادة بعد أن يتم يعني تتم يعني بالآخر المصادقة على القوائم وعلى الأحرف، هيك عادة. لأنه هذا هيك الأمر الطبيعي عادة، ولكن هذا لا يمنع أنه الاتفاق يكون جاهز قبل. فعشان هيك أنا قلت لك من ناحيتنا الاتفاق جاهز وموقع أيضا.
0: ولكن أنتم إلى جانب الاتفاق الرسمي هنالك ما سمي الآن بميثاق شرف، يعني والتزام من الطرفين بما يسمى الآن بحملة انتخابية نظيفة. هذا معناه ماذا أستاذ يحيى؟ أنتم تطلبون من الجمهور أن يصوت، ولكن يعني لا مكان للنقاش السياسي، لا مكان للنقاش في التوجه لهذا الحزب أو ذاك. إذن عن أي ديمقراطية وأي تنافس نتحدث؟
1: بالعكس، نحن نريد منافسة. لا يمكن أن تكون معركة انتخابية بدون منافسة. التنافس هو على أبناء المجتمع العربي وعلى نسبة التصويت. الآن التنافس ممكن يكون بأكثر من مستوى، ممكن يكون بمستوى أنه كل قائمة تعرض على أبناء المجتمع العربي برنامجها السياسي وماذا ستفعل في الكنيسة القادمة وماذا تريد أن تحقق، وممكن يكون منافسة على مستوى مراجدي كيف يقولوها بالعربي.
0: نعم.
1: وتجريح وتهميش للآخر وطعن في الآخر. نحن لا نريد هذا المستوى من المنافسة. يعني هذا لأنه بالذات هذا المستوى من المنافسة بيوطي نسبة التصويت وبيخلي المجتمع العربي يفوت في يعني عملية بصراحة يعني بيصير عنده نفور من العمل السياسي وبيصير عنده نفور من الانتخابات. المنافسة يجب أن تكون إيجابية على ماذا سنقدم لمجتمعنا العربي عندما نكون في الكنيسة القادمة.
0: نعم، والسؤال هذا الاتفاق عندما نقول اتفاق فائض أصوات هو بمضمونه تقني أم هنالك تفاصيل مثلا تتعلق بالبرنامج السياسي؟ إلى أي مدى هذا الاتفاق يعرض على الجمهور العام؟ أنتم أيضا عرضتم مثلا هذا الميثاق ويوم أمس أكدتم أنه سنذهب إلى عدم المناكفة وعدم التجريح وكل هذه الأمور. إلى أي مدى سيكشف، يعني تكشف التفاصيل كاملة أمام الجمهور الذي تطلبون بثقته وبصوته؟
1: اتفاق بسيط يعني من صفحتين لثلاث صفحات مش أكثر. الاتفاق بنص على أنه القائمتين المشتركة والموحدة اتفقوا على إجراء فائض أصوات بينهم بحسب البند 81 من بند انتخابات الكنيسة، وبأن الاتفاق هذا لا علاقة له. نحن لا نشترط على الطرف الآخر أي شيء بعد الانتخابات من دخول ائتلاف أو عدم دخول ائتلاف، وهذه أمور لا علاقة لها بالفائض نفسه اللي هو حسب البند 81 من قانون الكنيست أو من قانون انتخابات.
0: واسمح لي اتفاق فقط لنوضح بالبعد القانوني، اتفاق فائض الأصوات، يعني إذا أخذنا نص الاتفاق مثلا بين أيزنكوت وبين جولان أو بين أي حزب، هو نفس النص كما هو معروف مثلا في أمور كثيرة، ولكن فقط يتم التوقيع وذكر أسماء الأحزاب والأحرف، أم هنالك نصوص مختلفة؟ يعني أنت ذكرت موضوع الائتلاف، ذكرت

0: مواضيع أخرى، بمعنى هذا الاتفاق هو نص معروف متعارف عليه بالبعد القانوني ولا كيف؟
1: لا أنا لا أدرس في هناك اللي بسموه النموذج، نموذج 7 اللي هو عبارة عن الصفحة الأولى من الاتفاق، هاي معروف فيه هذا نموذج بيطلع حسب القانون اللي هو يتم تقديمه أيضا مع الاتفاق. الآن إذا في يعني خلينا نقول اتفاقات ثانية مثل آيزنكوت مثل يائير
0: جولان، لا أنا بدي أحاول أفهمه، يعني هل النص الاتفاق فائض الأصوات القانوني الجاف هو نفس النص فقط نغير اسم الحزب، ولا في كمان تفاصيل يمكن الدخول فيها وصياغتها بين كل حزب حسب التفاهمات؟
1: طبعا يمكن تفاهمات على أمور أخرى. النص نفسه دائما بيكون نفسه هو بسموه توفي 7، النموذج 7،
0: تمام،
1: هذا هو اللي بيتم تقديمه، هذا لا يتم التلاعب فيه زي ما هو. ولكن الاتفاق نفسه الأحزاب ممكن تتفق على أمور أخرى.
0: يعني وهل مثلا في توافق على موضوع التوصية على من ستتم؟
1: لا ما دخلنا في هاي الأمور بتاتا، بالعكس لكل قائمة حرية الاختيار.
0: يعني بمعنى موضوع التوصية على من، بموضوع دخول الائتلاف أو عدم دخول الائتلاف لم تدخلوا في هذا الموضوع، لأنه قد يكون لك خلاف وجهات النظر، خلاف حقيقي بين الطرفين.
1: كل قائمة عندها حرية الاختيار بعد الانتخابات، نحن نتفق فقط على فائض الأصوات بخصوص لكي لا تذهب هباء أصوات في مجتمعنا العربي.
0: طيب واللي بيسألك، طيب أنا كمصوت بدي أعرف أنت وين رايح والطرف الآخر وين رايح عشان أحسم أموري، أنتوا فقط عم بتقولوا لنا، وأنا طبعا بطرح الموضوع شوي ب ب ب ب بحدية حتى أيضا أستمع إلى إجابة، أنه أنتوا عم بتقولوا للناس إحنا مختلفين مش متفقين في كثير قضايا، بدنا نحافظ على خطاب يمكن يكون هادئ ولكن في خلاف جوهري، مع ذلك تعالوا صوتوا لنا، مش مهم شو كل واحد بيطرح كمشروع سياسي.
1: هو إذا أنت بدك تمسك هاي الجزئية وهي اللي توسعها وتكبرها، هي مش أكبر جزئية هاي. إحنا الجزئية الأهم في هذا الموضوع إنه بالآخر يكون نائب إضافي أو من المشتركة أو من الموحدة، ولكن جمهورنا العربي أعتقد إنه بعرف وسيعرف من خلال الانتخابات نفسها برنامج القائمة الموحدة وبرنامج القائمة المشتركة، وهو عنده الخيار إنه ينتخب هذه القائمة أو القائمة الأخرى، ولكن في النهاية المنيح في هاي في الموضوع الاتفاق إنه صوته لن يذهب هباء. يعني إذا ما رحش للقائمة اللي بده يصوت لها ممكن يفيد في الآخر في إنه نائب عربي آخر يكون في الكنيسة.
0: رغم الخلاف في وجهات النظر، ولكن السؤال خلال الفترة القريبة أستاذ يحيى، يعني كيف سيتم مثلا العمل؟ هل في أي تنسيق؟ هل في أي تعاون؟ يعني أنتوا عم بتقولوا عدم المناكفة، عدم التجريع، عدم التكفير، عدم التشبيح، سميها كل هاي المصطلحات المرادفة اللي ممكن تدخل، كيف ممكن نضمن هذا الأمر؟ وأنت شايف شو بيصير بشبكات التواصل، هل يستطيع يحيى دهامشي وقيادة الموحد أو قيادة المشترك أن تفرض على الجمهور أنه هد اللعب، بلاش إحنا نهاجم بعضنا البعض في شبكات التواصل؟ هذا جمهور وهذا مجتمع وكل واحد لديه حرية التعبير كما نقول.
1: هو اليوم بالذات في عهد شبكات التواصل الناس من الصعب أن تضبطها، والناس مش على كبسات عندك بتشغلها، ولكن على مستوى القيادات المطلوب على الأقل من القيادات أن تتوجه إلى جماهيرها وإلى كوادرها وأن تطالبهم بالالتزام بحملة بدون تشويه وبدون تجريح، وهذا ما فعلناه منذ الأمس. إذا انتبهت طلع الدكتور منصور عباس وحكى هذا الكلام، وأكثر من هيك يعني إحنا يعني حتى قبل الاتفاق مع لجنة الوفاق إحنا طالبنا على طول الوقت في الأشهر الماضية إنه عدم التجريح وعدم المساس بالقائمة الأخرى، وصارت عندنا حالات اللي توجهنا لأشخاص وطلبنا منهم يمحوا بوستات، وهذا ما حدث عندنا من ناحيتنا، ونتوقع إنه هذا ما يجب أن يحدث أيضا في الطرف الآخر.
0: عمليا عم بتقول لي انه في عندكم قرار، وهذا واضح حتى على مستوى يعني الطواقم الاعلاميه وغير الاعلاميه، ان لا تكون لك حمله مثلا تركز على الفوارق بين الموحده وبين المشتركه حتى في موضوع قد يتعلق بالائتلاف القادم. يعني انتم تقولون بشكل واضح نريد ان نكون جزء من الائتلاف، باي شروط باي ظروف هذا سيتضح بعد الانتخابات، ولكن هذا لن يكون ماده اعلاميه ستصدر للجمهور من اجل كسب تاييد.
1: أستاذ.

0: هل موضوع دخول الائتلاف هو موضوع تشويه وتجريح؟
1: انا
0: هل هو
1: بس
0: موضوع تشويه؟
1: انا الموضوع عندك مش أن...
0: لا لا، دخول الائتلاف هذا من ضمن برنامجنا السياسي، وهذا لا علاقة له بالتجريح والتشويه. إذا أنا بقول للجمهور العربي أنا رايح وعندي نية أو حابب أكون أو أطمح لأن أكون جزء من ائتلاف، هذا ليس تجريح وتشويه وتخوين ضد طرف الطرف الآخر. فلذلك ما في مانع أنه أتحدث عنه. أنا حكيت بشكل واضح اللي ممنوع التجريح والتشويه في الطرف الآخر. ممنوع أمسك برنامج الطرف الآخر وأصير أشوه فيه، أقول فلان بده يأخذنا على الجيش وهو لا مرة قال إنه بده يروح على الجيش، أو فلان بده يعمل شغلات ثانية وهو لا مرة. لا تحمل الجمل ولا تحمل الدعاية الانتخابية ما لا تحتمله. هذا الأمر بشكل واضح، هذا هو التشويه، هذا هو اللي احنا ما بدنا اياه وما بدنا، هذا هو التجريح.
1: الى اي مدى سيكون عرض برنامج سياسي؟ يعني انا اسالك بصراحه اليوم في ظل الظروف ان هنالك نوع من يعني شخصنه الملفات وشخصنه القوائم، بنقول الموحدي ومنصور عباس، وبنقول المشتركي ويوسف جبرين واحمد طيبي وسامي ابو شحادي. موضوع مثلا برنامج سياسي مطروح برايك، سيكون هنالك فرصه للاطلاع عليه؟ اي مواطن الان بده يتعامل بالطريقه القديمه وبده يقرا برنامج هذا الحزب او ذاك موجود، يعني ممكن عليه؟
0: البرامج طبعا موجودة. شوف الحالة اللي ذكرتها أستاذ هي حالة اللي موجودة اليوم يعني بس مش بس في عنا في الساحة العربية، كمان في الساحة الحزبية الإسرائيلية وفي الساحة العالمية. يعني أنت لاحظ كل الانتخابات اليوم في حتى في أوروبا وحتى في كل الدول التي تحاول أن تمارس ديمقراطية، أصبح وجوه قيادات الأحزاب هي أهم أمر في الـ
1: نعم، هو موضوع يعني الشخص ومن يقود
0: القائد. نعم، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لكل حزب برنامج. وإحنا نعرف أنه بالذات وكمان الأحزاب العربية، يعني كل الأحزاب تقريبا عندها برنامج وبرنامج سياسي واضح، أو خلينا نقول عندها انتماء سياسي واضح وعندها نزعة ولون واضح. الآن كيف تقرر أن تعرض هذا البرنامج لجمهورها في الحملة الانتخابية؟ هذا طبعا يعود لكل حاجة.
1: وهذا الاتفاق ويشمل يعني كما ذكرت الموحدة والمشتركة من جهة أخرى بأحزابها الثلاثة، ولكن مثلا شخص مثل سيغالوفيتش هو ضلع في هذا الاتفاق أم هو خارج المعادلة؟ يعني بالبعد القانوني هو جزء من الموحدة وليس حزب منفصل، ولكن هل هنالك أي أمور تتعلق به وبوجوده في هذه القائمة؟
0: سيغالوفيتش طبعا جزء من هذا الأمر، وسيغالوفيتش يعلم بهذا الأمر. وأقول لك منها كمان أكثر من هيك، بتحداك تجيب لي سيغالوفيتش وأنت حكى على النواب العرب أو جرح فيهم.
1: لا أنا مش عم بحكي
0: يعني
1: هيك،
0: يعني هو
1: أنا عم بحكي بالبعد السياسي أستاذ يحيى. يعني
0: هو موجود طبعا، طبعا هو يعلم بالاتفاق، وهو بالعكس عبر عن يعني قبوله وعبر عن يعني أنه هذا الأمر جدا إيجابي مجرد أن تم توقيعه.
1: نعم، وأنت ذكرت أنه بالنسبة للاتفاق فائض الأصوات هنالك البعد المتعلق بالبند 7، ولكن بقية التفاصيل هذا يرتبط بكل حزب، وأنتم ركزتم على قضية ما سميتم عدم التجريح وميثاق شرف، لم تدخلوا في تفاصيل الائتلاف التوصية، كل هذا غير موجود باتفاق فائض الأصوات حتى الآن.
0: هذا لحرية كل قائمة أن تتصرف بما تريد بعد الانتخابات.
1: على كل نحن على فكرة موضوع الشطب قديش بشكلكم تحدي؟ أنا لا أستطيع أن أتجاهل ذلك. تم تقديم طلب 127 صفحة إذا مش غلطان من حزب عثمان يهوديت، وكيف ستواجهون هذا الأمر؟
0: موضوع الشطب هو عبارة عن عملية مكررة لما تقدمت به جمعيات في عام 2022. طلب الشطب ليس جديد، يعني هاي المرة حتى في بيسموها الحملات التحريضية اللي كانت ضد القائمة،
1: ولكن 2022 غير 2023 أستاذ يحيى، وانت عارف وفي بالنص 7 أكتوبر وفي بالنص حكومة مختلفة وفي قضاء مختلفين في المحكمة العليا وفي جو مختلف.
0: هو ما يتم اعتماده من عثمان يهوديت في هذا الطلب هي تقول عمليا، هي تأتي بمواد مكررة وتقول أنه اليوم بعد 7 أكتوبر يجب أن ننظر إلى شطب الموحدة ببعد آخر، بسبب يعني بما أنه نفس الأمور اللي جبناها قبل 7 أكتوبر هي نفس الأمور اللي منجيبها اليوم، ولكن عشان 7 أكتوبر لازم نلغي الموحدة. طبعا أنا حسب رأيي طلب ركيك، طلب ليس فيه أي خلينا نقول بعد قضائي جدي. سنرى ما كيف سيتم
1: التعامل. الطلب هو للقائمة ولمرشحيها، يعني نتحدث عن، لأنه في بعض الأحيان يمكن أن تطلب شطب حزب ويمكن أن تطلب شطب مرشحين داخل الحزب، مش هيك؟
0: هو الطلب للقائمة، طلب شطب القائمة،
1: شطب القائمة بكل يعني بكل أعضائها.
0: نعم صحيح.
1: المحامي يحيى دهامشي، مدير المكتب السياسي، رئيس المكتب السياسي للقائمة العربية الموحدة، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا. أهلا بك.
1: إذن اتفاق فائض الأصوات بين الموحدة والمشتركة، في الأسبوع الماضي استمعنا إلى التفاصيل والموقف يعني على الأقل الرسمي من رئيس الموحدة نائب منصور عباس، تحدث للزميل مصطفى شلاطة والبروفيسور يوسف جبرين ويعني الموافقة المبدئية على ذلك، واستمعنا إلى التفاصيل بالنسبة للنص المكتوب الجاهز البند رقم 7 لفائض الأصوات. مع ذلك يقول المحامي يحيى دهامشي بأنه لم يتم الدخول في تفاصيل تتعلق مثلا بالمرحلة المقبلة ما بين التوصية ما بين البرنامج السياسي، وإنما التأكيد على عدم التجريح، الحفاظ على حملة انتخابية نظيفة، قد يكون تنافس ونقاش سياسي في البرنامج السياسي لهذا الحزب أو ذاك، ولكن عدم التجريح والتكفير والتشبيح وكل هذه المصطلحات كما ذكرنا. يقول هذا الاتفاق أيضا تم بالتنسيق مع كل مركبات الموحدة بما في ذلك سيجالوفيتش، لم يدخل في الخلافات السياسية، ولكن التأكيد على ضرورة زيادة نسبة التصويت في المجتمع العربي وأن ضمان عدم ضياع الأصوات وزيادة التمثيل، هذا هو يعني الطموح للحزبين، وهذا المطلب كان موجود أعتقد حتى قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وسمعنا عدة مرات أن الذهاب إلى قائمتين مع اتفاق فائض أصوات. من الناحية الرسمية لم يقدم هذا لأن هنالك حاجة الآن للمصادقة على هذا الاتفاق أو على القوائم عفوا من قبل لجنة الانتخابات المركزية، هذا سيتم حتى 27 من الشهر الجاري، بعد ذلك يقدم هذا الاتفاق إلى لجنة الانتخابات المركزية، ولكن هنالك أيضا التحديات المرتبطة بالشطب كما استمعنا، تم تقديم طلب طويل في الأسبوع الماضي لشطب القائمة العربية الموحدة، واستمعنا أيضا إلى التفاصيل ورد الفعل على ذلك. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرات، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: مرحبا، احزروا ميم، أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة، بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
4: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
5: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة
2: إنك تصير محامي. جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. تحصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن، نجمة 2455. أكاديمية رمات جان.
8: راخفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخفات سوميت مجلكروم المفرق الشرقي، نجمي 2 6 9

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، ومن الموضوع الحزب السياسي وفاضل الأصوات إلى قضية أخرى نناقش ونتابع في الأسابيع الأخيرة عدد من الملفات المرتبطة بقضايا الأرض والمسكن. إذا أردنا نضع يعني بعض النقاط، موضوع زيادة وتيرة أوامر الهدم وأوامر الإخلاء، الغرامات المالية التي تفرض، وكان هذا بإعاز من دائرة أراضي إسرائيل. بعد ذلك جاءت تصريحات لسموتريتش وستروك وأيضا كاتس في قبل أسبوعين عندما تواجد في منطقة كرميل وأكدوا على تعزيز الوجود اليهودي في منطقة الجليل وكذلك في النقب. الأسبوع الماضي تابعنا عنوان مثلا تدخل من قبل الوزيرة ستروك لتجميد مشروع تطوير في الجديدي والمكر. كل هذه ملفات واضح أنها بتوجه سياسي، والآن يأتي موضوع بؤرة قد تكون استيطانية ولكن كحاضنة زراعية كما يحدث في الضفة الغربية، ينتقل إلى منطقة مجد الكروم جنوب البلدة، أراضي تابعة للكارين كيامت، ولكن المشهد هو مطابق تماما لما يحدث في الضفة الغربية. في الساعة الأولى استمعنا إلى ما قاله رئيس المجلس المحلي سيد سليم صليبي أن هنالك موافقة من الكارين كيامت وكذلك من المجلس الإقليمي مزجاف لهذه الخطوة، ولكن في مجد الكروم هنالك أيضا قلق وغضب، ويوم أمس تواجد عدد من الشبان والأهالي في محيط هذه البؤرة. سيد سعد زرقاوي يعطيك العافية، صباح الخير سيد.
1: صباح الخير أخ زاكي، وصباح الخير للجميع المستمعين.
0: امبارح أنتوا رحتوا وقفتوا أمام هاي المجموعة، إنه إحنا بنحكي الآن على تواجد بشكل إنه إيش بتواجههم ولا شو اللي عم بيصير بالميدان؟
1: لا صراحة فيش مواجهة بينهم وبينهن، هن بمنطقة تاعتنا وإحنا بالمنطقة تاعتنا تاعت أراضي مجد الكروم. طبعا مواجهة مش راح تكون مواجهة لأنه هذا راح يكون تأثير سلبي علينا إذا إحنا منوجهين طبعا من ناحية كلام أو أي مواجهة. أنا وأنا الإشي دايمونه سلمي، فيش مواجهة بيناتنا، أنا يعني بمحلنا وإحنا بمحلنا طبعا أكيد.
0: طيب بالنسبة لكم كأهالي شو المزعج بالموضوع؟ هن فقط وجوده، لأنه إحنا سألنا حتى في باعتراف كل الأطراف، هاي الأرض للكارين كيامات، المنطقة هي منطقة نفوذ مجد الكروم، بس الأرض مش للبلد، مش لأهالي البلد، فبالتالي شو اللي عم بيثير القلق بالنسبة لكم؟
1: طبعا هنا كلامك مظبوط، الارض للكيرين كيامت مظبوط، بس هنا الاشي ببلش من البؤره الصغيره هنا، السيطان بيقولوا السيطان نقطه صغيره هنا ممكن يصل لاي محل بالاراضي مجد الكروم. طبعا النقطه هاي اللي حواليها، الاراضي اللي حواليها تابعه لمجد الكروم، من ناحيه في كثير من اهل مجد الكروم في اراضي فوق مزروعه زيتون وناس تطلع يوم يوم على الاراضي تاعتها، ممكن يصل إيش للأراضي زيتون، بكره بيصير مستوطني زي تشريط يقولون وكرمائيل، ممكن هاي الأراضي تنضم كمان لكرمائيل لقدام.
0: يعني الخوف إنه المساحة اللي هني موجودين عليها قديش هي المساحة؟ بنحكي على مئات الأمطار، على مساحة كبيرة ولا قديش اللي على هني قاعدين عليها الآن؟
1: حاليا هي مساحة مش كبيرة ومش صغيرة، مساحة تسع لبنجد تعال نقول تسع لثلاثين أربعين شخص قاعدين فيها هني.
0: نعم.
1: هني بدعوا انه هاي هني هنا زي بيقولوا عاملين لتربية الاغنام والمواشي. نعم. زي بيقولوا، بس هذا الحكي زي بيقولوا بركبش على الراس بركبش على المخ، انه هنا هاي بداية، هنا هاي بداية. انا كنت فوق امبارح وشفت الوضع الموجود بالبورة هاي اللي عاملينها.
0: نعم.
1: الحكي هنا في حوالي بين 15-20 شخص فوق قاعدين، بس الاشي شو احنا متوقع لقدام يصير؟ احنا شايفين بالضفة، شايفين بالكرة اللي حوالينا شو عمال يصير، واللي صار بالجديد المكر كمان، احنا كل يدنا نعرف شو صار بالجديد المكر، العمارات اللي قامت حدها، الكرة اللي حوالينا شايفين شو عمل، الاشي ببلش صغير وبكبر. ده احنا موقفناش، انا بس بحكيش على مجد الكروم لحاله، بحكي بشكل عام الشعور كله، بحكي الشعور كلياته، اذا موقفناش مع بعض الاشي راح يصل ناحيه مجد الكروم والباني وكل الشغور.
0: اللي عم تحكي لي انه هن على مساحه اراضي تابعه لكارين كيامت، ولكن في محيط هاي المنطقه في اراضي خاصه لكم لمجد الكروم، اراضي زراعيه كروم زيتون، والخوف انه هاي البؤره تتمدد وتصير يعني تجمع اكبر، وعمليا تصير في سيطره ومصادره للارض وما بتقدر تسيطروا على الامور في مرحله ما.
1: كلامك 100% كلامك مظبوط.
0: خليني أسألك بالهني وين موجودين؟
1: النقطة المضبوطة. نعم.
0: وين هني موجودين؟ نعم. أعطوهم مثلا في كهرباء في مي، هاي ممكن تكون إشارة إنه في بنى تحتية وفي حدا عم بيجهز، لأنه أنا سمعته من رئيس المجلس بيقول لي إنه المجلس الإقليمي مزقابي موافق، الكارين كيامت موافقة، من ناحية قانونية الجماعة مغطين.
1: كلام رئيس المجلس مضبوط، كلامك مضبوط، أنا بعترض على الإشي.

0: شيء زمول مخطط من قبل.
1: لا بس هم مثلا عندهم عندهم كهرباء، عندهم مي، كيف مثلا واحد
0: طبعا في عندهم كهرباء، عندهم مي طبعا بمساعدة الكيرن كيمت. انا تقريبا انا وين ساكن بالشقة الشمالية تحت مجد كروم، البؤرة اللي ساكن فيها على بالي بالضبط. انا كنت الاحظ خلال جمعة جمعة ونص في حفريات وشوفوا اللي بيشتغلوا غاز، بس انا ما خدش وعطيت بالامر يعني. الكيرن كيمت جهزت الارض، جهزت كل شيء يحتاجوه انه يسكنوا غاد، مش انه بس مؤقت، لا الاشي مبين انه عطول. وكمان عمال يكسر الاشي، عمال يجهزوا اذا الارض ما فيش الى شارع، عملوا من الشارع، عملوا من محل للمي، عملوا من محل للكهرباء، عملوا من كل اشي، كل اشي جاهز تسكن وتكون مرتاح، مش بس انه سكني مؤقت، سكني عطول هنا. كمان اشي ثاني بدي اقول لك شغلة ثانية كمان، من نيل بتمروا هاي المستوطنة اللي نساكين فيها، بتمروا من اراضي مسجد كروم. احنا مرقنا لغاد، مرقنا من اراضي الزيتون تاعت مسجد كروم، تاعت اصحاب اراضي مسجد كروم مرقنا. يعني اذا ما انا بعمل شرع من ارضك او من ارض شخص تابع لاهل مسجد كروم، معناته في خوف على هاي الارض تروح لقدام.
1: والارض والشارع هذا وشارع ايش، تراب الان ولا في يعني في استعداد انه يكون كمان اسفلت في الفتره القريبه؟
0: في قسم منه مزفت اسفلت وفي قسم ترابي، بس انا برجع بقول لك الطريق بتمر من اراضي مسجد كروم الزراعيه المزروعه زيتون وفواكه وعده اشياء. في ناس بتطلع غاد ومضبط الارض وبتحرثها وبتضبطها. اذا الطريق بتمر من هاي قبل الاراضي، معناته في قدام خوف الاراضي هاي كلها تروح، وفتش على البؤرة اللي ساكنين فيها. احنا بنحكي هنا على دنومات، دنومات ومحافظ، وهي الأراضي محافظ عليها، مش أهلها مش تركينها. هذا الإشي المنيح إنه أهل الأراضي هاي مش تركينها، محافظين عليها ودائما في تواجد في هاي الأراضي. احنا الخوف لقدام، إذا احنا من هاي اللحظة وقفناش أهل مسجد كروم والشمال كلياته والسعور بهاي النقطة، وقفناش ضد هذا المستوطنين، مستوطنين من هاي اللحظة، احنا بالله أعلم مش مشين لقدام، ممكن يصل لأي قرية في الشغور كلها.
1: نعم يعني والصورة واضحة. وإحنا بنحكي على الأرض حتى نوضح لمستمعينا، يعني بنعرف منطقة نعم. مجد كروم هي وين منطقة تسوريتي وجيلون، يعني بتطلع بالشارع باتجاه هذول البلدين وبتأخذ مثلا، ولا من أي جهة بتوصل هاي المنطقة؟
0: هاي المنطقة بتصل وين بتمرق، في عندك تطلع هذا الشارع، في عندك على يمينك جيلون، انت بتطلع جيلون بتفوت على السوريت، تقطع البوابة تاعت السوريت ابو 50 متر، 100 متر في دخلي على الشمال بتدخل فيها. انت متى دخلت هاي الدخلي على الشمال، هاي صرت انت باراضي مسجد كروم. احنا هناك اراضي مسجد كروم، وبعدين بتيجي المستوطنة هاي، يعني الجماعة ان يعني زي بيقولوا بالعربي زي بيقولوا ان صاروا من جوا. نعم يعني الاراضي اللي ورا قبل هاي المستوطنة اللي حاطين عينهم عليها.
1: على كل يعني الصورة وضحت الآن. أنا سألتك هاي الأسئلة حتى نعرف كما نعطي صورة للمجتمعين يحاولوا يعني اللي بيعرف المنطقة واللي ما بيعرف المنطقة وشو الخوف الأساسي. وأنتوا راح تواصلوا يعني تواجدكم هناك، مش بشكل مواجهة ولكن التواجد لتؤكدوا على حقكم بالأرض والتواجد هناك، هذا اللي فهموا عليك أنا أخ سعيد.
0: نعم كلامك مضبوط، احنا مش فيش مواجهه نهائيا بينه وبين، احنا عندنا محلين واحنا محلنا، احنا مجرد نقعد غاد يكون شباب مسجد كروم او شخصيات. كمان احنا بنطالب كمان يكون اعضاء كنيسه، رؤساء مجالس، كل شخص بيقدر يساعدنا ويأثر بهذا الموضوع. الارض يكون لمسجد كروم والجماعه مستوطنين يطلع من غاد، مش راح نقول له لا، بالعكس يجي ويساعد. نعم منطالب عبر منبر راديو الشمس، منطالب أعضاء كنيسة، كل شخص بيقدر يأثر على المستوطنين ويطلع من غاد يساعدنا. وشباب مسجد كروم وأهالي مسجد كروم طبعا مش راح يدشوا الأرض غاد، ودائما في تواجد 24 ساعة، دائما في تواجد 24 ساعة.
1: على كل راح نتواصل معكم دائما ونسمع صوتكم ونسمع صوتكم. شكرا لك أخ سعيد، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
0: يعطيك ألف عافية وشكرا لكم وراديو الشمس.

0: إذن هذا في البورة التي تقام الآن جنوب مجد الكروم، واستمعنا إلى سيد زرقاوي أحد السكان والناشطين واللجنة الشعبية. في الساعة الأولى استمعنا أيضا إلى الموقف الرسمي رئيس المجلس المحلي سيد سليم صليبي. الآن إلى فاصل ونتابع في أول خبر.
1: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديميا وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلات جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
3: الشمس دائما.
4: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها. تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7:00 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: ونتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، والآن إلى ملف إقليمي أيضا تصدر العناوين في الأيام الأخيرة. تعاملنا مع مضيق هرمز بملفاته وتفاصيله، وفجأة عدنا إلى مضيق باب المندب والحراك من قبل الحوثيين، ويمكن أن نقول بشكل مفاجئ هجوم خاطف، وتمت السيطرة على المضيق الذي يعتبر أيضا شريان حيوي جدا. إسرائيل الولايات المتحدة يتهمون إيران بأنها حركت الحوثي مرة أخرى، ولكن نحاول أن نضع الخط بين النقاط المختلفة من خلال أستاذ العلاقات الدولية بروفيسور أيمن يوسف. أيمن أهلا بك معنا، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي، تحياتي، اهلا وسهلا.
0: يعني الجيوسياسي الان، كيف نقرا هذا التحرك من الحوثي، وهل فعلا فاجأ الجميع؟
1: نعم، انا بعتقد في هناك سياقين مهمين في هذه الحادثه، في سياق مرتبط مع الحاله اليمنيه الداخليه. بتعرف يعني الحوثي عمليه الانسداد التفاوض وعدم وجود حل للملف اليمني، يعني في هناك حل عسكري او حل ميداني، والحوثي هو من بادر وقام بهذه الخطوه، لا سيما في ضوء الازمه التي حصلت ما بين الامارات والسعوديه في العام الماضي وانسحاب القوات الاماراتيه من جنوب اليمن، وبالتالي حصل يعني تراخي او حصل يعني شكل من اشكال الشقاق داخل التحالف العربي الذي تقوده السعوديه، وطبعا الذي يحاول ان

0: يحسم هذا الملف عسكريا. هذا السياق المحلي اللي استغله الحوثي أنا برأيي استغلال جيد. والسياق الثاني أكيد مرتبط بهرمز، يعني لا يمكن الفصل ما بين هرمز وباب المندب. وهنا طبعا لازم ندرك أنه تقريبا في سيطرة أمريكية بنسبة 60-70% على هرمز. إمدادات البترول تتدفق بشكل يعني 50-60%. بدأت إيران تشعر أنه هرمز ربما يعني خارج سيطرتها جزئيا، وبالتالي فتحت هذه المعركة. ليس بالضرورة قالت الحوثي يقوم بكذا وكذا، لكن الحدث السياسي في باب المندب أكيد راح يستغل جيوسياسيا من قبل الإيرانيين.
1: ولكن برأيك الحسابات الحوثي مرهونة أيضا بالقرار المركزي في طهران، بمعنى هذا جاء بأمر إيراني أم هو تحرك لدوافع داخلية؟ وما ذكرت أنت في إجابتك أنه هي الأمور بالأساس داخلية يمنية، العلاقة مع السعودية، دول عربية، الخلافات العربية التي تترجم على الساحة اليمنية، أم بأمر من طهران من أجل تخفيف الضغط حول ما يحدث في هرمز؟
0: أنا برأيي الحوثي قرأ الخريطة السياسية الجيوسياسية بشكل جيد وبشكل ممتاز. تعرف حتى العامل أيضا الآخر اللي احنا بنجيبوش في التحليل، التحالف أو اتفاق مكة اللي جابت السعودية وباكستان وتركيا، ثبت أنه لحد الآن غير فاعل. الحوثي قرأ ذلك بشكل جيد، وبالتالي هو جس نبض هل راح يكون هناك دور للباكستانيين والأتراك. لحد الآن ما فيش هناك دور. الإشي الآخر المهم اللي قرأه الحوثي فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية للبحر الأحمر، إنه مصر لم تنضم إلى السعودية في تحالف مكة، وبالتالي أنا برأيي هذه العوامل كلها ربما سهلت هذا الاندفاع بشكل أو بآخر. طبعا إضافة إلى عوامل، في هناك روايات إنه بعض المناطق اللي مسيطر عليها قوات محسوبة على الإخوان المسلمين تحالفت مع الحوثي، حالات الفساد ما بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، عدم وجود الانصهار داخل القوات اليمنية المناوئة للحوثي، كل هذه أنا برأيي استغل الحوثي بشكل أو بآخر. لا يعني إنهم قعدوا مع الإيرانيين ونسقوا، لكن الطرفين الإيراني والحوثي يقرأ الخريطة ويفهم الإيماءات، وبالتالي جاءت هذه الحركة في هذا الوقت وفي هذه المرحلة.
1: والسؤال لأي مدى مصر ستبقى صامتة أمام هذا المشهد؟
0: للأسف مصر أعتقد بتعرف السياسة المصرية سياسة بطيئة، يعني زي الدول الكبرى. مصر دولة كبرى إلها مصالح، مصر يمكن أن تتحرك أنا برأيي بشكل بطيء وبشكل متدرج. طبعا الكل بيعرف أنه 20-25% من تجارات العالم في المية هي تمر عبر قناة السويس. قناة السويس تزود الاقتصاد المصري ب 30% من الجي دي بي والعملة الصعبة، وبالتالي
1: ولهذا سألت نتحدث عن شريان حياة كبير جدا، يعني وليس ميناء إيلات الإسرائيلي وميناء فرعي أمام موانئ أخرى وهنالك بدائل. بالنسبة لمصر هذا الشريان حياة كبير،
0: وهذا نعم، وهذا مهم جدا. ثلث الاقتصاد المصري، يعني مصر شو اللي بصنع مصر؟ مصر اللي بصنعها الأهرامات والنيل وقناة السويس. يعني تاريخيا مصر دولة إلها يعني مليون جندي، أكبر دولة عربية وإفريقية. وأنا بعتقد الخطورة على مصر إذا دولة مثل إثيوبيا أو إريتريا حاولت تستغل هذه الانتصارات الحوثية وتعمل شكل من أشكال التحالفات الغير مباشرة استخباريا ومعلوماتيا، أنا برأيي راح يدور في مصر. إذا شعرت مصر في هناك ضرر أنا بعتقد راح تتحرك ربما من خلال دعم السعودية، لكن لا أعتقد أنه يكون راح يكون تدخل مصري مباشر في العمليات على الأقل في المدى القصير.
1: وماذا عن إسرائيل؟ هل تتحرك إسرائيل إذا لم يحرك الحوثي طائرات ومسيرات وصواريخ باتجاه إسرائيل؟ أم قد تستدعى إسرائيل من قبل بعض الدول الأفريقية تحديدا جنوب الصومال أو أرض الصومال كما تسمى عفوا؟
0: أنا بعتقد وهذا نقطة مهمة جدا، بالعكس إسرائيل بحاجة إلى معركة في هذه المرحلة. بتعرف الجبهات ربما سكتت نوعا ما في لبنان وفي غزة، وبتعرف حتى بتزيد أهميتها الاستراتيجية أمام يعني الدول الإقليمية وأمام الدول العربية. إسرائيل بحاجة ربما إلى إشارة إما من الأمريكان أو ربما صاروخ يطلق من اليمن على إسرائيل من أجل أن تدخل المعركة. في هذه المرحلة إسرائيل أكيد يعني تنتظر وتراقب المشهد، وأنا بعتقد أنه إسرائيل رح تكون جزء من المشهدية الجيوسياسية في هذه المرحلة، فعلا بحكم علاقتها مع إثيوبيا ومع أرض الصومال، وبحكم حتى علاقتها مع بعض الدول الإقليمية. دائما إسرائيل تحاول أن تعزز مكانتها الإقليمية من خلال أني أنا قادر أن أصل إلى الحوثي وأضرب وأمن هذه يعني المضائق المالية خدمة للعالم، لا سيما أنه روايتها في العالم انضربت بشكل كبير. فأنا بتفق معك، إسرائيل يمكن أن تدخل. هسا سيناريو الدخول كيف سيكون؟ يعني هذا هو السؤال الكبير والتوقيت.

0: يعني دائما نستفيد ونحن سنتابع في المشهد إلى أين سيصل. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة بروفيسور أيمن يوسف استاذ العلاقات الدولية، شكرا لك، صباح الخير، تحياتي.
1: أهلا، صباح الخير.
0: ونحن على عجالة من اليمن وباب المندب إلى النبطية. الرئيس اللبناني جوزيف عون فاجأ، يمكن نقول على الأقل وفق المعلومات، بزيارة غير معلنة إلى النبطية، وهذا يأتي بعد يومين من قيام إسرائيل بتفجير مرتفعات علي الطاهر والمنشآت والبنى التحتية هناك، وكان حضور أيضا للأهالي، هكذا الأصوات التي نقلت من خلال وسائل الإعلام عربية ولبنانية.
2: مرحبا بنا الأمان والاطمئنان، عنا الأطفال بدها تعيش، شردنا وتبهدلنا.
3: سبب زيارتي لهون مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش هو لنقول نحن حتى
2: طول عمرك
3: مش بس الأمان، كمان الخدمات الثانية نحن مجبورين نأمنها.
2: يخلينا إياكم
3: هلا كتبع المحافظ.
0: زميلة جويس الخوري أعطيك العافية. جويس صباح الخير.
4: صباح الخير جاكي.
0: إلى أي مدى يعني إلى جانب الكلمات هنالك أمور على الأرض؟
4: في الواقع هذه الزيارة هي تأتي على وقع صرخات سكان الجنوب، والمرة الأولى يتبدل فيها مضمون هذه الصرخات ليطالب بوجود الدولة اللبنانية. المواطنون باتوا بشكل ملح يقولون نحن نريد الدولة، فلتأتي الدولة إلى جنوب لبنان. الدولة في المرحلة السابقة، في السنوات السابقة وفي العقود السابقة، كانت قد تنصلت من مسؤوليتها. اليوم هذه الزيارة تأتي لتقول لهؤلاء بأنه طالما أنتم انفصلتم عن الأحزاب التي كانت هي تمتلك الساحة هنا، فإن الدولة ستحل محل هذه الأحزاب. هناك مسار طويل طبعا جاكي في هذا الإطار، ولكن الزيارة بحد ذاتها مع قادة الأجهزة الأمنية لهذه المنطقة النبطية التي كانت على بعد ساعات من أن تسقط بيد الإسرائيلي هي رسالة لكل سكان الجنوب. إضافة إلى النبطية كانت هناك زيارة لزوتر الغربية، وهي المنطقة التجريبية الأولى والتي يرفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من غيرها، ويقول بأن الجيش اللبناني لا يقوم بدوره فيها. كانت الزيارة أيضا لتأكيد وجود الدولة في هذه المناطق لقيام الجيش اللبناني بدوره، وللقول بأن المسار قد تبدل وبأن صفحة جديدة قد فتحت مع انطلاق المفاوضات قبل أشهر بين لبنان وبين الجانب الإسرائيلي.
0: ولكن أولا لمن لا يعرف، النبطية هي كبيئة حاضنة لمن؟ يعني هي كانت بيئة بالأساس لحزب الله لهذا التوجه، لأنه حضور الرئيس شخصيا إلى هناك، ونعرف موقفه في موضوع السلاح وموضوع أخرى. السؤال، هل المشهد أيضا في الجنوب يتبدل، أم المناطق التي كانت تحتضن وما زالت لحزب الله وكوادر ما زالت على حالها، وبالتالي لا نتحدث عن تغيير بالبعد الاجتماعي السياسي من داعمي أو غير داعمي لحزب الله والحكومة من جهة أخرى؟
4: لا طبعا هناك تبدل واضح جاكي، ونحن كنا قد لمسناه في الأسابيع الماضية. حتى المواطنين الذين لديهم شهداء من حزب الله في جنوب لبنان بات تتبدل الحديث. نحن كنا نسمع هؤلاء عندما كانوا يتحدثون في حرب الإسناد الأولى، ونسمعهم الآن. لم يعد هناك ذكر لحزب الله، لم يعد هناك ذكر للمقاومة، لم يعد هناك انتماء واضح في سياق الكلام الذين يتحدثون به. النبطية طبعا هي واحدة من معاقل وجود حزب الله، ولكنها أيضا عاصمة جنوب لبنان. من هنا أهمية زيارة النبطية، ليس فقط لكونها قريبة من مرتفعات علي الطاهر، وإنما لكونها هي عندما نتحدث عن جنوب لبنان نتحدث عن النبطية، هي المركز الإداري، المركز الاجتماعي، المركز السياسي كذلك الأمر، وهناك انتماء واضح في هذه المنطقة لحزب الله. اليوم فعليا هناك تبدل في المشهد، طبعا لا تزال الأمور في بداياتها، ولكن هناك تبدل في الخطاب السكان، في مواقفهم، في رغبتهم بوجود الدولة. هذا لم نكن نسمعه قبل في جنوب لبنان.
0: نعم، ولكن هل هذه الدولة لديها المقومات لإعادة الإعمار، لإعادة أولا النازحين، لإعادة الإعمار؟ نتحدث عن يعني أعتقد دمار

0: يكون غير مسبوق، وإذا أخذنا الجنوب قد يسبق حتى مرحلة الحرب الأهلية بقرى بأكملها مسحت تماما. أي قدرات موجودة الآن للحكومة اللبنانية؟ أم هنالك شبكة أمان دولية عربية أمريكية لإعادة النازحين وإعادة الإعمار؟
1: هذا هو التحدي الأساسي جاكي اليوم للدولة اللبنانية، ولكن هذه الزيارة وهذا الخطاب الذي سمعه رئيس الجمهورية من السكان يعزز موقف الدولة اللبنانية المطالبة بمزيد من المساعدات بعمل ميداني أكبر، خصوصا وأنه كما نعلم ليس من مصلحة إسرائيل وجود الدولة اللبنانية، كما ليس من مصلحة الأطراف الأخرى وجود الدولة اللبنانية في جنوب لبنان، ولكن هناك إصرار لبناني. هل ستتمكن الدولة من ترجمة رغباتها وموقفها هذا عمليا على أرض الواقع؟ زوتر الغربية، المنطقة التجريبية، هي الامتحان الأكبر للدولة اللبنانية. حتى هذه اللحظة لم تتمكن الدولة اللبنانية في زوتر الغربية التي هي عبارة عن عدد قليل من الأحياء السكنية والتي انسحبت منها القوات الإسرائيلية من إعادة المياه، الكهرباء، المقومات الحياة الأساسية إليها. هناك رقابة وضوابط إسرائيلية لا تزال قائمة، حتى الجيش اللبناني لم يتمكن من استكمال عمله بشكل نهائي في ظل أيضا التحديات الأمنية التي يواجهها بوجود القوات الإسرائيلية على مقربة ومسافة قريبة من البلدة. ولكن هناك نية، هل ستتمكن الدولة؟ وهذا هو امتحان الدولة الذي إما ستنجح فيه وتبسط سلطتها وسيطرتها لمرة أولى ونهائية في جنوب لبنان وتتمكن من استعادة جنوب لبنان، أم إن الأمور ستبقى إلى انزلاق أمني واسع في ظل مراقبة إسرائيلية دقيقة وحثيثة في هذه المناطق.
0: هذا هو السؤال، والسؤال الأكبر، وعلى كل إنسان نتابع وأيضا من خلالك الزميلة الصحفية جويس الخوري، تلفزيون العربي. شكرا لك جويس، يعطيك العافية، صباح الخير، إلى اللقاء.
1: صباح.

وفي هذا الملف زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى النبطية، وهل يتبدل المشهد ويتغير أيضا بالموقف السياسي بالنسبة للقاعدة الشعبية في هذه المنطقة عاصمة الجنوب؟ استمعنا إلى الزميلة جويس الخوري التي تابعت هذا الحدث أيضا من هناك. ننهي البرنامج أعزائي المستمعين، أشكر الزميل هابي عويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد البرنامج، ياسمين غميط في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيب، نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: سيتي نايس تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايس. أوبتينايس بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
1: جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
2: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
2: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
3: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم تخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
4: الشمس دائماً.
5: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عود.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين عميض، وإليكم التفاصيل. تواصل الشرطة التحقيق في أعقاب العثور على 3 جثث محترقة أثر اندلاع حريق في سيارة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جت ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث. ورجحت الشرطة وفق التحقيقات الأولية أن خلفية الحادث جنائية، وبحسب التقارير لم يتم التعرف حتى اللحظة على هوية الضحايا، علما أن الحديث يدور عن 3 رجال. وفي جريمة أخرى، أصيبت شابة تبلغ من العمر نحو 18 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضها فجر اليوم لحادث عنف في منطقة النقب. هذا وقدمت للشابة الإسعافات الأولية ثم تم نقلها إلى مستشفى سوركا في بئر السبع، حيث وصفت حالتها بغير المستقرة. اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 8 فلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش دهمت عددا من المنازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية. قال مصدر في الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم. وبحسب المصدر، أدى المستوطنون طقوسا تلمذية خلال اقتحام الأقصى تزامنا مع الأعياد اليهودية. أعلن حاكم جزيرة قشم الإيرانية عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء استهداف سفينة تجارية بين جزيرتي قشم وهونغام فجر اليوم الأحد. جاء ذلك تزامنا مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبور مضيق هرمز فجر اليوم. تواصل فرق الإنقاذ الإندونيسية عملية البحث عن 140 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب انقطع الاتصال بها أثناء إبحارها في بحر جاوا، وذلك بعد إجلاء 103 آخرين ووفاة أحدهم. وبحسب التقارير، انقطع الاتصال بالسفينة في وقت مبكر من فجر اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية. توجه الناخبون السويديون اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية قد تفضي إلى دخول حزب اليمين.

0: اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى أو إلى استمرار البلاد في نهج أكثر ليبرالية. وأظهرت عدة استطلاعات للرأي أجريت خلال الأسبوع الماضي تقاربا في المنافسة بين المعارضة المنتمية إلى يسار الوسط والكتلة اليمينية الحاكمة، مع تقدم المعارضة بفارق ضئيل في بعض الاستطلاعات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا الساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إنك تصير محامي. جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455. أكاديمية
1: رمات جان. جاهزين لاستقبالكم لموسم عراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك انتوا جاهزين مش بس حاجزين.
0: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني.

0: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
2: مرحبا، اشتقتوا لي؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، اسا الاشي مش معقد، منرميش الاجهزة الكهربائية بالزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
3: تجميع ونقاط اعادة التدوير في عدة نقاط في جميع انحاء البلاد.
4: بدكوا اكسجين اكثر، طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الان رزمة سنوية من فينيا ب100 شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
5: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا بـ بلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026، المستقبل ببلش من الشمال.
6: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائماً.
8: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 لـ 1.

0: سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينجز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، ايكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: الشمس دائما.
3: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
4: والله علم علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
4: شو بعرفني، علم علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علم علمك.
3: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
4: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 ل 8 معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علم علمك.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العاشرة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تواصل الشرطة التحقيق في أعقاب العثور على 3 جثث محترقة إثر اندلاع حريق في سيارة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب جت ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث. ورجحت الشرطة وفق التحقيقات الأولية أن خلفية الحادث جنائية، وبحسب التقارير لم يتم التعرف حتى اللحظة على هوية الضحايا، علما أن الحديث يدور عن 3 رجال. أفادت تقارير لبنانية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف في هذه الأثناء بلدة حدثة. وفي قطاع غزة تفيد التقارير بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق في جنوب خان يونس. في الضفة الغربية اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم 8 فلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش داهمت عددا من المنازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية. قال مصدر في الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم. وبحسب المصدر أدى المستوطنون طقوسا تلمذية خلال اقتحام الأقصى تزامنا مع الأعياد اليهودية. أعلن التلفزيون الإيراني عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء استهداف سفينة تجارية بين جزيرتي قشم وهنغام فجر اليوم الأحد. جاء ذلك تزامنا مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبور مضيق هرمز فجر اليوم. وقال حاكم الجزيرة إن العدو استهدف سفينة تجارية إيرانية بين الجزيرتين. تواصل فرق الإنقاذ الإندونيسية عمليات البحث عن 140 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب انقطع الاتصال بها أثناء إبحارها في بحر جاوة، وذلك بعد إجلاء 103 آخرين ووفاة أحدهم. وبحسب التقارير انقطع الاتصال بالسفينة في وقت مبكر من فجر اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية. توجه الناخبون السويديون اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات برلمانية قد تفضي إلى دخول حزب من اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى أو إلى استمرار البلاد في نهج أكثر ليبرالية. وأظهرت عدة استطلاعات للرأي أجريت خلال الأسبوع الماضي تقاربا في المنافسة بين المعارضة المنتمية إلى يسار الوسط والكتلة اليمينية الحاكمة، مع تقدم المعارضة بفارق ضئيل في بعض الاستطلاعات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم

صافياً بوجه عام تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: 999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، وطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
3: أكاديمية رمات جان.
4: الشمس دائماً

0: الشمس دائما.
1: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء

0: على الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
2: بدكوا أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك أنتوا جاهزين مش بس حاجزين.
6: شغل العقارات بده ثقة، بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت، عنوانك لدبي، جورجيا، أرمينيا.

0: قبرص ورومانيا، وأيضا في البلاد عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
1: الشمس دائما.
2: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة صباح اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كما أفادت التقارير بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف قبل قليل مناطق في جنوب خان يونس. في لبنان تفيد التقارير بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقة، وأشار التقرير إلى تحليق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق السلسلة الغربية ومدينة بعلبك. في الضفة الغربية اعتقلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم 8 فلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش داهمت عددا من المنازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية. قال مصدر في الأوقاف الإسلامية إن أكثر من 240 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم، وبحسب المصدر أدى المستوطنون طقوسا تلمودية خلال اقتحام الأقصى تزامنا مع الأعياد اليهودية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، وذلك حسب ما أوردت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. وفي السياق ذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية أن الاتفاق الذي سيوقع في مدينة صلالة العمانية يوم الاثنين يضمن إزالة الألغام من المضيق. في وقت سابق قالت وسائل إعلام إيرانية إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد كليا على تنفيذ واشنطن لشروط طهران. وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أن إيران ستوافق على فتح المضيق إذا أنهت واشنطن الحصار وأوقفت ضرباتها. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعه مع نظيره الإيراني مسعود بازشكان على ضرورة وقف أي اعتداءات على الدول العربية. وجاء هذا اللقاء بين السيسي وبازشكان على هامش أعمال قمة بريكس التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي. توجه الناخبون السويديون اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات برلمانية قد تفضي إلى دخول حزب من اليمين المتطرف إلى الحكومة للمرة الأولى أو إلى استمرار البلاد في نهج أكثر ليبرالية. وأظهرت عدة استطلاعات لرأي أجريت خلال الأسبوع الماضي تقاربا في المنافسة بين المعارضة المنتمية إلى يسار الوسط والكتلة اليمينية الحاكمة، مع تقدم المعارضة بفارق ضئيل في بعض الاستطلاعات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويفا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: 101 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

صباح الخير، أهلا بكم في بيت العيلة. الأيام الأخيرة فجأة رجعنا إلى الثمانينات، صور بتسريحات شعر ضخمة، شوارب، نظارات وألوان كنا نظن أن تركناها بسلام في ألبومات العائلة. نجوم ومشاهير وناس عاديون دخلوا اللعبة، وخلال ساعات صار عنا ترند. ولكن ما هو الترند أصلا؟ كيف تنجح فكرة بسيطة في جر الملايين من خلفها بينما آلاف الأفكار الأخرى تمر ولا يلتفت إليها أحد؟ نحن نحب أن نعتقد أن زمن القطيع انتهى، أننا أصبحنا اليوم أكثر استقلالية، وكل واحد فينا صاحب رأي وقرار وذوق خاص. ثم يأتي ترند صغير على إنستغرام أو تيك توك ليقول لنا أهلا بكم، القطيع بخير، فقط أصبح معه هاتف ذكي. واحد ينشر، 10 يقلدون، 1000 يشاركون، الخوارزمية تكتمل بالباقي. ولكن لماذا نفعل ذلك؟ علم النفس يقول أن الإنسان بطبيعته يبحث عن الانتماء، نحب أن نشعر أننا جزء من شيء أكبر منا، وأننا داخل الحدث ولسنا خارج الحدث. حين نرى آلاف يفعلون الشيء نفسه، يصبح انتشار الفكرة بحد ذاته سببا للانضمام إليها، وكأن داخلنا صوت صغير يقول إذا كان الجميع هناك ربما يجب أن أكون هناك أيضا. وهكذا نفعل الشيء نفسه، نلتقط الصورة نفسها، نردد الجملة نفسها، وأحيانا نغضب من شخص نفسه فقط لأن الجميع يفعل ذلك. هذا الجانب الأقل براءة في عالم الترندات. فالآلة التي أعادتنا اليوم إلى الثمانينات للضحك والحنين تستطيع غدا أن تجعل إشاعة أو معلومة كاذبة أو فكرة خطيرة تجتاح الملايين بالطريقة نفسها. لذلك في المرة القادمة التي نرى فيها ترند ويأخذنا الحماس للانضمام إليه، ربما الأمر يستحق سؤال صغير: هل أنا اخترت أن أمشي مع هذه الموجة أم أن القطيع تحرك فتحركت معه؟ صباح الخير.

أهلا بكم في بيت العيلة مستمعاتنا مستمعينا. اليوم الأحد، أولى لقاءاتنا لهذا الأسبوع. نتمنى دائما أن يكون أسبوع حافل بمفاجآت سارة من جهة، ولكن أيضا أن يكون هادئ دون أحداث تذكر من أخرى. الكثير من المواضيع تنتظرنا اليوم في بيت العيلة. تحية للزملاء، لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، إيهاب عويس في إنتاجه، محدثكم إيال حميد حديد، أهلا بكم في بيت العيلة. زي ما ذكرنا، مواضيع من مجالات مختلفة، لقاءات عديدة، منها رح نكون مع الابن الموهوب. كيف يتعامل الأهل مع الابن الموهوب؟ كيف نساعده على استغلال وتنمية موهبته؟ وهل الموهبة تأتي بالصدفة أم أنها من يجب اكتشافها؟ سنتحدث لخبير في تدريس وتدريب الموهوبين. قصة مؤثرة تعود بنا إلى عام 2009. شاحر دافيدوف كانت في 17 من عمرها عندما تعرضت لحادث سير خطير. الطبيب اللي وصل إلى المكان أعلن وفاتها، ولكن المسعف معاوية كبهة اللي كان في طريقه إلى بلاغ آخر قرر الوصول إلى موقع الحادث والاستمرار بمحاولة إنقاذها، وأجرى لها إنعاش استمر نحو 40 دقيقة إلى أن عاد النبض. بعد 17 عام اليوم تعود القصة إلى مستشفى بيلينسون من زاوية مختلفة تماما. شاحر أنجبت في الأول من أيلول طفلها الثالث، ولكن هذه المرة كانت القابلة التي أشرفت على الولادة هي أختها الكبرى زهر. سنتحدث للباراميديك والمسعف معاوية كبهة عن هذه القصة. في بيت العيلة أيضا، افتتاح معرض الفن التشكيلي الناصرة، حضارة وتاريخ. لماذا تتجه

العديد من النساء اليوم إلى تجميد البويضات، وهل هناك أسباب مختلفة لذلك؟ ما هي النتائج لهذا التحول؟ كيف تقوم المرأة لهذه العملية أو تحضر نفسها بالشكل الصحيح؟ تشير الأبحاث إلى أن أقوى مؤشر على نجاح الابن في المستقبل هو قيامه بالمساعدة في أعمال البيت من جيل صغير. السؤال: لماذا؟ وكيف ندرب أبنائنا على الاستقلالية والقيام بالأعمال المناسبة لجيلهم منذ الصغر؟ كيف نفسر هذا؟ سنكون مع محاضرة في هذا المجال. مجالات مختلفة، لقاءات عديدة تنتظرنا، محطات غنائية مختارة، بيت العيلة حتى الواحدة. أهلا بكم.

0: بعد الفاصل الإعلاني رح نحكي عن الطفل الموهوب، كيف نتعامل وننمي هذه الموهبة. تابعونا بعد الفاصل.
1: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة

0: واحد ب 24 شيكل و90، ايكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر واحد ب 7 شيكل و90، حفاضات هجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسح وغسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحمل حتى 16/9، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
3: أكاديمية رمات جان.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: رجعنا نتابع بيت العيلة اليوم الأحد، يعني الكثير في منا من في إجازة الأحد وأيضا رأس السنة العبرية اليوم، ففي كل مكان تتابعون الشمس نحييكم، أيضا من يتابعنا على الطرقات رفقتكم السلامة، خففوا السرعة. كيف نتعامل مع الابن الموهوب؟ كيف ممكن نساعده على استغلال وتنمية موهبته؟ وهل الموهبة شيء يأتي بالصدفة؟ الخبير في تدريب وتدريس الموهوبين والمتفوقين، المدير العام لمعهد الأكاديميون العرب دكتور صلاح أيوب، صباح الخير.
1: صباح الخير صديقي لك ولجميع المستمعين.
0: نحيي، كيف نعرف يعني الموهبة وكيف يعني نميزها عند الطفل؟
1: حبيبنا، بالبداية أول شيء نتمنى لجميع طلابنا ومديريننا ومعلمين للجميع سنة دراسية ممتعة ومليئة بالإبداع والتحدي. شوف صديقي، بالنسبة للطلاب الموهوبين والطلاب المتفوقين أو كيفية الكشف عن الطلاب الموهوبين أو المتفوقين، هنا في كثير يعني نظريات وكثير أمور تدخل في هذا السياق، ولكن اللي متبع هو أنه إحنا بنعرف الطالب الموهوب وفق قدرة الذكية أو ما يسمى بالآي كيو. عمليا بيعملوا امتحانات هيك متبع عالميا وهيك متبع في الدول المتقدمة، بيعملوا امتحان أو تشخيص اللي هو هدفه تحديد القدرة الذكية عند الطفل أو عند الطالب. عندنا متبع ينعمل للطلاب في الوسط العربي في جيل صف ثالث، وبالوسط العبري في أو اليهودي في جيل صف ثاني، ووفق هذا الامتحان أو هذا التشخيص يتم تحديد القدرة الذكائية عند الطالب وفق سلم مقياس الذكاء. هذا السلم هو عبارة عن مقياس، درجة الذكاء عند غالبية الناس هي 100 بالنورمال أو بالطبيعي، فوق 100 من 100 ل 120 بصير طفل أو طالب اللي درجة ذكائه أعلى من المعدل، من 120 أو الطالب اللي عنده قدرة ذكائية من 120 ل 135 يعرف على أنه طالب متفوق، والطالب الموهوب هو الطالب اللي قدرته الذكائية فوق ال 100.

0: 35. هذا هو تعريف العلمي للطالب الموهوب.
1: الآن يعني مرحلة مبكرة من هذا النوع، يعني تستطيع يعني آلية من هذا النوع تمييز يعني من هو متفوق من هو موهوب؟
0: شوف أخي، اليوم بالعكس اللي عمال يدرج أو اللي راح يصير طبيعي لقدام شوي هو إنه إحنا نكتشف هذول الأولاد من جيل أصغر. اليوم في عنا مبادرات وفي عنا زي نقول انطلاقات اللي فيها يحددوا الطالب الموهوب من جيل صغير. هلا نسأل حالنا ليش نحدد يعني الطالب، أو ليش نكتشف هذا الطالب من جيل صغير، أو ليش ما نكتشفوش يا أخي من جيل صف خامس أو سابع مثلا؟ ليش أنا بحكي لك اليوم معظم النظريات أو التطبيقات في موضوع الموهوبين والمتفوقين مبنية على مساقين. الهدف من اكتشاف الموهوبين هو مش من أجل اكتشافه، والله إنه أنا أحط له طبعة على الولد أصير أقول إجا الموهوب راح الموهوب، ولا لا، الهدف من اكتشاف الموهوب هو المساق الثاني رعايته. فأنا عندي مساقين بيمشوا بالتوازي، أنا لازم أكتشف الطالب الموهوب وفق نظريات وفق أطر أو أمور أكاديمية معتمدة من أجل رعايته. واليوم معروف إذا أنت رعيت الولد الموهوب وأعطيته الحيز وكشفته على المهارات وحفزت قدراته، هاي الموهبة يمكن صقلها ويمكن حتى يعني أنك تزيدها أو
1: لا أنا أولا يعني قبل أن نحكي عن التنمية ويعني الرعاية، خلينا نحكي أيضا هل يعني هذا الأمر مولود؟
0: شوف اليوم بموضوع الموهبة في يعني عدة نظريات. نظرية تحكي لك شوف الموهبة هي موهبة يعني موروثة، أو موهبة اللي هي تتناقل بالجينات من أب لابن وإلى آخره، وهذا يعني في عليه إثباتات وفي عليه نظريات. واليوم عندنا في كل بلد عربي أو في كل بلد بتقدر تقول عيلة دار فلان معروف عليهم هذول فطاحل أو هذول أذكياء. ومن ناحية ثانية كثير نظريات اللي أثبتت وبشكل يعني بشكل كبير إنه الموهبة هي قدرة مكتسبة، اللي إذا أنت حطيت الولد من جيل صغير في بيئة اللي هي داعمة، في بيئة اللي هي محفزة، كشفته على أنماط تفكير وأنماط مختلفة من الـ يعني الشغلات اللي ممكن الولد يعني يعطي عليها محفز، أنت بتزيد من قدرته الذكائية وممكن تصل للموهبة. اليوم بأغلب دول العالم هاي هي النظرية المتبعة، إنه الموهبة هي قدرة مكتسبة ويمكن تطويرها وبالتالي يمكن رعايتها.
1: الآن يعني هناك اليوم يعني أيضا توجه يتحدث بأنه يعني الأطفال أو الأبناء الموهوبين عمليا يجب التعامل معهم يعني كأي فئة خاصة، يعني التربية الخاصة يجب أيضا أن تدخل هنا، خاصة ونحن نتحدث يعني عن يعني فئة من الممكن أنه المنهاج العادي أو الطرق العادية لا تناسبهم، لا تنمي الطريقة بالفعل التي يعني يستطيعون من خلالها تنمية الموهبة.
0: أخي أنت يعني حطيت إيدك على الوجع، أصبت إصابة دقيقة. الموهبة هي نوع آخر من التربية الخاصة، يعني زي ما في نرجع إحنا لتعريف الموهبة، قلنا الولد اللي قدرته الذكائية على سلم الذكاء فوق 135. هلا في أسفل السلم، هذا سلم الذكاء، عندنا الطلاب اللي هن تربية خاصة، يعني في أدنى السلم وفي أعلى السلم هذول طلاب تربية خاصة. الموهبة أو الطالب الموهوب إذا إحنا فهمنا إنه هو طالب تربية خاصة بحاجة لرعاية خاصة، زي ما الطلاب اللي في أسفل السلم بحاجة لرعاية خاصة عشان نتفحهم ونحفزهم ونقدمهم، نفس الشيء الطلاب الموهوبين. إذا أنت ما راعيته وما أعطيته الحيز وما أثرته وما حفزته، معروف انه هاي الموهبة خلال كم سنة بتختفي وحتى بتزول. ولذلك مهم جدا هذا التعريف، الطالب الموهوب هو طالب ذو تربية خاصة او طالب تربية خاصة من نوع اخر بحاجة لا لا لا, لا, لا يعني انه احنا نعطيه زي ما بنعطي الطلاب اللي هن تربية خاصة في اسفل السلم.
1: الان يعني في كثير من الاحيان يعني هذا يعني التفوق لا يتماشى مع التحصيل العلمي، يعني ممكن أن يكون يعني لديه موهبة خارقة، نسبة ذكاء عالية، ولكن يعني في كل ما يتعلق بالتعليم العادي لا يحرز دعنا نقول النتائج المتوقعة. كيف نفسر هذا؟
0: 100%. شوف التفوق

0: أكاديمية أو علامات تحصيل الأكاديمي جدا جدا عالي، ولما بنيجي نبحث بنلاقي إنه هذا اجتهاد مش موهبة.
1: طيب لو بدأنا هيك نتحدث عن دعنا نقول الرعاية أو استغلال هذه الموهبة، يعني ما هي الخطوات التي يعني يجب القيام بها؟ نبدأ في البيت، يعني هل يجب التعامل مع يعني طفل بالفعل شخص بأنه بالفعل هو موهوب بشكل مختلف؟
0: أنا دائما بقولها ودائما بحكيها في المحلات اللي أنا بشارك فيها وعندنا في معهد الأكاديمية العرب، دائما بحكيها للمرشدين وللأكاديميين اللي بيجوا بيشتغلوا مع الطلاب الموهوبين، وبحكيها للأهل، من شأن أنت تنجح مع الطالب الموهوب لازم توسع سلة اختياره. يعني الطالب الموهوب أنت ما تقدر تشتغل وتقول ترى شو أنا كأهل حتى أفوته دورة رياضيات وبس، أو حتى أفوته دورة أو أقوي عنده الجانب العلمي أو الجانب الأكاديمي فقط. انت كأهل مطلوب منك توسع مداركه، توسع سلة اختياره. شو يعني توسع سلة اختياره؟ يعني انت تحفزه او تعطيه مثلا، ومنستغرب في مراكز رعاية الطلاب الموهوبين منشوف كثير محلات اللي بيحطوا برامج، انت كأهل ممكن تستغرب يا اخي بيعلموا تمثيل، شو علاقة التمثيل بالموهوبين؟ او بيعلموا كوافيرة، شو علاقة الكاراتيه والكوافيرة وهاي المهارات في الموهبه؟ مهم جدا انه انت كاهل او انت كمسؤول في مجال الموهوبين تفهم انه توسيع مدارك او توسيع سله اختيار الطالب الموهوب هاي اللي بتعطيه الاختيار انه هو يصل يقول انا بهاي النقطه بدي ابدع، وبهاي النقطه بدي ابحر، وبهاي النقطه انا بدي اتخصص. وهي اهم شغله احنا كاهل لازم نفهمها. الطالب الموهوب انا لازم اهتم دائما بتوسيع مداركه، بتوسيع سلة اختياره. يعني ما أعطيه فقط برامج اللي هي أكاديمية رياضيات وتفكير وبسيخومتري وإلى آخر، لا، مهم جدا نعطيه كمان أمور اللي هي تشتغل كمان على الجانب الحسي وعلى الإميشنال كواليتي وعلى شغلات اللي هي لأول وهلة ما فيش لها علاقة بالموهبة، ولكن ممكن الولد يأخذها ومن هناك يبدع ومن هناك ينطلق.
1: الآن يعني هناك أخطاء ممكن نرتكبها ونجهل بالفعل يعني أثارها.
0: أنا بقول أهم شغلة أخي إيال أنت اللي حكيتها، هاي شغلة جدا مهمة، نهتم ونعرف أن الطالب الموهوب هو طالب ذو رعاية خاصة أو بحاجة لرعاية خاصة، زي ما في عندي قلنا طلاب اللي هن في أسفل السلم احتياجات خاصة نفس الشيء، مش عليك بنلاقي طلاب موهوبين دائما، إذا إحنا مننتبهنش بالصف ممكن هذول يعانوا من تنمر، ممكن هذول يعانوا من ما يكونش إليهم أصدقاء. لذلك أنا كأهل أو أنا كمسؤول بكوني أنه هذا طالب بحاجة لرعاية خاصة لازم أنتبه لهذه الأمور، وأخصص إذا في عندي ساعات لمعالج نفسي، إذا في عندي ساعات لمستشارة. يعني هاي أمور برجع بحكي النقطة الأساسية محن للطلاب الموهوبين، هن طلاب اللي أنا لازم أحطهن في الإطار أنه هن بحاجة لرعاية خاصة وبحاجة أنه أنا دائما أنتبه لهم.
1: الآن في المدارس هناك يعني أطر، أو يعني في السلطات المحلية هناك أطر للموهوبين، بيخرجوا عادة يوم في الأسبوع يلتقون هناك، وزي ما ذكرت ممكن أن يكون لديهم الكثير من دورات. السؤال لمن لا يذهب لهذه الأطر، هل بالإمكان تعويض ذلك؟ هل هناك دورات خاصة بالفعل تستطيع يعني القيام بهذه المهمة؟
0: شوف، أول شغلة إحنا نكون فاهمين إنه هاي الأطر انبنت لهذول الطلاب، فأنا كأهل أو أنا كمدير أو أنا كمؤسسة لازم أهتم وأذيل الصعاب وأهتم بحاجيات هذا الولد لما يروح على هذا الصف. الولد الإطار هذا أخي انبنى خصيصا لهذول الطلاب، ومهم جدا أن هذول الطلاب يسافروا ويروحوا على هذا المركز. بس خليني أعرف المركز هذا بكلمتين. الإطار هذا هو عبارة عن اسمه مركز رعاية الطلاب الموهوبين أو المتفوقين والموهوبين، وهذا مركز أسبوعي الولد بروح عليه مرة واحدة في الأسبوع، ممكن يكون في يوم تعليمي وممكن يكون في يوم عطلي
1: بعد الظهر
0: أو بعد الظهر. هلا كون مش مين شو بتعلموا هناك، وأنا بحكيك عن تجربة خاصة عندي أولادي، يعني ابني من الصف الرابع لصف عشر ما غادش يوم واحد، أنا مش لأنه كانت المواضيع كثير مهمة، هذول أولاد أخوي لما بروحوا لهناك بيلاقوا أولاد زيهم بين أسين بنفس التفكير بنفس الغباء، بيحكوا نفس اللغة، بيفهموا مع بعض، بينما الولد هذا لما هو موجود في المدرسة قاعد بين 30-35 طالب هو لحاله، يعني مش شايف مش ملاقي نفسه، بيحكي يمكن بلغة اللي أصحابه ما بيعرفوها. ولذلك مهم جداً انه احنا بالبداية نهتم

0: انا كمدير او انا كمدرسه او انا كاهل انه اهتم انه ابني يصل على هذا المركز. اذا الولد ما راح او ما يعني لا حدا نقول يدعمه او حدا يفهمه قديش الاشي مهم، للاسف انا بحكي لك بيخسر خساره فادحه. الولد هذا الاطار هو اطار تابع لوزاره التعليم، الوزاره بتموله بملايين الشواغل. الولد لازم يروح على هذا المركز، مفضل يروح على هذا المركز من صف رابع لصف تاسع ولا صف عاشر، وفي هناك كمان خطط اكاديميه وخطط اللي بتعلمه كمان تعليم اكاديمي صف سابع صف ثامن. والولد اللي فعلا يعرف على انه موهوب وما بيروح على هيك مركز للاسف بيخسر كثير. السؤال هل شو، هل في شيء شو نعمل احنا كاهل؟ ما في شو نعمل، بس لما الحل موجود قدامنا ليش ندور على حل بديل؟ يعني حل مؤقت مؤسس موجود من قبل الدولة بتدعمه ومثبت نجاحه. يعني انا بحكيك على مراكز، مركز الموهوبين في طمرة، مركز الموهوبين في ناحية، بتحكي على مراكز اللي هي على مستوى قطري ويمكن على مستوى عالمي حتى بتعطي حلول متقدمة جدا لهذول الطلاب.
1: دكتور صلاح ايوب شكرا جزيلا
0: حبيبنا، يا هلا فيك، يديك الف عافية بالنجاح.

0: رح ننتقل لفاصل إعلاني، بعد الإعلان رح نكون مع القصة الخاصة لشاحر دافيدوف اللي يعني أعلن وفاتها بحادث طرق، ولكن مسعف ابن المجتمع العربي الأستاذ معاوية كبهة قام بيعني الإصرار على إنقاذها وأجرى لها إنعاش استمر نحو 40 دقيقة إلى أن عاد النبض. اليوم بعد 17 عام تعود القصة من جديد إلى مستشفى بيلينسون، هذه المرة شاحر تنجب طفلة والتي أشرفت على ولادتها يا أختها الكبرى زهر. عن هذه القصة سنتحدث في لقائنا المقبل بعد الفاصل.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل، اتصلوا فورا نجم 2692. رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي؟
5: لا، وين؟ اجتماعي؟
4: لا لا، ممكن ترفيهي؟
5: فني؟
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
4: ولا مرة.
5: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
4: عليك الرام وتامر نفار.
6: انتم تستمعون الى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: رجعنا نتابع بيت الليلة 11:42 دقيقة الساعة باستديوهات الشمس. دعونا نعود إلى قصة من عام 2009. كانت شاحر دافيدوف في 17 من عمرها تعرضت لحادث سير خطير. الطبيب الذي وصل إلى المكان أعلن وفاتها، ولكن المسعف الذي كان في طريقه إلى بلاغ آخر قرر الوصول إلى موقع الحادث والاستمرار بمحاولة إنقاذها. وبالفعل بعد إجراء الإنعاش اللي استمر نحو 40 دقيقة عاد النبض، وبعد نقلها إلى المستشفى احتاجت إلى إنعاش إضافي وبقيت نحو أسبوعين مخدرة، ولكن في نهاية المطاف استطاعت الخروج من هذا الحادث بسلام. بعد 17 عام تعود القصة من جديد إلى مستشفى بيلينسون، هذه المرة من زاوية مختلفة تماما. شاحر تنجب في الأول من أيلول طفلها الثالث. هذه المرة البطلة هي أختها الكبرى التي كانت في حينه موجودة في الحادث، وبعدين تعلمت موضوع التمريض وهي من قامت بالإشراف على ولادة شاحر. هذه القصة بطلها المحامي ومستشار وزيرة أو وزير الصحة للمجتمع العربي اليوم والباراميديك في نجمة داوود حمراء، معاوية كبهة، تحيتنا.
1: أهلا أخ إيال، أهلا فيك وفي جميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني مؤثرة جدا هذه القصة، يعني تماما، يعني لو كتبناها كسيناريو لفيلم هوليوودي كانت جدا مناسبة. معاوية، طلبوا منكم يعني على الفكرة تحويلها لفيلم مثلا؟
1: ممكن بالمستقبل، بس القصة هي انه اخ إيال انا كنت في عملي كباراميديك بنجمة داوود الحمراء من سنة 98 ل 2014، وبين 2014 نقلت لوزارة الصحة، وخلال عملي

0: كيف انا اليوم كمان متطوع كباراميديك وكل يوم بعمل عمليات انعاش وبعمل وبسعف بسعف اشخاص وهاي هذا الاشي هو موجود فينا وفي دمنا وجوه حياتنا يعني صار كسب من حياتي وكسب من حياتي كثير مسعفين ومسعفات في الوسط العربي وفي المجتمع العربي.
1: قلت معاوية يعني في حينه في عرس شاحر وهذا يعني الفيديو اللي انتشر بقوة قلت بأنه يعني مثل هذه القصص هي يعني ما تجعل عملك ورسالتك حية وهي ما تمنحك القوة. كيف يشعر بالفعل يعني باراميديك مسعف اللي يقوم بإنقاذ إنسان بعد يعني ما أعلن وفاته عملية؟
0: يال أول إشي لازم نعرف إنه بالنسبة لشاحر أعلن وفاها بصورة رسمية وقانونية في دولة إسرائيل حسب التعليمات اللي كانت
1: وحتى أهلها يعني سمعوا الخبر في نشرة أخبار.
0: الخبر انتشر في الأخبار بعد ما وصل الشرطة اللي كانوا في المكان شهادة وفاة اللي هي ممضية على بواسطة الطبيب. أنا لما وصلت للمكان يعني وصلت للمكان بنفس الوقت تقريبا مع كنا سيارتين علاج مكثف، سيارة العلاج مكثف اللي فيها طبيب وسيارة العلاج مكثف اللي فيها أنا، والطبيب أقر وفاتها وأعلن للشرطة إنها ماتت. أنا ما أتنازلت وأنا قلت للطبيب حتى كان بيننا جدال إنه أنا بدي أعمل عليها عمليات إنعاش، دخلت جوا السيارة وعملت عليها عمليات إنعاش وعالجناها وعملنا هناك عمليات في الصدر وتنفس اصطناعي وأدوية، وبعد 40 دقيقة بعد ما قدرنا نطلعها من السيارة اتوجهنا لمستشفى بيلينسون خلال عمليات الإنعاش. وأنا آمنت إنه ممكن مش راح نقدر ننقذها، بس نحاول لبنت 17 اللي هسه النبض عندها وقف، ما بنخسر إشي. وقبل ما وصلنا مستشفى بيلينسون رجع النبض. المفاجأة كانت إنه بعد 10 سنين بيوصلني تلفون من أبوها إنه بيقول لي اسمع أنا أبوها لشاحر اللي أنقذت حياتها قبل 10 سنين وبدنا ندعيك للعرس تبع شاحر
1: لزواج.
0: فاجأت كثير يعني أنا قلت هي مزبوط عاشت وحياته وقنبت، أما ما عرفت إنه بعدها شو صار معها، ممكن كان عندها شلل ممكن، واتفاجأت إنه كانت إنسانة طبيعية وما كان عندها أي أعراض. وصلت على العرس وهناك يعني احترموني احترام كبير وباركت لهم في العرس وكان إشي مؤثر جدا.
1: وكيف شعرت اليوم يعني بعد نعم اليوم السورة القصة بأنه يعني أختها الكبرى قامت يعني بالإشراف على ولدتها تنجب الطفل الثالث عملية
0: مضبوط، يعني إحنا رجعنا لها الحياة وعملت كمان حياة. بس أخ إيال من وراء كل هاي القصة لازم بالذات اليوم أنا بدي أتوجه عن طريقكم إنه بالذات اليوم على كل اللي عليهم وكل اللي الحكي على الطواقم الطبية العربية لازم نشوف مستوى إنه إحنا طواقم طبية عربية ومنفتخر في كوننا عرب ومنفتخر في كوننا بنخدم كل إنسان وبدون علاقة لجنسه لكونه مسلم يهودي درزي مسيحي.
1: ومعاوية هذا يأتي يعني وسط يعني دعنا نقولك يعني أجواء في الأونة الأخيرة تحريض كبير على الطواقم الطبية العربية وبشكل عام يعني نشعر بأنه هذا التوتر موجود في كل مكان على أرض الواقع يعني كمسعف ينتقل هذا أيضا للميدان. هناك من يقول أنه في المستشفى لا تسأل يعني من هو الطبيب والتعايش موجود، ماذا تشعر أنت؟
0: يا ريت أنه المجتمع كله اليهودي والعربي ييجوا يتعلموا من الطواقم الطبية العربية واليهودية وكيف العلاقات وكيف في جوا الميدان العلاقات بينهم وكيف مننكذ حياة أناس كثير عرب ويهود يد ليد وكتف لكتف، كان حياتنا ومجتمعنا كان بخير أكثر. يعني احنا اليوم كمان في كمان اشي اللي بدي اقوله كمان للطواقم الطبية اللي سامعوني، مزبوط في تعليمات مزبوط حسب التعليمات في 2009 كان اذا منوصل لا اصابي خطري اللي ما في بيكون نبض وما في بيكون تنفس كنا لازم نوقف ونعطي شهادة وفاة. الدكتور هنا لازم نفهم الطبيب ما غلط، ما كانش غلط من الطبيب، هو راح حسب التعليمات. بس احنا من وراء التعليمات في بعد إن إنسانية اللي نشوف نكرر، وبهاي الحالة نشوف إنه أنا القرار تبعي إنه ما مشيتش حسب التعليمات ومشيت حسب الإحساس تبعي، أنقذنا إنسانة اللي هي أنجبت 3 أطفال وكانت عائلة وأنقذنا كمان كل العائلة اللي حواليها.
1: على فكرة أختها أيضا يعني كانت يعني نوعا ما شريكا بالحادث يعني.
0: هناك كانت بنت صغيرة.

0: اللي الحادث كان قريب على بيتهم واختها
1: شافت يعني سيارة الاسعاف عمليه
0: اجت وشافت سيارة الاسعاف وشافت كل عمليات الانعاش اللي كانت على اختها. وبعدها بسنين اختها تعلمت ممرضة وصارت
1: معاوية. تواصلت مع العائلة كمان اليوم ومع شاحر؟
0: حاولت اتواصل مع شاحر، كنت بدي تطلع معنا على المقابله بس بسبب العيد عندهم ما كان ممكن، ما قدرت تطلع. اما يا ريت انه تقدروا تستضيفوها هيك في
1: ولكن انتم يعني على علاقه، محافظتوا على العلاقه عملي؟
0: طبعا احنا انا محافظ على علاقه مع كثير اشخاص اللي انا اسعفتهم خلال حياتي، مئات الاشخاص، وهذا الاشي اللي بيقوينا. انا في عيله شاحر قلت لها انت انا انقذت لك الجسد، انت انقذتي لي الروح، لانه احنا كل يوم بنشوف الدماء، منشوف الإصابات، منشوف الكوارث اللي بمر فيها المجتمع والعائلات. وللأسف اليوم بمجتمعنا العربي يعني أصبحنا مع كم جريمة قتل، يعني إحنا هاي الأشياء بتأثر علينا وعلى نفسيتنا كمسعفين. ولما إحنا في علاقة مع أشخاص اللي أسعفناهم هذا بيقوينا وبيعطينا القوة إن نكمل ونسعف أشخاص ثانيين. لهذا السبب أنا بعلاقة مع عرب ومع يهود وأخ إيال كمان شغلي بالنسبة للإسعاف، ممنوع نفوت ولا أي شيء سياسي، وممنوع نفكر إذا اللي إحنا بنسعفه عربي أو يهودي أو مسلم.
1: أكيد وهذه الرسالة الهامة بدنا نشكرك من خلالها أيضا معاوية كأبها، يعني أثرت فينا وفكر يعني كل من تابع هذه القصة. نتمنى لك كل الخير والمزيد من القوة، ويعني قلت بأنه يعني قوة الجسد والروح، نتمنى لك كل الخير.
0: شكرا
1: جزيلا، يعطيك ألف عافية. أما الآن مستمعاتنا مستمعينا رح ننتقل إلى هذا اللقاء الإعلاني عند رأس الساعة، هناك نشرة إخبارية مع انتصاف النهار، ومن بعدها رح نتابع بيت العيلة بجزئه الثاني.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: يلا إذا منتابع سوا معكم مستمعينا ومستمعاتنا. نروح لموضوع مهم كتير، كل أساسا شيء هيك بخص أولادنا، التعليم أولادنا إن كان داخل البلاد أو خارج البلاد هو موضوع حقيقة يعني هام جدا ويؤخذ دائما بعين الاعتبار. فاليوم بدنا هيك نحكي شوي أنا وياكم عن طبعا كل موضوع الأحلام، تحقيق الأحلام الأكاديمية والمستقبل المهني، ودائما الاختيار الصحيح أساساً للمؤسسة التعليمية هو الخطوة الأولى نحو النجاح. فاليوم بدنا نفتح هيدي النافذة أنا وياكم مع ضيفي على الهواء مباشرة عبر الهاتف، الدكتور محمد عاصلي، مدير شركة عصفور للتعليم العالي خارج البلاد. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد، تحياتي.
2: أهلين أختي العزيزة، أهلين، أهلا وسهلا بك لكل جميع المستمعين.
1: يعني دائما هيك إذا يعني أول شيء البداية دائما بتكون هيك من البحث عن رؤية واضحة ومهمة كتير. إذا بدنا نحكي شوي هيك أنا وياك عن أبرز الخدمات الاستشارية والتنفيذية اللي بتقدمها شركة عصفور للطلاب الراغبين باستكمال دراستهم الأكاديمية بالخارج دكتور محمد.
2: طبعا إحنا بالنسبة للخدمات إحنا منجهز ملفات، منحضر الطالب كل ملفاته من ترجمة، من أختام، من كل هاي الأمور إحنا منحضره. طبعا منحضر برضه، منحضر له وراء الفيزا، كل هاي الأمور هاي أحد خدماتنا. وبالإضافة إلى الخدمات اللي هي بخارج البلاد، اللي استقبال بالمطار، إيجاد سكن للطالب، تحضير الإقامة للطالب، وكل هاي الأمور طبعا.
1: طيب إذا نحكي أنا وياك اليوم، يعني وكل طالب أساساً هيك كمان بيتساءل إنه عن الشروط الأكاديمية والمستندات الأساسية المطلوبة للقبول بالجامعات خارج البلاد. طبعاً أكيد كل جامعة إلى شروطها الخاصة، وفي تيسيرات خاصة اليوم ممكن تقدموها أنتوا للطلاب الجدد أيضاً.
2: طبعاً بالنسبة للشروط، شروط هي مريحة، مش إشي تعجيز زي عنا ببلادنا. تعرفي التعجيز اللي موجود عنا ببلادنا. يعني بشكل عام بقروت شلام يكون معاه، وبتعرفي في إمكانية لتسجيل طلاب صف 12 بشرط إنه يفوت، بتعرفي على تناهي إنه بشرط يجيب البقروت لاحقا.
1: أوكي.
2: يعني القبول بشكل عام هي يكون معاه بقروت شلام.
1: أوكي، مش أكتر من هيك.
2: مش أكثر منهم. نعم.
1: طبعا هيك حطنا أكثر بأبرز المجالات اليوم والتخصصات العلمية والطبية أو الإنسانية المتاحة اليوم حاليا أمام الطلاب دكتور محمد.

0: طبعا طبعا طبعا، هي في اكثر من مجال. احنا اسا مشددين على الطب البيطري، ليش؟ لانه بعد في مجال للتسجيل لحد 15/9 معانا. باقي المواضيع في طب اسنان، في طب عام، في صيدلي، في هندسه، كل هاي المواضيع موجوده، ولكن اسا احنا مشددين على الطب البيطري. وبالمناسبة
1: وين حطني أكثر، وين كمان، بأي أماكن، بأي دول؟
0: إحنا إسا تركيز على مولدوفا،
1: مولدوفا،
0: دولة مولدوفا. وأنا عشان ما أنساش، بالإضافة للطب البيطري في مجال أخرى للهندسة، الهندسة برضو موجود.
1: إذا اليوم أكثر طب البيطري والهندسة. طب اليوم إذا أنت عم تقول مولدوفا، يعني هي طبعا هي وجهة مميزة للعديد من طلابنا، يعني أكيد كيف اليوم ممكن توصف لنا البيئة الأكاديمية، نمط الحياة، الأجواء العامة اليوم اللي بنتظرها الطالب هونيك؟ حطنا بالأجواء لكل من عم يسمعنا اليوم حابب يعرف كيف هيك بتعرف بشكل عام هونيك، عشان يقدر عن جد ياخد كمان هيدا الشيء، يمكن يساعده بالقرار أيضا.
0: طبعا طبعا، بالنسبة للأجواء، أجواء مولدوفا هي معروفة، أجواء هادئة، جو تعليمي مناسب. يعني في كثير خريجين تخرجوا من هاي البلد، يعني فوق، بحكي لك على عدد فوق الـ 4-5 آلاف خريج من هاي البلد. وأكيد عم يسمعونا، وأكيد يعني بيعرفوا اللي أنا عم بحكيه. جو تعليمي مناسب، شعب مسالم، فيش عنصرية، بلد هادية، وبالإضافة لطبيعتها الخلابة الجميلة جدا، فصل الربيع وفصل الشتاء، الثلوج، الطبيعة جدا جميلة.
1: يعني لا شك كمان لما بنحكي اليوم على التعليم وعلى الأكاديمية وعلى كل ما إلى هنالك، يمكن من أكثر الاستفسارات دكتور محمد اللي بتشغل بال الطلاب وأولوية الأمور كمان هي المسألة المادية. تعي حكي لي شوي أكثر على كل موضوع الماديات. جميل. هل في قسطات، يعني كي بيقولوا بقسط، في أقساط دراسية، في خيارات تمويلية متاحة لتسهيل هيدي التجربة التعليمية؟ أعطيني أكثر تفاصيل.
0: بالنسبة لقسط الجامعة، هنا فيش تمويل، ولكن قسطات الجامعة أصلا مش غالية، يعني نسبيا، يعني مثلا الطب البيطري عندك 3300 يورو القسط، قسط لكل السنة طبعا. لكل السنة 3300 يورو. في طبعا حسب كل موضوع في له سعره، بس احنا قلنا انه نشدد على الطب البيطري 3300 يورو. والمواضيع الباقي ان شاء الله بنحكي فيها بمواعيد تانية يعني.
1: اوكي تمام.
0: ولأي استفسار بيقدروا يتصلوا على رقم التلفون طبعا.
1: اكيد، يعني بنرجع بنذكر انه الوقت كمان هو عنصر حاسم ايضا بمرحلة التسجيل كيف انت ذكرت، يعني
0: طبعا.
1: شو هي المهلة هيك المتبقية اليوم لتقديم الطلبات للالتحاق بالفصل الدراسي؟
0: طبعا انا حكيت بالبداية وبعود بكرر انه عندنا احنا الوقت، يعني زي ما بقولوها بالدقيقة 90 او شوط الحلة. شوط الحلة احنا تسجيل باخره، خلصنا يعني من هون معنا ل 15 شهر ان شاء الله ومنخلص تسجيل.
1: عم تحكي على تقريبا اسبوع، اقل شوي،
0: اسبوع، اخر اسبوع للتسجيل. يعني اللي بدي يسجل يلحق حاله.
1: كيف ممكن الوصول لك دكتور محمد، يعني كيف ممكن يوصل؟
0: طبعا انا عندي مكتب بعرابي، موجود بعرابي، اي حدا بده بتصلي على رقم التلفون، بنحدد موعد، ما فيش اي مشكله يعني. الوصول الي هوين جدا.
1: شكرا كتير دكتور محمد عاصلي، مدير شركة عصفور للتعليم العالي خارج البلاد، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.
0: الله يعافيك يا نبيل.
1: تحياتي. شكرا
0: لك ولجميع المستمعين.
1: شكرا، إلى اللقاء. تحياتي.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائماً.

0: فعال. هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة صباح اليوم عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وسط تقارير عن عملية اغتيال. كما أفادت التقارير بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق عدة في جنوب خان يونس. في لبنان تفيد التقارير بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقة، وأشار التقرير إلى تحليق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق السلسلة الغربية ومدينة بعلبك. في الضفة الغربية اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم 8 فلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش داهمت عددا من المنازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية. قال مصدر في الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم. وبحسب المصدر أدى المستوطنون طقوسا تلمودية خلال اقتحام الأقصى تزامنا مع الأعياد اليهودية. أعلن التلفزيون الإيراني اليوم عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء استهداف سفينة تجارية بين جزيرتي قشم وهنغام أي فجر اليوم. جاء ذلك تزامنا مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبور مضيق هرمز. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، وذلك حسب ما ذكرت القاهرة الإخبارية. وفي وقت سابق قال بازشكان إن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون يوم الاثنين في سلطنة عمان لاستكمال التفاهم وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بشؤون الملاحة البحرية بالنتائج. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد كليا على تنفيذ واشنطن لشروط طهران. وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية أن إيران ستوافق على فتح المضيق إذا أنهت واشنطن الحصار وأوقفت ضرباتها. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعه مع نظيره الإيراني مسعود بازشكان على ضرورة وقف أي اعتداءات على الدول العربية. وأفيد بأن هذا اللقاء جاء على هامش أعمال قمة بريكس التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا، رجعنا نتابع بيت العيلة حتى الساعة الواحدة يستمر لقائنا. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، إيهاب ويس في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. مواضيع عديدة تنتظرنا في بيت العيلة. سنكون في معرض الفن التشكيلي الناصرة حضارة وتاريخ، سنتحدث عن تجميد البويضات، وأيضا هل مؤشر النجاح للابن هو قيامه بالمساعدة في أعمال البيت، سنتحدث عن أبحاث جديدة.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا 12 و11 دقيقة الساعة باستوديوهاتنا. كمان شوية رح نكون مع معرض الفن التشكيلي الناصرة حضارة وتاريخ.

سنتابع مع هذا الموضوع حين يتسنى لنا الاتصال يعني المهرجان الهام في مدينة الناصرة حتى يتسنى الاتصال. تعالوا نكون مع الأغنيات. مع كاظم الساهر نتابع.

0: أما الآن نريد الانتقال إلى مهرجان الفنون في مدينة الناصرة. افتتاح معرض الفن التشكيلي الناصرة حضارة وتاريخ يوم الجمعة، والمعرض سيستمر حتى يوم الجمعة المقبل. دعونا نرحب بالفنانة التشكيلية خزيمة حامد، تحياتنا.
1: أهلا بك أستاذ، أهلا بك.
0: طبعا المعرض يضم مجموعة من أبرز الفنانين التشكيليين من البلاد، احكي لنا هيك عن مساهمتك ومشاركتك في هذا المعرض.
1: المعرض هو أنا منظم المعرض ومشاركة بالمعرض. المعرض هو نتيجة ورشة كانت يوم رسم عن موضوع الناصر، رسم حر عن موضوع الناصرة اللي دعيت عليه فنانين زملاء وفنانين يعني كمان حابين يشاركوا من قرى حوالي الناصرة، وفي طلاب موهوبين وفي أطفال وفي أهالي شاركوا بهذا اليوم.
0: نعم.
1: وهذا قبل شهرين اللي كان الورشة واتوج لمعرض.
0: نعم.
1: يعني عبين ما خلصوا الأعمال البيت إنه بعد شهرين عملنا المعرض. هو المعرض بضم فنانين، إحنا الفنانين والأطفال والطلاب أصحاب المواهب كمان شاركوا معنا، يعني كيف رأي الجمهور كان، حتى ما كانش يعني أعمال الأطفال وأعمال الطلاب موهوبين، يعني كانت الفد قوية ومناسبة إنه يشاركوا مع الفنانين، وكان الدور إنه كفنانين إحنا نحتوي هذا الجيل ويشاركوا معاهم.
0: ويعني دعينا نتحدث عن المحتوى، يعني ذكرنا بأن يعني الموضوع هو الناصرة حضارة وتاريخ، كيف يعني يظهر هذا في الأعمال الفنية؟
1: يعني هنا كل واحد عمل الحر، كل واحد عبر عن الناصرة طريقته. يعني الناصرة طبعا هي عراق وتاريخ قديم، تاريخ يعني فلسطين وتاريخ ديني كمان، وهي عن جد عراق وتاريخ. كل واحد عبر طريقته بأسلوبه، وتعرف المدارس هي مدارس الفنية، مدارس التعبيرية، مدارس الكلاسيكية، مدارس التجريدية، كل واحد بأسلوبه بطريقته الحرة. بس الإشي يعني عن جد

0: كنتاج وكمعرض، يعني يمكن ولا لأول مرة أنه الطفل وطالب يشارك مع الفنان اللي هو معلمه أو أستاذه أو فنان عدد مخضرم، يعني التواضع، يعني هذا أنه كيف احتوي هذا الجيل وكيف أنه كفنانين إحنا نتجرد من الأنانية دايما، يعني كيف إحنا يعني أسلوب عالي نشارك مع الطفل. لا هنا يعني عن جد وحدت المجموعات، وهن هدول الأطفال، هن هدول الجيل الصاعد. يعني الهدف من المشروع كمان إنه نسلط الضوء على الفن، على الحس الجمالي، على الطاقات، كيف إحنا نفرغها بطريقة صح يعني، وكمان نعرض عمل جميل للجمهور، الجمهور كمان تتمتع بالأعمال.
1: طب يعني ذكرنا بأن الجمهور يعني مدعو حتى الجمعة المقبل، مظبوط؟
0: لآخر الشهر المظبوط، المعرض يعني آخر الشهر من الساعة 10 لساعة 4 مستقبل الجمهور.
1: ويعني كيف يعني رضاك عن الإقبال الجماهيري حتى الآن؟
0: المعرض كان يوم الجمعة، المستقبل الجماهير من يوم الاثنين. طبعا الإشي مفتوح للكل، كمان مجموعات مدارس بدعي، مجموعات مدارس، مجموعات نسائية، ومن قبل يعني كعامله بمركز محمود درويش مركز الثقافه والفنون، كمان كان عندي كثير برامج ومعارض اللي ادعي فيها مجموعات واعطيهم ورشه تفاعليه بموضوع العلاج بالفن، وكثير بنبسط كمان، وانا جاهزه لاي جمهور استقبال، وكمان هو الاشي برعايه البلديه بدون مقابل.
1: نعم، دعوه للمشاركه في هذا المعرض التشكيلي الناصرة حضارة وتاريخ، كنيسة المعرض والفنانة التشكيلية خزيمة حامد، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية وبالنجاح.
0: شكرا لك، أهلا فيك،
1: إلى اللقاء. بعد الفاصل رح نواصل في بيت العيلة، كونوا معنا.
2: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة، احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان، نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة، منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول، اتصلوا الآن نجمة 2455
3: أكاديمية رمات جان. الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
4: الشمس دائما.
5: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
6: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.

كما شوي رح نحكي عن تجميد البويضات, ويعني هي نوع من ظاهرة تتجه العديد من النساء اليوم إلى تجميد البويضات, ولأسباب مختلفة رح نسمع عنها كمان شوي. سنتساءل يعني هول يعني بالفعل هناك ظاهرة نستطيع تسميتها اليوم. أسئلة كثيرة نطرحها على صاحبة مركز أمومة.

0: ممرضة متخصصة في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية ومستشارة رضاعة طبيعية وتحضير للولادة بيان بدير. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك إيال. صح؟
0: نعم.
1: شكرا كثير على التعريف لإله. أول شيء أنا مبسوطة أني أنا معاك هسا في على الراديو ذات الشمس عشان نحكي عن هذا الموضوع.
0: جميل.
1: هذا الموضوع أنا ذكرته عندي بصفحتي بالإنستجرام وأجا كثير مشاهدات في كثير صبايا سألوا عن الموضوع هذا وكثير كثير خايفات عن جد خايفات يسألن خايفات يحكين عن هذا الموضوع.
0: احكي لنا أولا عن الفكرة لمن لا يعني يعرف أو يفهم ما معنى تجميد البويضات.
1: بدي أحكي هيك شغلة صغيرة. تجميد البويضات إلى كل صبية مثلا عندها مشكلة صحية اللي هو قبل علاج كيماوي كتير الشر مثل سرطانات أو عندها مشكلة في جسمها أو مشكلة في الرحم كثير الأطباء بنصحوا في هذا العلاج اللي هو تجميد بويضات.
0: نعم.
1: هي بتكون تجميد بويضة غير مخصبة هذا اللي لازم كل الصبايا يعرفوا. في كمان صبايا اللي إحنا كثير هسا صرنا نتجوز بجيل 30 و 31.
0: نعم.
1: بدهم يتعلمين بدهم يشتغلين بدهم يسافرين كثير بتعلموا طب
0: والخصوبة مع الجيل تقل يعني بطبيعة الحال.
1: بالضبط هذا لازم نفهمه. في كثير صبايا مش مهتمات بكون عادي إمي وستي خلفت على 40 لا الإشي مختلف.
0: نعم.
1: حياتنا مش زي حياة ستك فهذا لازم عن جد إنه كل صبية تفهمه. إذا أنت فيش هسا عريس باختصار مش شريك حياة حاليا وانت 29 سنة 30 نقول 31 انت مش عارف شو تعملي انا كتير بنصحك بتجميد البويضات.
0: نعم. الان الاجراء الطبي كيف يتم بيان؟
1: طيب بدي احكي لك شغلة قبل ما نحكي عن الاجراء. في كتير فحوصات اول شيء الطبيب بطلب منها اللي هو تقدر اي صبية. بس بدي احكي لك شغلة قبل ما احكي عن الاجراء نفسه. أي صبية موجودة في الوسط اليهودي كثير بعمله بعرفش ليش كوش عنه هذا الفحص. فحص الـ AMH. فحص الـ AMH هو بفحص مخزون البويضات لكل صبية تمام يعني عمرها 18-19 بتقدر هسه تتوجه هو الإشي براتي.
0: نعم.
1: الكبات حليم لو مش تكافت يعني حكون كو 300-350 شيكل تشوف كيف المبيض بيشتغل عندها كيف البويضات.
0: نعم.
1: ليش احنا بنخلق مع كمية بويضات معروف كداش وكل ما نتقدم بالعمر بتكل بويضة.
0: نعم.
1: بتكل بويضة بويضة وتجودي كمان بتكل.
0: نعم.
1: هسا بالنسبة هذا فحص دم روتين يعني تقدر أي صبي فينا. نعم. تعمله
0: هذا يعني ما قبل التجميد بطبيعة الحال.
1: بالضبط إذا هي خايفة تتوجه تروح على طبيب وتسأله وبتعرف إن إحنا عندنا بوسط العربي كثير بخاف من هذول الأشياء يعني أنا أروح هسا على دكتور وبديش وأهلي في كثير مخاوف عندنا. طيب. عندنا هذا الفحص
0: والإجراء الطبي كيف يتم؟ يعني كيف بيتم تجميد البويضة؟
1: بالنسبة لا الإجراء نفسه كل صبية بالدورة الشهرية نقول الدورة الشهرية هسه هي بيوم الثاني الثالث في إبر هرمونية هي بتاخذهن بكونوا تحت الجلد نقول 14 يوم هو الإشي تقريبا لحد أسبوعين.
0: نعم.
1: قبل يومين من عملية السحب هي بتاخذ إبرة تفجيرية في يوم السحب بكون العملية هي جدا بسيطة صح هو عملية جراحية بس عملية بسيطة وبكون تخدير تمام هل لازم نعرفه بكون زي إشبوز يوم
0: تخدير موضعي ولا شامل
1: في صبايا بيختاروا كلي وفي موضعي.
0: نعم.
1: حسب كداش قدرة التحمل بس إذا تجميد بويضات وعندها كثير بويضات بيختاروا تخدير كله.
0: نعم.
1: بس بعد ما تطلع من العملية مباشرة هي بترجع تصحى على ترجع يعني تكون صاحية ما بخذ لها الإشي كتير وقت.
0: نعم.
1: فبكون الإشي زي بدخلوا سونار مهبلة وكمان في عندك الإبرة اللي باخذوا منها البويضات.
0: نعم.
1: هذه بعد ما ياخذوهن بجمدوهن.
0: نعم. وأين تحفظ عمليا؟
1: في المختبر.
0: في المختبر.
1: هسا بدي أحكي لك شغلة إنه أنا حكيت لك إنه في سونار مهبلة هاي الكل الصبايا اللي بخافوا. طيب أنا بنت وبعد ما اتجوز يعني شو هذا الجدا مهم وأنا حاليا قاعد ببحث عن الموضوع إنه أشوف رجل دين أو شيخ نحكي له إنه في بالوسط اللي

0: عن جد أشوف رجل دين يكون نظرته للموضوع. نعم. لأنه مثل ما حكيت لك في صبايا عن جد عندهم مشاكل صحية، فليه ما تحفظ خطبتها من حسا عشان تأمن مستقبلها.
1: نعم، وبطبيعة الحال يعني لا يوجد لدينا يعني بالفعل يعني رأي كما ذكرت يعني أو
0: صح الإشي جدا حساس
1: موقف ديني، فالموضوع جدا حساس.
0: صحيح.
1: بيان أخيرا، يعني إلى أي مدى بالفعل يعني أنت ذكرتي نشرتي هذا الموضوع على إنستغرام وأكيد كثير من الأسئلة، ولكن السؤال هل بالفعل يعني هناك عدد من الفتيات الصبايا العرب اللي توجهوا لذلك؟
0: صراحة في إقبال، بس إحنا منحكيش عن هذا الموضوع، كتير منخاف منه.
1: نعم.
0: كتير، فكتير في إلي صديقات حكولي اطلعي واحكينا، يعني في صبايا متزوجات بعملن كمان هذا الإشي اللي هو تجميد بويضات
1: نتيجة يعني تعرضهم مثلا لعلاج كيميائي أو بيولوجي أو ما إلى ذلك.
0: بالضبط، بس في صبايا اللي هن عن جد إنه ما في مشروع زواج. هذا مهم جدا إنه نذكره. الصبية بعد جيل 35 جودة البويضات بتكل، وكمان فرص الحمل كمان بتكل. يعني هي لما احنا نعمل تجميد بويضات بجيل 22-23 راحت تجوزت في جيل 36 استعملت البويضة اللي هي كانت جيل 22.
1: لا.
0: يعني البويضة كانت كتير صغيرة، يعني الكل بقيت شبابها.
1: بيان بدير، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك، شكرا لك، يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا لكم.

0: الإعلان نواصل في بيت العيلة الجزء الأخير عمليا من لقائنا، تابعونا.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي.
5: لا، وين؟ اجتماعي.
4: لا لا، ممكن ترفيهي
5: فني.
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحه.
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين، بس مش على خلاف
4: ولا مره.
5: هذا الموجود كل تنين الساعه 2 مع هذول التنين،
4: عليك الرام وتامر نفار.
1: انتم تستمعون الى بيت العيلة مع إيال حميد حديدي.

رجعنا تبع بيت الأهل كمان شوي رح نحكي عن بحث يشير أن نجاح الطفل من الممكن أن يكون أو مؤشر لنجاحه مستقبلا هو قيامه بالمساعدة في أعمال البيت من جيل صغير. كيف ندرب الأبناء على الاستقلالية القيام بالأعمال المناسبة لجيلهم منذ الصغر؟ سنتحدث عن هالموضوع بعد جورج وسوف.

0: حلف الأمر استمعنا لجورج وسوف. أبحاث تشير أن أقوى مؤشر على نجاح الإبن في المستقبل هو القيام بالمساعدة في أعمال البيت من جيل صغير. كيف ندرب أبنائنا على الاستقلالية مع علاقة ذلك بالأعمال المنزلية؟ أسئلة كثيرة نطرحها على المختصة بالطفولة والمديرة لمركز الطفولة والناشطة الاجتماعية نبيلة إسبانيولي. تحياتنا.
1: صباح الخير لكل جميع المستمعين والمستمعات.

0: نحييك. كيف نربط الأمر يعني أعمال منزلية ونجاح مستقبلي؟
1: يعني كل نشاط للطفل هو نشاط اللي بيعزز قدرات الطفل، فالطفل محب للاستطلاع، وبالتالي البيئة اللي حواليه هي أول محل اللي ممكن إنه ينجذب لإله، ممكن إنه يتفاعل معه، وبشوفنا إحنا مهتمين في الوضع اللي موجود في البيت، فطبيعي جدا إنه كمان هو يعبر عن اهتماماته ويصير بده يعمل الأشياء اللي إحنا بنعملها. وهيك عمليا إحنا بنبني، إذا بنتفاعل مع هذا الميل ومع هاي الرغبة الطبيعية، فإحنا عمليا بنوفر مساحة وحيز آمن للطفل بوجودنا جنبه، بدعمنا لإله، بأنه منتجاوب مع الاحتياج تبعه. وعادة لما يكون الاحتياج ناتج عن رغبة من ذاتية من الطفل، بيكون هو بقمة الاستعداد وبقمة القدرة على التفاعل وعلى التعلم، وبالتالي فإحنا عمليا كل فتحة منوفرها إحنا منوفر مساحة للتعلم، مساحة للتجربة.
0: ربطنا هذا بالاستقلالية، يعني هل الأعمال المنزلية بالفعل ترتبط أيضا بالمسؤولية والاستقلالية؟
1: طبعا، ما هو لما إحنا عمليا منوفر المساحة، إحنا بنعطيه أول إشي الثقة بأن إحنا واثقين فيه، واثقين في قدراته، وبالتالي لما إحنا بنثق في هاي القدرات هو عمليا بشعر براحة وباعتداد في الذات، وهيك عمليا بصير يجرب أكتر. وكل تجربة، كل تجربة اللي هي فيها بعد اللي بفعل فيه قدراته، بفعل فيه اهتماماته، بالتالي بيوفر مساحة للتعلم والنمو. عمليا هو بالنسبة له بده يلعب، وبالتالي وإحنا بنقول بده يلعب، بده يخرب، كأنه شعور هذا بأنه عمليا كل لعب هو تخريب، هو عمليا واحد من العوائق اللي ممكن إنه نحطها قدام اهتمامات الطفل، قدام الرغبة تبعته في التعلم وفي التجربة. فأي إشي من نوفره، أي مساحة، نكون قاعدين في المطبخ، نقول على سبيل المثال الأم أو أبو موجودين بالمطبخ والولد بيجي لعندهم، بدور على اهتمام، بدور على انجذاب لجذب انتباههم. فإذا منوفر له بقلب المطبخ، منوفر مساحة اللي فيها إله جرور خاص فيه، أشياء اللي هي ممكن إنه يتعامل معها، ممكن إنه نعطيه إمكانية أو نعطيه دعم إنه يجرب في قلب هذه وهيك عمليا إحنا بننمي الاستقلالية.
0: هناك أهمية أيضا يعني أن تتناسب يعني الأعمال لجيل طفلك، يعني بيحكي البحث، يعني أي أعمال مثلا من الممكن أن نقترحها؟
1: هو عمليا هذا مرتبط بعمر الطفل، مرتبط بدرجة النمو تبعة الطفل، وإحنا عادة بنقول أي تحدي اللي ممكن إنه يعلى شوي عن قدرته هو التحدي المضبوط. مشان هيك لازم نعرف أطفالنا، وشان هيك أي حدا بيشتغل مع الأطفال إذا كان مربي أو أهل أو أم، مهم هن يكونوا واثقين وعارفين شو الطفل بيقدر، وبالتالي من هون بنبدأ نقطة الانطلاق من شو بيقدر، مش من شو ما بيقدرش، نقطة الانطلاق من قدرته، عشان نعزز القدرة ونقول له احنا مأمنين انك بتقدر، نكون متأكدين انه احنا متأمنين انه بنقدر. ما نطلب من الطفل انه يعمل مهمة صعبة او فوق الطاقة تبعته، عشان هيك مهم جدا ان نكون عارفين شو القدرة تبعته. يعني الطفل اللي انا بعرف انه بجيل 4 أشهر بعده ما بقدرش يحبي، ما بقدر احط له الغرض اللي بده يهتم فيه بعيد عنه بكم متر، بحطه عن قريب منه عشان يقدر يمسكه ويقدر يتفاعل معه. طفل اللي عمره اللي بيقدر يمشي ما بقدر احط له الامكانيات، ولكن بدي اهتم كمان بقدرته. مثلا طفل عمره سنة بعد ما بيقدر يتسلق درجات، فما بقدر احط له المهمة على الدرج، بدي تكون المهمة في مساحة اللي بيقدر انه يتحرك فيها بامان. فهيك كل هاي الاشياء هي عمليا جزء من المعرفة تبعتنا بالطفل، وبالتالي مشان هيك احنا بنحكي على أهمية هذا التفاعل بين الطفل وبين الراشد، نحكي على أهمية الإيمان بقدرات الطفل من بناء من معرفتنا الحقيقية للطفل. وأكثر ناس مختصة في معرفة قدرات

0: هي الأهل والناس اللي بيشتغلوا مع الطفل عمليا لا. إذا كانت مربيته أو حاضنته، فبالتالي هي اللي بتعرف.
1: لو تحدثنا عن مراحل يعني أكبر من الطفولة المبكرة، إلى أي مدى يعني أعمال المنزل من الممكن أيضا أن تفيد بذلك، مثلا تنظيف ترتيب الغرف الخاصة، أي أعمال منزلية بالفعل يعني من الممكن أن تكون يعني هامة وتبشر بمستقبل أفضل للطفل؟
0: هذه كل عمليا بشكل عيني، احنا عمليا في قلب البيت بناء على ايش متوفر عندنا وايش المساحة المتوفرة للطفل، ممكن ان نحدد المهام. فالمهام هي بدها تكون بسيطة، بدها تكون اهم شيء انه الطفل بالفعل قادر انه يعملها. يعني ما نطلب من الطفل عمره سنتين انه يرتب غرفته، ولكن ممكن انه نطلب انه تعال نضب الاغراض مع سوا، تعال نضب اللعبة مع سوا، وشوي شوي نزيد المسؤولية بقدر القدرة بتزيد المسؤولية. كل ما زادت المسؤولية كل ما زادت الثقة بذاته عمليا، لما هو بأخذ على حاله مهمات بترتيب البيت، بترتيب الغرفة، بأخذ بالمساعدة في نشر الغسيل، في مساعدة في أعمال منزلية، في تحضير سلطة بعمر متقدم أكثر. كل هاي الأشياء هي مهام اللي بتفعل العضلات، بتفعل التفكير، بتفعل الإبداع، بتفعل القدرات اللي بعدها مش متطورة، القدرات الحركية. فبالتالي كل إشي بفعل الطفل هو بزيد من قدراته، وبالأخص إذا كانت في بيئة اللي مآمنة فيه بالفعل وآمنة بهاي القدرات، وبالتالي فبتصير ينظر لحاله النظرة الذاتية، الرؤية الذاتية للذات بتصير إيجابية، وبالتالي بصير أقدر أجرب أكتر، بصير أقدر أبادر أكتر، بصير أقدر أتفاعل أكتر. كل هذه المساحات اللي إحنا بنخلقها أو المتوفرة حوالينا هي مساحات للنمو، مساحات للتعلم، مساحات للتطور. وبالتالي كمان إحنا مهم إن نخلق هاي البيئة اللي مآمنة في الطفل، مآمنة بقدراته وتمكنه. يعني الطفل اللي بعمر 14 سنة وبعده مش واخد ولا مهمة في داخل البيت، هو عمليا فقد كتير من الإمكانيات لتطوير الذات. وخاصة اليوم في عنا بوجود الشاشات والخطورة تبعت الشاشات، قديش مهم اليوم إن نفعل أطفالنا بفعاليات اللي هي فعاليات حركية، فعاليات عضلية، فعاليات تفكيرية اللي مش مرتبطة بس بالشاشة. كتير من الأهالي بعطوا الطفل الشاشة من أجل إنه يرتاحوا، وبالتالي أو يبعدوا عن الخطر،
1: فعطوهم يعني أعمال منزلية بدل من ذلك.
0: بدل هذا تعالوا فعلوه، تعالوا خذوه على مساحة اللي فيها نشاط، وأكثر مساحة فيها إمكانيات وفيها نشاط هي البيئة الطبيعية تبعته والبيئة العامة كمان. يعني اليوم نحكي على نتيجة للانكشاف على الشاشات، في عنا ظاهرة من تعفن الدماغ، في عنا ظواهر من قدرات عصبية غير متطورة نتيجة لأنه ما لعبنا بالطين، ما لعبنا بالتراب، ما لعبنا بالربل، ما لعبنا في المواد اللي موجودة حوالينا. فكثير من المظاهر اللي قاعدين بنشوفها اليوم في التأخر، اليوم بنحكي على تأخر الجيل الجديد، تأخر قدرات العقلية بنسبة 3% من الجيل اللي قبل، بينما عادة كنا نشوف دائما تقدم 3% عن القدرات السابقة للأهل. ففي الشاشات عم بتكون عامل كتير مضر، وهذا موضوع لحاله ممكن
1: أكيد سنتناوله أكيد في برامج أخرى، ولكن هام جدا أيضا الإشارة. نبيلة إسبانيولي شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: وميت أهلا وسهلا. أهلا.
1: نقترب من نهاية برنامجنا اليوم، نشكر حسن المتابعة، شكر خاص لضيوفنا اللي كانوا معنا على الهواء في مداخلات ومقابلات، نأمل جميعها نالت الإعجاب. خليل حداد وابتهال حسن عدوا لكم اللقاء، إيهاب عويس في إنتاجه، كنت معكم إيال حميد حديد، نتمنى لكم أسبوع هادئ وموفق، إلى اللقاء.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: مرحبا، احزروا مين؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: الشمس دائما.
4: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير الواردة من مجد الكروم بأن الشرطة تمنع السكان من دخول

0: دخول أراضيهم في منطقة الروس وسط تواجد لفتيات التلال. يأتي ذلك بعد أن نظم المئات من أهالي البلدة يوم أمس اعتصاما في أراضي منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ البلدة رفضا واحتجاجا لإقامة بؤرة استيطانية ومحاولات الاستيلاء على أراضي البلدة من قبل المستوطنين. وأكد الأهالي وقوفهم صفا واحدا دفاعا عن أراضيهم وحذروا من أي محاولة للمساس بها أو الاستيلاء عليها. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وسط تقارير عن عملية اغتيال. كما أفادت التقارير بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق عدة في جنوب خان يونس. في لبنان تفيد التقارير بأن الجيش الإسرائيلي جدد اليوم قصفه لمرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. كما أفادت التقارير بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة النبطية الفوق بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسير فوق السلسلة الغربية ومدينة بعلبك. في الضفة الغربية اعتقلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش داهمت عددا من المنازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية. قال مصدر في الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 480 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم. وبحسب المصدر أدى المستوطنون طقوسا تلمودية خلال اقتحام الأقصى تزامنا مع الأعياد اليهودية. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم بتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لثلاثة أسرى في سجن عفر بينهم أسير مسن يعاني من أمراض. وأوضحت الهيئة أن أحد هؤلاء الأسرى المرضى الأسير ماهر النعسان في الستينات من عمره من قرية المغير. وطالبت الهيئة بضرورة التدخل العاجل لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للأسرى لا سيما المرضى وكبار السن. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز وذلك حسب ما ذكرت القاهرة الإخبارية. وفي وقت سابق قال بازشكان إن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون يوم الاثنين في سلطنة عمان لاستكمال التفاهم وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بشؤون الملاحة البحرية بنتائجه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعه مع نظيره الإيراني مسعود بازشكان على ضرورة وقف أي اعتداءات على الدول العربية. وأفيد بأن هذا اللقاء جاء على هامش أعمال قمة بريكس التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، تبقى درجة الحرارة أعلى من معدلها الموسمي وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل أعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيراً في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائماً عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع في محاور محلية، ونبدأ مباشرة من مجد الكروم، تواجد لعدد من

0: الأهالي في الساعة الأخيرة في المنطقة التي أقيمت فيها البؤرة الاستيطانية. كنا قد تابعنا في هذا المحور في الأيام الأخيرة واليوم صباحا، ولكن كما يبدو الشرطة تغلق المنطقة هناك وتمنع وصول الأهالي. كان كذلك تواجد لعدد من المرشحين في القائمة المشتركة والناشطين، والشرطة تمنعهم من الدخول. نحن إلى هنا الأستاذ رامي حيدر معنا على الخط الهاتفي. تحياتي رامي، سلامات.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: ما الذي يحدث في مجد الكروم في هذه الساعة في المنطقة هناك؟
1: حاليا هناك العشرات من أهالي القرية ومن أعضاء مجلس ومرشحين القائمة المشتركة على مدخل المنطقة. البوليس بقوات معززة، الشرطة قوات معززة، قوات حرس الحدود جمعنا من الدخول، وتم إغلاق مفرق المنطقة القرار احنا بنسميها، ومفرق تصريت تحت على شارع 85 عشان يمنعوا باقي الاهالي والشباب جاي مجد الكروم ينضموا. يعني في تقريبا
0: يعني شارع 85 شارع عكا صفد
1: عند مفرقة سوريت، اغلق مفرقة سوريت من جوال شارع 85، يعني موجود ازمه سير، لكن حاليا يمنعون كل الاهالي من انه يطلعوا على اراضيهم بمنطقه الروس.
0: نعم، حتى نرتب يعني لمن يستمع الينا الان، وهو الشارع 85 مفتوح، في ازدحامات مريه في المنطقه هناك.
1: صحيح،
0: ولكن صحيح. باتجاه سوريت جيلون الشارع مغلق بقرار من كمال
1: الشرطة، يعني يمنع دخول اي شخص لا يسكن في سوريت او جيلون.
0: نعم، والدعوه اليوم يعني كانت دعوه انه هنالك من دعا الى تحرك، لانه صباحا تحدثنا الى احد المواطنين واللجنه الشعبيه ورئيس المجلس، لم تكن دعوات يعني رسميه للتواجد في المنطقه. ما الذي حصل في الساعه؟
1: ليست دعوات رسمية. الموضوع كله انه كل اصحاب الاراضي اليوم كلها، يعني طبعا كلاتنا قلقين وكلاتنا خايفين، لانه كلاتنا بنعرف كل مستوطنين كيف بيشتغلوا، وهن بالذات هذول انهم تابعين لكل شبيبة التلال، واجوا هون مستوطن التكوع بالضفة الغربية ومخذين موافقات، يعني مخذين موافقات من كارين كيامة لانه يأخذوا الارض كمرعى. يعني بنطلع الموضوع على مرعى، بكره بده يكثروا زيتون.
0: نعم صحيح، احنا تحدثنا الى عدد من الاهالي في هذا الموضوع. السؤال، ما الذي يحدث الان؟ الشرطه تمنع دخول يعني وصولكم الى المنطقه؟
1: تمنع دخول الجميع، تمنع دخول المرشحين القائم المشتركه، حتى اعضاء كنيسه اللي هن يعني اعضاء كنيسه عفر كتيف اللي اعضاء كنيسه الحالي كمان منعوا من الدخول، منعوا رئيس المجلس، منعوا اعضاء المجلس، منعوا الجميع.
0: نعم، والمجموعات هذه المجموعه ما زالت موجوده في الموقع، يعني هم
1: بعدنا موجودين على مدخل المنطقه.
0: انتوا فاهم بالنسبه لهي المجموعه اللي هن فتيان التلال موجودين بعدهم في المزرعه اللي هن اقاموها،
1: موجودين بالبؤره الاستيطانيه اللي هن فيها بحمايه الشرطه، في حواليهم 40 شرطي على رايهم هون، كيف بدعاء الشرطه انهم موجودين عشان يمنعوهم يطلعوا على الاراضي الخاصه، بس احنا طبعا عارفين ليش انهم موجودين، يعني
0: نعم
1: انهم موجودين لحمايتهم اكثر من حمايه الاهالي وحمايه اصحاب الارض الاصليين.
0: وحصل احتكاك يعني مع الشرطه، او كان في اي شيء اعتقالات ولا
1: يعني كان؟ لا اعتقالات، لا كان في مشادات كلاميه بس وشويه صراخ على انه منعنا نفوت، يعني بس احنا موجودين هون حاليا في قرار واضح، احنا موجودين لهون لحد ما نفوت.
0: اهالي سوريت وجيلون رامي رصدت اي تحرك من قبلهم ولا التزام صمت كامل؟ لانه كمان مجلس اقليمي مسقاف توجهنا لهم رفضوا الحديث في هذه المرحله، في اي تحرك من قبل المجلس الاقليمي؟
1: المسؤوله عن اللجنه بجيلون هي ما حكت بشكل رسمي، لكن هي يعني واحده من الناس اللي يعني مستعده تقدم اعتراض على وجود اعتراض قانوني، بس ما عملوا اي تحرك ولا اي توجه رسمي بحجه انه اليوم عيد، يعني بما انه اليوم عيد فما حدا منهم لا برد على تلفون ولا بيحكوا على شيء ولا بردوا، ما بعرف اذا راح يكون لهم اي تحرك رسمي.
0: على كل راح نتابع ونكون على تواصل خلال الساعات القادمه، كيف بنعرف في اجتماع اليوم على الساعه 7 مساء ايضا في البلد. شكرا لك رامي، تحياتي، الى اللقاء.

0: إذن كان هذا الحديث مع الأستاذ رامي حيدر، يتواجد هناك في المنطقة التي أقيمت فيها مزرعة بؤرة استيطانية، وكنا قد تابعنا كما ذكرت في هذا الموضوع في الأيام الأخيرة، بما في ذلك هذا الصباح ما قاله رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي، وكذلك سائد زرقاوي من أصحاب الأراضي في المنطقة ومن اللجنة الشعبية. نعود ونستذكر إلى بعض ما ورد في حديثهما لإذاعة الشمس. قانونية الجماعة مغطيات
1: وشوفوا اللي بيشتغلوا غير، بس أنا ما خدش وعطيت بالأمر يعني. الكيرن كيمت جهازات الأرض، جهازات كل شيء يحتاجوه إنه يسكنوا غاد، مش إنه بس مؤقت، لا الإشي مبين إنه عطول. وكمان عمال

0: يكسر الاشي، عم يجهز. اذا الارض ما فيش الى شارع، عملوا من الشارع، عملوا من محل للمي، عملوا من محل للكهرباء، عملوا من كل اشي، كل اشي جاهز تسكن وتكون مرتاح، مش بس انه سكني مؤقت، سكني على طول هنا. نعم. كمان اشي ثاني بدي اقول لك شغله ثانيه كمان، منين بتمروا هاي المستوطنه اللي ساكنين فيها؟ بتمروا من اراضي مسجد كلوم. احنا لما رحنا لغاد مرقنا من اراضي الزيتون تاعت مسجد كلوم، تاعت اصحاب اراضي مسجد كلوم مرقنا. يعني اذا ما انا بعمل شرع من ارضك او من ارض شخص تابع لاهل مسجد كلوم، معناته في خوف على هاي الارض تروح لقدام.
1: نعم. والارض والشارع هذا وشارع ايش، تراب الان ولا في يعني في استعداد انه يكون كمان اسفلت في الفتره القريبه؟
0: في قسم منه مزفت اسفلت وفي قسم ترابي، بس انا برجع بقول لك الطريق بتمر من اراضي مسجد كروم الزراعيه المزروعه زيتون وفواكه وعده اشياء. في ناس بتطلع غاد ومضبط الارض وبتحرثها وبتضبطها. اذا الطريق بتمر من هاي قبل الاراضي، معناته في قدام خوف الاراضي هاي كلها بتروح، وفتش على البؤرة اللي ساكنين فيها. احنا بنحكي هنا على دنومات، دنومات ومحافظ، وهي الاراضي محافظ عليها، مش اهلها مش تركينها. هذا الاشي المنيح انه اهل الاراضي هاي مش تركينها، محافظين عليها ودائما في تواجد في هاي الاراضي. احنا الخوف لقدام، اذا احنا من هاي اللحظة وقفناش اهل مسجد كلوم والشمال كلياته والصغور بهاي النقطة وقفناش ضد هذا المستوطنين، مستوطنين من هاي اللحظة، احنا بالله اعلم مش بيصير لقدام، ممكن يصل لأي قرية في الشغور كلها.
1: نعم. يعني والصورة واضحة، وإحنا بنحكي على الأرض حتى نوضح لمستمعينا، يعني بنعرف منطقة. نعم. مجد الكروم هي وين منطقة تسوريتي وجيلون، يعني بتطلع بالشارع باتجاه هذول البلدين وبتأخذ مثلا، ولا من أي جهة بتوصل هاي المنطقة؟
0: هاي المنطقة بتصل وين بتمرق، في عندك بتطلع هذا الشارع، في عندك على يمينك جيلون، انت بتقطع جيلون بتفوت على السوريت، بتقطع البوابة تاعت السوريت ابو 50 متر 100 متر في دخلي على الشمال بتدخل فيها. انت متى دخلت هاي الدخلة على الشمال؟ هاي صرت انت باراضي مسجد كروم، احنا هناك اراضي مسجد كروم، وبعدين بتيجي المستوطنة هاي. يعني الجماعة هن يعني زي بيقولوا بالعربي زي بيقولوا هن صاروا من جوا. نعم. يعني الاراضي اللي ورا قبل هاي المستوطنة هن حاطين عينهم عليها.
1: على كل يعني الصورة. نعم. وضحت الآن. أنا سألتك هاي الأسئلة حتى نعرف كما نعطي صورة للمجتمعين، يحاولوا. نعم. يعني اللي بيعرف المنطقة واللي ما بيعرف المنطقة. أيوة. وشو الخوف الأساسي، وأنتوا راح تواصلوا يعني تواجدكم هناك، مش بشكل مواجهة ولكن التواجد لتؤكدوا على حقكم بالأرض والتواجد هناك، هذا اللي فهموا عليك أنا أخ سعيد.
0: نعم كلامك مضبوط، احنا مش فيش مواجهه نهائيا بينه وبينه، احنا هن محلين واحنا محلنا، احنا مجرد نقعد غاد يكون شباب مسجد كروم او شخصيات. كمان احنا بنطالب كمان يكون اعضاء كنيسه رؤساء مجالس، كل شخص بيقدر يساعدنا ويأثر بهذا الموضوع، الارض يكون لمسجد كروم والجماعه مستوطنين يطلع من غاد، مش راح نقول له لا، بالعكس يجي ويساعد. نعم. منطالب عبر منبر رادو الشمس، منطالب أعضاء كنيسة، كل شخص بيقدر يأثر على المستوطنين ويطلع من غاد يساعدنا. وشباب مسجد كروم وأهل مسجد كروم طبعا مش راح يدشروا الأرض غاد، ودائما في تواجد 24 ساعة، دائما في تواجد.

0: إذن كان هذا الحديث مع سائد زرقاوي في مجلك روم، وكنا كذلك مع رامي حيدر يتواجد الآن مع مجموعة من الأصحاب الأراضي والناشطين، وطبعا البعد يأخذ أيضا مسار سياسي بفعل تطورات في المجلس الإقليمي. مسجاب رفضوا التعاطي مع توجهنا، قالوا بأنهم في إجازة العيد، ولكن رئيس المجلس المحلي سليم صليبي كان قد أكد لإذاعة الشمس بأن يعني هنالك موافقة من قبل الكيرين كيمت وكذلك من قبل دائرة أو المجلس الإقليمي مسجاب لهذا النشاط ولهذه المجموعة. إلى فاصل ونتابع.
1: مرحبا، اشتقتوا لي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا جهاز تحكم ولا غيره. بدكوا تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
2: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
3: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055 88

0: 8-5-9-1-5-1 الحقوا الفرصة الأخيرة
1: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان. لقب أول بالمحاماة، احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455
2: أكاديمية رمات جان.
3: الشمس دائما
4: على مدار اليوم، الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، وكنا في مجد الكروم وتطورات الميدانية هناك، تواجد الأهالي أصحاب الأراضي وكذلك لناشطين وأيضا عدد من ممثلي القائمة المشتركة، يعني لا نعلم هو التواجد للتماهي مع الأهالي هناك والتخوف من ما هو قادم بالنسبة لهذه البؤرة الاستيطانية التي تقام على أراضي تابعة للكيرن كياميت ولكن في محيط أراضي خاصة بأهالي مجد الكروم، هذه القضية التي تتفاعل كما ذكرنا. وأشرت فقط إلى أن المجلس المحلي في مجد الكروم سيعقد اليوم جلسة للبحث في هذه القضية، وإن كان هنالك تأكيد من قبل رئيس المجلس المحلي عن موافقة من قبل الكيرن كياميت وكذلك المجلس الإقليمي مزقاب لهذا النشاط أو هذا التواجد للمجموعة، مجموعة من الفتيان ما يعرفون بفتيان التلال الذين وصلوا إلى مجد الكروم.
1: ما الذي يقلق بالنسبة لكم طالما الأرض للكيرن كياميت، يعني أين قلقكم أنتم في مجد الكروم؟
2: القلق هي أنه إحنا هذولا يعني هن نفس المستوطنين، هن من الضفة، هن نفس المجموعة، نفس الفكر، المستوطنين بالضفة. لدينا ما تربطوا بتصريح لجات من كاتس قبل أسبوعين كرمائين ما حصل في الضفة حكومة الجليل، وإحنا جينا على انتخابات وفي نية لليمين الفاشي يعمل تحريض ضد الجمعية العربية من أجل بعض الأصوات. إذا نضرب كل القضايا، إحنا مش جايين على مجموعة جاي تشتغل أو مجموعة مستوطن، بعضيش الناس جاي من ضفة وقطاع عشان ترى غنم هون، هني جايين يعني الهدف هو إثارة المشاكل والفتن، إثارة المشاكل في الجليل بين العرب واليهود، الخوف إنه يصير تعدي ما يحدث في ضفة يحدث عنا، في تخوف كثير من أهل مجد الكروم، وإحنا راح نستمر وش حنسكت.
1: اللي مفاجئ كما ذكرت لي انه مجلس اقليمي مزقاب يوافق على هذه الخطوه.
2: مجلس اقليمي مزقاب يعني احنا خدنا مكتوب من رئيس المجلس انه بقول ان عمل حدث اساسي مش قانوني وما اتوقع، بس بقول انه فحص كل شيء قانوني ومحي كل الامور القانونيه. وضع يعني مؤشر مساعد اللي بيفرح بس.
0: إذن هذا في مجد الكروم فقط لإغلاق الدائرة. استمعنا إلى تعليق رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي. إلى قضية أخرى، الشرطة تواصل التحقيق في ملابسات الجريمة يمكن أن نقول التي كانت هذه الليلة في منطقة مفتوحة بين باقة وجت، جت المثلث، وفي محيط جت تم العثور على 3 أشخاص داخل السيارة، والسيارة يعني تم إضرام النار فيها واشتعلت. لم يتم حتى التعرف على هوية الضحايا. توجهنا إلى شرطة الساحل وقالوا بشكل واضح أنه عملية التشخيص لم تنتهي بعد، تم نقل ما تبقى من الجثامين إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير. نستمع إلى بعض الأصوات وأيضا رسالة زميل سمير عبد الهادي من موقع الجريمة قبل ظهر اليوم.
3: حالة من الذعر والخوف تسود بلدتي باقة وجت بعد العثور فجر اليوم على 3 أشخاص قتلى داخل سيارة متفحمة في منطقة سهلية بين البلدتين. وكانت الشرطة وطواقم الإنقاذ قد وصلت إلى المكان قرابة الساعة 3 فجرا بعد تلقي بلاغ عن احتراق سيارة، وبعد إخماد النيران عثر بداخلها على 3 أشخاص لم تعرف هويتهم حتى الآن.

0: الوتيرة زادت من بس طلعت هاي الحكومة المتطرفة للحكم، بس إحنا اليوم قاعدين منشوفها بصورة غريبة جداً.
1: وبهذه الجريمة يرتفع عدد قتل جرائم العنف في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 173 قتيلة.
2: إذن 173 قتيل حتى الآن، كما ذكرت لم يتم تشخيص من تم يعني قتلهم، وإذا كان الحديث عن 3 ضحايا من المجتمع العربي هذا الترجيح، ولكن حتى الآن لم يحسم الأمر من قبل شرطة إسرائيل. الآن إلى قضية أخرى، المئات من المستوطنين اقتحموا اليوم المسجد الأقصى المبارك، وهذا بالتزامن مع تحريض من قبل جماعات ما يعرف بجماعات الهيكل، وهذا تزامنا مع رأس السنة العبرية. اليوم هو اليوم الثاني لرأس السنة هذا العيد، وبالتالي عطلة رسمية في البلاد. نحن إلى القدس مع على الخط الهاتف الأستاذ معروف الرفاعي الناطق بلسان محافظة القدس. أستاذ معروف أهلا بك معنا، تحياتي.
3: أهلا بك أخي جاك ولكافة المستمعين.
2: ما الذي حدث اليوم، وهل نتحدث عن أرقام دعني أقول أعلى من سنوات سابقة؟
3: يعني الأرقام ليست مؤشرة أخي جاك، يعني حوالي 500 مقتحم منذ ساعات الصباح وحتى الآن، ولكن الخطير في الموضوع ما يجري خلال هذه الاقتحامات. يعني يبدو أن الجمعيات الاستعمارية المدعومة بكل أسف من حكومة نتنياهو ساعية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى. ما يتم خلال الاقتحامات من ممارسات ومن أداء صلوات تلمودية وطقوس دينية داخل ساحات المسجد الأقصى يدلل على أن الجمعيات الاستعمارية ساعية إلى السيطرة على المسجد الأقصى وإقامة كنيس داخل ساحات المسجد الأقصى. أنت تعلم بأنه قبل 7 من أكتوبر كانت عمليات الاقتحامات يعني تقتصر على يعني جولات سياحية والتقاط بعض الصور والخروج بمرافقة الشرطة الإسرائيلية وحتى حراس المسجد الأقصى. اليوم سلطات الاحتلال قوضت الوصاية الهاشمية وسحبت صلاحيات الأوقاف الإسلامية ومنعت الحراس والموظفين التابعين للأوقاف الإسلامية من القيام بمهامهم، وأصبحت الاقتحامات مقتصرة فقط على مرافقة الشرطة الإسرائيلية، وأصبح المقتحمون يؤدون صلوات جماعية وسجود ملحمي وأدخلوا قرابين نباتية وحاولوا إدخال قرابين حيوانية، نفخوا في البوق، رفعوا أعلام إسرائيل، وهذا كله منافي يعني لما تم الاتفاق عليه بين اتفاقيات سواء بيننا وبين الإسرائيليين أو بين الأردنيين والإسرائيليين.
2: نعم أستاذ معروف، أنت تعلم أنه نحن الآن هذا العيد هو العيد الأول في مجموعة أعياد ستكون خلال الفترة القريبة، ونحن أيضا عشية الانتخابات، وبرأيك كلما اقتربنا من موعد الانتخابات وتزامنا مع هذه المناسبات الأعداد ستزداد، وكذلك يعني ما يتخذ من إجراءات من قبلهم، وهذا قد يزداد يعني صعوبة ويؤدي إلى تصعيد خطير داخل باحات الحرم وفي محيطه.
3: يعني نحن بالأمس طبعا كان ممنوع من تنفيذ الاقتحامات كما تعلم يوم السبت ويوم الجمعة، وبالمقابل الجمعيات الاستعمارية اقتحمت البلدة القديمة من القدس وحتى المقابر الإسلامية المحيطة في المسجد الأقصى، وأقاموا أيضا صلوات وأهازيج وأغاني واحتفالات في ساحات في المقابر وفي أزقة وحواري البلدة القديمة. نتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل لافت اليوم وبكرة. طبعا اليوم هو اليوم الثاني من هذه الأعياد، حتى الآن 500 مقتحم، وربما في الفترة المسائية يزداد بشكل ملفت هذا الرقم. والخطير أيضا أخي جاك بكل صراحة أقول بأن هناك تعتيم إعلامي على ما يجري داخل ساحات المسجد الأقصى، حتى الآن لم يظهر ولم يرشح أي صورة أو أي فيديو لما يجري داخل ساحات المسجد الأقصى، وهذا يثير قلق ومخاوف كبيرة لدينا.
2: ولم يرشح أي تصوير، لأنه أيضا حراس المسجد ومن يتواجد هناك يعني من المصلين والأهالي لم يتمكنوا من التصوير
3: اصلا، ممنوع يدخلوا يعني من بعد صلاة الفجر من الساعة 6 صباحا لم يسمح لي المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى، وكما تعلم أهالي الضفة الغربية منذ اكثر من 3 سنوات ممنوعين من دخول القدس والمسجد الأقصى، وبالتالي هذا يثير مخاوف كبيرة لدينا من أن هناك عملية تجري داخل ساحات المسجد الأقصى تريد حكومة إسرائيل أن لا تظهر للإعلام ولا للرأي العام العربي والمحلي.
2: إذن هذه الصورة، ونحن سنكون أيضا في متابعة الأحداث أيضا في الفترة المسائية. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك أخ معروف، شكرا لكم. إذن معروف الرفاعي نطق بلسان محافظة القدس وحول ما كان في باحات الحرم القدسي الشريف. فقط نشير إلى عنوان آخر، الاستهداف كان في غزة وتحديدا في حي تل الهوى في غزة المدينة، ومصادر طبية تتحدث عن ارتقاء شخصين وإصابة 13 آخرين هذا في الساعات الأخيرة. أيضا

عودة إلى قصف في جنوب لبنان وتحديدا في مرتفعات علي الطاهر، وهذا بعد أن أعلن الجيش في نهاية الأسبوع عن تفجير البنى التحتية في هذه المنطقة. طبعا محاور أخرى سنواكبها في حصادنا الإخباري هذا المساء بعد أخبار الخامسة. إلى هنا نصل إلى ختام برنامج الظهيرة. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية بعويس، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
2: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائما.
6: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
7: والله علم علمك.
6: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
7: شو بعرفني، علم علمك.
6: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
7: سؤال حلو، والله علم علمك.
6: هي هي، كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
7: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
6: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
7: علم علمك.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخباره الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. منعت الشرطة السكان في مجد الكروم من دخول أراضيهم في منطقة الروس الواقعة ضمن منطقة نفوذ البلدة، وذلك أثناء توجههم إلى المكان لتنظيم اعتصام احتجاجي رفضا لإقامة بؤرة استيطانية وسط حالة من التوتر والغليان في المكان. وقال الناشط رامي حيدر في حديث لإذاعة الشمس إن الشرطة منعت العشرات من أهالي القرية من دخول أراضيهم وتنظيم اعتصام احتجاجي، وأشار حيدر إلى تواجد فتيان التلال في البؤرة الاستيطانية وسط حماية من قبل الشرطة، وأكد أن الأهالي سيواصلون اعتصامهم حتى السماح لهم بالدخول إلى أراضيهم. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي

0: دف اليوم مركبة في حيط للهوى جنوب غرب مدينة غزة، وأصدرت تقارير عن عملية اغتيال. كما أفادت التقارير بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق عدة في جنوب خان يونس. في لبنان، تفيد التقارير بأن الجيش الإسرائيلي جدد اليوم قصفه لمرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. كما أفادت التقارير بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقة، كما استهدف بغارتين إضافيتين بلدة كفر تبنيت المجاورة. في الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة جنين وعدد من البلدات وقرى المحافظة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش دهمت عددا من المنازل وفتشتها وأجرت تحقيقات ميدانية. قال مصدر في الأوقاف الإسلامية أن أكثر من 480 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم. وبحسب المصدر، أدى المستوطنون طقوسا تلمودية خلال اقتحام الأقصى تزامنا مع الأعياد اليهودية. أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم بتدهور الأوضاع الصحية والإنسانية لثلاثة أسرى في سجن عوفر، بينهم أسير مسن يعاني من أمراض مزمنة. وأوضحت الهيئة أن أحد هؤلاء الأسرى المرضى الأسير ماهر النعسان في الستينات من عمره من قرية المغير. وطالبت الهيئة بضرورة التدخل العاجل لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للأسرى. قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكان إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز. وأشار بازاشكان إلى أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون الاثنين في سلطنة عمان لاستكمال التفاهم وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بشؤون الملاحة البحرية بنتائجه. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعه بنظيره الإيراني مسعود بازاشكان على ضرورة وقف أي اعتداء على الدول العربية. وأفيد بأن هذا اللقاء جاء على هامش أعمال قمة بريكس التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي، وتشتد وطأة الحر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 31 درجة، الجليل الأعلى 32، طبرية 36، الناصرة 35، حيفا والساحل 31، تل أبيب ويافا 31، النقب 34، وأخيرا في إيلات 39 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء. We'll be right back.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يا هلا يا هلا بكل المستمعات والمستمعين عبر إذاعة الشمس وموقعنا الإلكتروني عبر التطبيق والبث المباشر من كل مكان في العالم. كل التحيات لكم مع الطاقات الجميلة مع الشمس الساطعة. في شعور عند عاشقي الصيف إنه لازم يستغلوا كل حبة نور ودفى في أواخر الصيفية. وأنا منهم يا جماعة. الطاقات الإيجابية اللي بتعطينا إياها أشعة الشمس يعني في إلها هيك شيء ساحر. اتمتعوا وانبسطوا بيومكم وكمان كونوا معنا هيك لمدة ساعة من الوقت حتى نتحدث عن كثير مواضيع يلي كانت عم تشغل الرأي العام, اللي كانت على المنصات التواصل الاجتماعي, ترندات اللي سرقت قلوبنا والصور يلي اكتسحت تليفوناتنا وتعاملنا معها بطريقة الحنين إلى الماضي لكن بطريقة عصرية وحديثة, بالإضافة إلى إنتاجات يلي عن جد سرقت القلوب, جوائز, حفلات جوائز, أسبوع حافل كان بالقضايا والمواضيع يلي عن جد منصات التواصل الاجتماعي فيكم تقولوا هذا الأسبوع كان فيها اكتظاظ من كثر المواضيع. فاليوم اخترنا لفقراتنا الستة مواضيع يلي هي كانت أكثر شيء عم يتداولها رواد السوشيال ميديا وعم بيعيشوا الأجواء معها ويكونوا إن فيها ويشاركوا في الترند يلي حرفياً هو أكثر ترند تمت المشاركة فيه تقريباً في السنوات الأخيرة الخمس. المنصة معكم يا حبايب, معكم أنا في إعداد تقديم هذا البرنامج ليلى قيش. الشكر للزميل العزيز والجميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج, الإشراف العام لبديع كرام, ودائماً وأبداً عبر موجاتنا على 101.1 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. الطاقات عالية اليوم الأسباب كثيرة لكن الطريق وحدي, رح نعمل حلقة جميلة ويا رب إنه تحبوها وتتفاعلوا معها. وبما أنه حكينا عن تطبيق الشمس وقسم كبير منكم بيسمعنا عبر التطبيق, جماعة كمان بالتطبيق في كثير أمور اللي بتقدروا تستمتعوا فيها. أولا والأهم غرفة الأخبار اللي فيها كل خبر بينزل بلحظة واحدة, الأخبار لحظة بلحظة والمسؤولية هناك عالية. فإذا بكون تعرفوا الخبر الدقيق التطبيق هو المرجعية الأساسية لازم تكون لكم, بالإضافة إلى مقالات الرأي ومحطة الريل يلي فيها بتشوفوا صناعة محتوى يلي دائما بنشوفها على ديجيتال شمس كمان موجودة عبر التطبيق, بالإضافة لكثير أمور ثانية رح تستمتعوا فيها. فاللي مش منزل التطبيق هذا الوقت إنكم تنزلوا تطبيق الشمس. بما أنه عنا كثير مواضيع نحن مش رح نطول أكثر ومباشرة رح ندخل بفقراتنا. وأول فقرة مثل ما تعودنا هي فلاش الأسبوع. الفلاش الأسبوع اللي فيها منضوي على واحدة من الإنتاجات الفنية اللي كثير تم التداول معها, ضربت أو تستحق أنه نوقف عندها. وبصراحة يا جماعة بدون تحيز لكن هذا الأسبوع كان حافل بنقاش على السوشيال ميديا برجعة أصالة عشام, أصالة نصري الفنانة السورية اللي بتسرق القلوب بإنتاجاتها الفنية. هاي المرة وقفنا عندها بشكل مختلف وتفاعلت الناس معها بشكل مختلف وبعاطفة كثير كبيرة بعد يعني هيك تصوير لقطات يلي كانت كل الوقت عم بتطلع على السوشيال ميديا ونشوفها من تأثرها بالحدث الكبير بعد غيبتها عن سوريا من بداية الثورة من 2011 وحتى اليوم. أصالة ما رجعت مع كل المخاوف انه كان ابدا ما ترجع على الشام, والمخاوف انه يعني يكون في أي عائق لعودتها, لكن في النهاية تم تحديد عودتها وتم تحديد الحفلة اللي كانت سولد أوت خلال الدقائق الأولى. فعمليا هذا الموضوع اللي الناس تفعلت معه بشكل كثير كبير والناس استنتوا وانتظرتوا بشكل كثير كبير. أصالة كان لها فيديوهات كثيرة, أنتوا متذكرين الأغنية كمان حطيناها, عملت ألبوم سوري طبعا لكل محافظة, عملت أغنية, أغنيات جميلة جدا. وكمان الأغنية أصالة اللي هي على اسمها أضافت لإلها مقطع جدا معبر يلي هو طلع ترند وتم التفاعل معه بشكل كثير كبير على السوشيال ميديا. أصالة رجعت عشام, خلينا نسمع فلاش الأسبوع.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: وغالي غالي هالوطن، ترابه غالي. أصالة رجعت على الشام، رح نكون طبعا خلال الأسبوع القادم كمان في تغطية، ورح تشوفوا كثير فيديوهات كمان على ديجيتال شمس في هذا الموضوع. نحن رح نكون مع فاصل أول قصير وسريع، ومن بعد رح ننتقل إلى فقرة ترند الأسبوع. بتوقع هذا الأسبوع كلكم بدون استثناء عارفين شو الترند اللي نحن كلنا عجقنا عليه، صور الثمانينات اللي دخلت إلى حياتنا، بروفيلاتنا، السوشيال ميديا، في كل مكان تفعلنا معها بشكل كثير كبير. ليش تفعلنا معها وشو اللي صار وشو الأرقام؟ كله هذا رح يكون بعد الفاصل القصير، خليكم معي.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة
2: إنك تصير محامي. جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمة 2455.
3: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90. ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90. إيكونوميكا سانو بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90. حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90. مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلو جرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 6

0: لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالميا، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: الشمس دائما.
3: هذا الموجود برنامج سياسي.
4: لا، وين؟ اجتماعي.
3: لا لا، ممكن ترفيهي
4: فني.
3: لا لا لا لا.
4: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
3: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
4: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين، بس مش على خلاف
3: ولا مرة.
4: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
3: بديع كرام وتامر نفار.

رجعنا مع بعض بعد هالفاصل القصير، ومباشرة رح نكمل المنصة بالخمس فقرات القادمة من فلاش الأسبوع وعودة أصالة عشام والمقطع اللي اكتسح السوشيال ميديا. رح ننتقل ونكون مع الترند الأسبوع. يا جماعة هذا الأسبوع حرفيا عشنا بالثمانينات. شعر منفوش يا إيهاب. إيهاب بحكي لي أنا حاولت، إيهاب بطلت أنا مشط شعري، عم حاول إنفشه لعيش فترة الثمانينات بال 2026 مش عم يزبط معي. اللي إذا حدا من الصبايا اللي بيهتموا بشعر وبيعرفوا كيف الطريقة جماعة علمونا. المهم يا جماعة شعر منفوش جنس عالي، ألوان قوية، جاكيتات أوفر سايز، صور فيها غباش وحبات هيك من الأفلام، وفجأة نص السوشيال ميديا رجع 40 سنة لورا. هذا هو ترند الثمانينات اللي اجتاح السوشيال ميديا بالأيام الأخيرة، والفكرة كانت بسيطة جدا. يعني بتعطي الذكاء الاصطناعي صورة إلك اليوم، تطلب منه يتخيلك أنه انصورت بنفس الملامح لكن بالثمانينات. هذا مش مجرد فلتر بغير لون الصورة، الـ AI بغير اللبس، الشعر، الإضاءة، الخلفية وحتى نوعية الصورة لتشبه وكأنه صور الألبومات القديمة. الجاكيت هذا التركيز مع الزهر مع الأبيض، الكل لبسه حرفيا، الـ AI كان معلق عليه بطريقة مش طبيعية، لدرجة أنه في ماركات حاولت أنه ترجعه دغري على السوق لأنه كان رح ينباع تشيك تشاك. أنا على فكرة إيهاب كثير دورت عليه ما لقيته هون بالبلاد، يعني لقينا شيء هيك شوي بيشبه أزرق رمادي بس هذا الأخضر والزهر مفقود حرفيا. طيب يا جماعة سؤال كان ليش تحديدا ثمانينات وليش الناس تعلقت بالترند لهي الدرجة؟ فبتخيل انه ثمانينات بصريا فيها شخصية، يعني بتشوف الصورة وبتعرف فورا لأي زمن بتنتمي. يعني ما كان في صور نظيفة ومثالية مثل اليوم، كان هيك بتحس وكأنه في غباش، ضو مش مضبوط كثير، ألوان أحيانا بتكون باهتي، ومع هيك الصورة بتحسها دافية. وفي شيء ممكن نحكي عنه انه كان أعمق، انه نحن اليوم عايشين بزمن بنصور فيه كل شيء حرفيا، الأكل، السفر، القهوة، لحظاتنا العادية، نحن بالسيارة عم نغني، عم نرقص، كل شيء. لكن الغريب أنه صور زمان القليلة أحياناً بتحسها أنها بتحمل إحساس أكبر من ألاف الصور الموجودة اليوم بتلفوناتنا. صورة واحدة هيك بتغنيك عن كثير أشياء وبتشعرك أنك أنت يعني كأنك عم تتذكر الفترة بطريقة اللي هي مثالية ومش بحاجة لعشرين صورة، بكفي صورة واحدة اللي هي بتوصل الفكرة. طبعاً الترند عمل حركة ذكية كثير، يعني نحن ما رجعنا نشوف الثمانينات، رجعنا نشوف حالنا داخل الثمانينات، وهذا اللي بيفسر أنه كمية هائلة ملايين الناس تفاعلت معه بشكل كثير كبير، عرب، بالغرب، بكل محل. الشخص المولود بالألفينات اللي هو ما عاش ولا هاي الفترة ولا حبة، شفناه فجأة عم بيشوف نفسه كطالب جامعة سنة 1985، أو يعني ناس تجوزوا وهني من جيل زيد أصلا، حاطين صورات زفاف قديمة اللي بتشبه أهليهن، أو نجم بفيلم عربي من الثمانينات. وهون الـ AI ما عاد بس أداة بتصنع صورة، صار بطريقة ما آلة زمن شخصية. ولهذا السبب كل واحد صار عنده فضول يشوف حاله لو كان بهذاك الزمن كيف كان بيكون. الحلو بالموضوع انه حتى اللي عاشوا الثمانينات دخلوا المنافسة، هذا كان اللي شوي مش مفهوم انه انتوا جماعة عندكم اصلا هاي الصور. سياسيين على فكرة دخلوا

خلوا الموضوع ممثلين كل حدا بشو ما كانت قبعته المهنية نشروا صور حقيقية من الثمانينات، والناس اعتبرته تقريبا يعني وكأنه يعني هن عم بيحاولوا يشوفوا حالهم بطريقة متجددة بالملامح اليوم لكن بالثمانينات. الوحيد اللي كسر الترند واللي قفلوا من غيره الهضبي عمرو دياب، لأنه نزل صورة لقلو بالثمانينات وقال للكل يعني كأنه أنتوا عم تتخيلوا ثمانينات لكن أنا عندي الأصل. كمان جورج وسوف عمل على فكرة نفس الحركة. أبو وديع بنفهمه يعني لأنه بالثمانينات كان جماله سارق الدنيا وكان في أفضل فترة من فترات حياته، وكان منظر مختلف كليا وملامحه مختلفة كليا عن اليوم، فهن يعني نزلوا صور لهم بالثمانينات. يمكن أكثر جملة بتلخص هذا الترند أنه بالوقت اللي عندك جيل عنده أقوى كاميرات عرفها التاريخ، عم يستخدم أقوى تكنولوجيا عرفها تاريخ حتى يجعل صورة عم تبين كأنها التقطت بكاميرا قبل 40 سنة. وبتخيل هذا التفصيل لحاله بحكي عن شيء كثير دايما احنا منفتش عليه، بيحكي عن علاقتنا بالحنين. ويمكن كل ما صار المستقبل عم بيكون أسرع صرنا حتى لو ما منعرف الماضي منشتاق للماضي أكثر من كثر ما في أشياء صارت مستهلكة في حضرنا. ف عن جد كل حدا شفته وشارك بالترند سألته سؤال واحد، لو عندكم آلة زمن حقيقية مش AI لأي سنة بترجعوا؟ صديقتي عفاف شيني حكيت لي إنها بترجع لسنة الستينات بتشوف حالة أكثر هناك. هذا موضوع أكثر بس بتخيل بسبب اللولو. ما علينا يا جماعة، كمان في أغاني بالثمانينات يلي هي سرقت قلوبنا، وتخيلوا إنكم رح تتفاجأوا إسا عم تسمعوا هاني شاكر بأغنية سعيدة.

زعلوا ضحكاتكم يا جماعة، ما في شيء بيستاهل زعلكم في هاي الحياة. الحمد لله عشنا وشفنا هاني شكل عم بيغني شيء مش حزين، حسي حلي مكتشف الكوكب.

يلا رح نكمل مع بعض من الترند الأسبوع ورح نلتقل للموضوع اللي كان في دائرة النقاش. مواضيع كثيرة كانت في دائرة النقاش على السوشيال ميديا، اخترت منها أنه نحكي عن الموركس دور اللي طبعا بنسخته 26 اللي كان فيه كثير شو ينحكي عنه أثار الجدل مثل العادي، لكن هاي المرة أثار الجدل بصراحة على شيء عميق. بداية رح نبلش هيك نحطكم بصورة أنه فيروز حضرت الموركس دور بس ما حضرت. جملة غريبة لا، التفسير هو أنه بحفل الموركس دور هذا الأسبوع صار تقريبا كل شيء، نجوم، جوائز، فساتين، رقص، ذكاء اصطناعي وجلل كبير اللي خلى الناس بعد الحفل تحكي عن المعايير أكثر من بعض الجوائز نفسها. هالنسخة 26

الموراكس دور أقيمت مثل العادي في كازينو لبنان تحت شعار العودة إلى الجذور وعين على المستقبل. يمكن أكثر لقطة اللي اختصرت الشعار كانت افتتاحية الحفل لما ظهرت السيدة فيروز بالذكاء الاصطناعي. فكرة كانت جدا واضحة، واحدة من أكبر أيقونات الفن اللبناني والعربي لكن بتكنولوجيا الحاضر. بس مثل كل مرة بيدخل فيها الذكاء الاصطناعي على شخصية فنية كبيرة، السوشيال ميديا بتنقسم، ناس بتشوفها لحظة مؤثرة وجميلة، وناس بتسأل عن جد لازم نستحضر فناني بحجم فيروز بالذكاء الاصطناعي؟ هذا عادنا بالذاكرة على الجدل اللي كان بإعادة استخدام التكنولوجيا والآي آي لإعادة أم كلثوم على المسرح كمان. وقتها ناس حسوا أنه واو، يعني بلا حلو كثير أني أرجع أشوفها بهاي الطريقة، وناس تانيين حسوا أنه لا مش مقبول. على فكرة أول مرة كان في استرجاع بهاي الطريقة كان في افتتاح كأس العرب بال 2021 في قطر، أنا كنت هناك، وكان في لقطة يلي تم فيها تجسيد سيدي فيروز داخل الملعب وكأنه ملاك طائر، وسمعنا صوتها في الخلفية. بحب خبركم أنه كان هذا المشهد من أقرب المشاهد إلى قلبي لدرجة أنه نزل دموعي. فلا أحيانا الذكاء الاصطناعي حسب رأيي بيعطينا مشاعر جديدة أو نخوض تجربة اللي نحن كنا بنحلم فيها كل حياتنا، وهذا سحر من يعني الأشياء اللي بيعملها كحلول لهذا الجيل يلي بحن لأيقونات مثل السيدة فيروز الله يطول بعمره. هذا النقاش ما أخذ حيز كبير، لكن النقاش اللي عن جد كان على السوشيال ميديا بالجوائز كان في أسماء كبيرة جدا مثل العادي، تيم حسن توج عن مولانا، قصي خولي عن خمس أرواح، كان في حضور لافت لنجوم من مصر وسوريا لبنان والعالم العربي، بالموسيقى أسماء مثل ملحم زين، رامي صبري، أحمد سعد، سيف نبيل، غيرهم كثار رجعوا بجوائز وتكريمات. وكمان الحفل طبعا ما اكتفى بنجوم السنة، كرم مسيرات فنية طويلة بأسماء مثل يعني أرزت، ويعني شو بنحكي لها لمنى واصف، شو ما نحكي عنها ما بنعرف نوصفها، هالبني آدمية اللي اختصرت عالم التمثيل والمسرح بشخصية واحدة اللي هي منى واصف اللي ما حدا بيجادل عليها، بالإضافة إلى ليلى علوي ورغم علامة اللي أيضا تم تكريمهم على مسيرتهم. يعني الموركس دور يا جماعة حاول يعمل مزيج من نجاح السنة مع تاريخ الفنان، جميل جدا. بس إذا تركنا الريد كاربت والفساتين والنجوم شوي على جنب، أكبر نقاش طلع من الموركس دور هذا الأسبوع كان سؤال واحد، على أي أساس أصلاً عم تتوزع هاي الجوائز؟ هذا جدل موجود في كل مكان، حتى على الكرة الذهبية على فكرة بعد ما شفنا مين الفائز، لكن هذا كمان جدل الأسبوع. شو المعايير؟ لأنه المشكلة عن جزء من الجمهور أنه ما كانتش أنه فنان المفضل ما فاز، يعني مش هاي الأزمة، الأزمة أنك لما تقرأ أسماء بعض الفئات نفسها بتبلش تحتار. يعني في جائزة الممثل الأكثر تأثير، طيب شو يعني الأكثر تأثير؟ تأثير بالسوشيال ميديا، عدد مشاهدات، نجاح مسلسل، ولا قوة الدور والأداء التمثيلي والانتشار الجماهيري، ولا رأي لجنة يلي هي موجود. يعني نرجع للسؤال الجوهري إنه كيف بينقاس التأثير. بعدين بتلاقي فئة أفضل ممثل عربي، فئة أفضل ممثل وأكثر تأثير، وهون بيجي السؤال الطبيعي، شو الفرق بين أفضل ممثل وأفضل ممثل وأكثر تأثير؟ فإذا الشخص هو الأفضل، شو الإضافة اللي أعطته كلمة الأكثر تأثير؟ وهذا التأثير معيار منفصل يعني؟ وإذا كيف منقيسه؟ هذا كان سؤال يسأل بصراحة وسؤال عميق، والموضوع ما وقف هون. يعني لما تطلعوا على الجوائز بتلاقوا تقسيمات كثير جدا، ممثل حسب جنسيته، حسب نوع الدراما، حسب إذا العمل محلي أو عربي مشترك، دور أول، فئة جماهيرية، فئة تأثير، فئة تميز. وهون صار في عن جد انقسام وأكثر من رأي. الرأي الأول بيقول هذا شيء إيجابي لأنه بيعطي مساحة لعدد أكبر من الفنانين أنه يتكرموا، وبيعترف بأنه الدراما العربية أصلا متنوعة وما بتقدر تحط الجميع بسلة واحدة. بس الرأي الثاني بيسأل أنه إذا صار تقريبا لكل نوع من النجاح جائزة، هل الجائزة بتكبر قيمتها ولا بتفقد جزء من خصوصيتها ورونقها؟ لأنه جزء من هيبة أي جائزة إنها صعبة يا جماعة، يعني إنه مش يلا كل واحد مقضيها، واحد طالع واحد نازل. لدرجة على فكرة مقدم الحفل كان معتصم أبو النهار، فجأة وقف الحفل وعملوا له مفاجأة وكرموه كمان، إنه خلاص يا ما ضل حدا ما تكرم. فكانت هاي واحدة من أهم نقاط الجدل اللي رجعت هذا الأسبوع، هل كثرة الجوائز بتخدم الفنانين أم بتضعف قيمة الجائزة نفسها والحدث ككل؟ في كثير أمور يلي كمان صار في جدل عليها، مثل أغنية مكسرات لأحمد سعد اللي أخذت جائزة ضمن جوائز الموسيقية، وصار عليها نقاش وسخرية كبيرة عن جزء من الجمهور، وربطوه مع هو أحيا هو هيفا وهبي حفل زفاف نجل جوليا بطرس، وكان في له مقطع كمان انتشر كثير على السوشيال ميديا لأحمد سعد لما
بتجي عليه جوليا بطرس على المنصة فبيقول أنا كيف بدي كمل غني التفاهة اللي أنا بغنيها، يعني في طريقة أنه يعني جوليا بطرس

وبترفضها. هذا الموضوع اللي كان كمان عم بيثير جدل كثير كبير، لأنه أي جائزة ما بتعيش بس على النجوم اللي بيمشوا على سجلتها الحمراء، بتعيش كمان على ثقة الجمهور فيها. وبتخيل نسخة 2026 نجحت بشيء أكيد، إنها خلت الناس تحكي عنها، تتفاعل معها، وهذا الشيء اللي بيدوروا عليه اليوم أي منتج لأي حدث من هذا النوع. بس السؤال الأهم بعد ما خلص الحفل كان، هل المركز دور محتاج يوزع جوائز أكثر، ولا يشرح معايير جوائزه أكثر؟ لأنه بالنهاية المشكلة مش لما فنان معين بتحبه ما بيفوز، المشكلة لما يخلص الحفل وانت بعدك عم تسأل ليش هذا الفنان فاز. فباعتقادي هون في شيء كثير يعني خاص وعميق بالجوائز بينفقد.

0: قرب مني قرب. آدم وجماله جميل هالأغنية. بدي حبك روحي انتمسي. طيب يا جماعة فاصل قصير ورح نكمل من بعده. والاي اي معقول يقتل البشر؟ رح نسمع كمان شوي، خليكم معنا.
1: مرحبا، احذروا مين؟ انا الفار من اعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الاشي معقد، نرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي اعادة تدوير مخلفات الكترونية.
2: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة
5: الآن في آي بليس. افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
6: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينيا وخمس نجوم عالميا. طب، طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل ل

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخص الدراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرطس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
2: الشمس دائماً.
3: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: رجعنا ومكملين مع بعض المنصة حبايب، ورح ننتقل من الموضوع اللي كان في دائرة النقاش. كمان كان في موضوع على فكرة قبل ما انتقل للفقرة القادمة، كل قضية انه سيلين ديوم ما عرفت فيروز، يعني قبل الحفل بأيام، قبل حفل موركس دور، التقت صحفية لبنانية بباريس مع سيلين ديون وسألتها عن لبنان وشو بتعرف من لبنان، قالت لها بعرف البابا غنوج، بس لما سألتها إذا بتعرف فيروز قالت ما بعرفها وهل لازم اسمع لها. سوشيال ميديا حرفيا اشتعل، كيف سيلين ديون ما بتعرف فيروز، لدرجة إنه ريد كاربت الموركس دور صارت سؤال للنجوم على فكرة، وعملوا استفتاء في هذا الموضوع بأنه يعني شو لما سمعوا هذا الحكي وكأنه شو حسوا وهل ضايقوا. خلينا نسمع شوي من
1: روح على سيلين ديون، ما خصني أنا
2: تجربة قاسية ما كانت سهلة أبدا.
3: بس سمعت نجمة مثل سيلين ديون ما عرفت سيدة فيروز، هل تفاجأت؟
4: ايه تفاجأت لأنه فيروز هي مش بس نجمة لبنانية وعربية، هي أسطورة بالموسيقى بالموسيقى بالعالم كله،
2: لأنه كانت نابعة من صدق وإخلاص.
5: وأنا ما بعرفها لسيلين ديون، يعني بتصير يعني ماله سهوا بتكون، لأنه رئيس جمهوريتها جا تكرم من السيدة فيروز.
4: فبعتبر أنه أي حدا بالدنيا ما بيعرف فيروز بعد ما شايف كل الحلا يعني، وبعد ما سمع كل شيء حلو.
6: سيلين ديون ما بتعرف فيروز؟ شو ناقصها؟ صراحة عليها يعني
7: فيها ما تعرفها يعني عادي، في ناس بكلوا من نفس الحي ما بيعرفوا بعض، مش معناتها أنه السيدة فيروز بطلت السيدة فيروز يعني.
8: يمكن ما تفاجأت لأنه بركي نحنا الكوكب اللي نحنا عايشين فيه كتير بعيد عنهم، وهن بيكونوا عم بيشوفوا قصص تانية انترناشنال. نحنا بالنسبة لنا فيروز از انترناشنال.
1: حتى ما أفوت بديباجات كبيرة، السيدة فيروز هي من الأيقونات العربية والعالمية، حتى غانيها تغنت بكل لغات العالم وكل الدنيا سمعتها. بس انه روح على سيلين ديون ما خصني انا،
7: بعتقد هذا الشيء طبيعي. sometimes مثلا بيانسي بتعرف فيروز، في منهم يمكن ما بيكونوا بعد متعمقين بالكالتشر اللبنانيه والعربيه.
0: اكلتها سيلين ديون على فكره، هي بعد مرضها بالسرطان لست سنوات رجعت كمان اول امبارح وطلعت لاول مره على المسرح، ما قدرت تستحمل انها ما تبكي، تقريبا ما غنت قد ما بكت، فكمان هي انتصرت على معركه السرطان. ان شاء الله كل حدا مريض بهذا المرض عفوا بينتصر عليه وبيقدر عن جد يرجع الى ذاته كيف لازم. من سيلين ديون وسيدة فيروز العالمية، اللي مثل ما حكوا في هذا التقرير أصلا أغنيها غنت في كل مكان، رح ننتقل لموضوع اللي أثار جدل كثير كبير حول مستقبل البشرية. خلال الأيام الأخيرة يا جماعة انتشرت جملة مرعبة جدا، الذكاء الاصطناعي ممكن يقتل البشر قبل نهاية هذا العقد. بس قبل ما نقول تعال نرجع لنفهم شو القصة وليش عم ينحكى فيه هذا

الموضوع. اللي قال الكلام يا جماعة اسمه جايكوب كوكسون، باحث اشتغل خلال آخر 3 سنوات في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي داخل 2 من أهم الشركات بالعالم، الأوبن آي والأنثروبيك، الشركة اللي بتطور كلاود اللي كلكم تستعملوا. كوكسون استقال من أنثروبيك وطلع يحذر من شيء هو بيعتبره أخطر من الذكاء الاصطناعي نفسه، اللي حكى عن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي لذاته. شو يعني؟ هو بيقول إنه نحن عم نركض باتجاه أنظمة أذكى وأقوى بسرعة هائلة، بس قدرتنا على مراقبتها وفهمها وضمان إنها بتشتغل بالشكل اللي نحن بدنا إياه مش عم تتطور بنفس السرعة. وبحسبه الأوبن آي والأنثروبيك يلي هني مسؤولين عن واحدة من أهم التطبيقات اللي هي كلاود اليوم، هني داخل سباق للوصول لشيء اسمه سيلف إمبورفينج سوبر إنتليجنس، يعني ذكاء اصطناعي ما بيكون بس أذكى منا بمجالات معينة، بل ممكن يساعد بنفسه في تطوير الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي بدون حاجتنا، بدون حاجة تقولنا كبشر. وهون بتبدأ المشكلة. يعني تخيلوا نظام الـ AI ممتاز بالبرمجة، بالرياضيات، بالبحث العلمي والهجمات السبرانية، وبعدين نستخدمه حتى يساعدنا نبني AI أقوى منه. يعني النسخة الأقوى بتساعد ببناء نسخة أقوى منها، والنسخة الجديدة رح تعمل نفس الشيء وتساعد ببناء كمان نسخة متطورة أكثر منها. وإذا صار هذا التطور أسرع من قدرة البشر على فحص كل نسخة وفهمها والسيطرة عليها، نحن ممكن نوصل لمرحلة إنه التكنولوجيا فيها عم تتقدم أسرع من أدوات الأمان اللي مفروض تضبطها. وهذا بالضبط مصدر الخوف عنده وعند عدد من باحثي الـ AI، هو مش أول واحد. هو قال إنه القدرات أصلاً عم تنتقل في بعض المجالات من مستوى الإنسان لمستوى بفوق الإنسان، بالذات بالبرمجة والرياضيات والاختراق الإلكتروني. وهاي الأشياء كانت قبل 3 سنوات يعني كانت مجرد خيال علمي، اليوم الشيء صار ظاهرة والباحثين بلشوا يدرسوا للأعمق. طيب هذا اللي بيقصوا، كيف هني وصلوا لعبارة إنه ممكن يقتل البشر؟ مثلا سيناريو انه كلاود او تشات جي بي تي يصحى يقول انا بكره البشريه خليني اتخلص منها، هذا الشيء مش راح يصير. الخوف هو في مجال اسمه التطوير الذاتي للعمل، يعني كيف نحن بدنا نضمن انه نظام اذكى من البشر يظل يشتغل حسب اهداف البشر وما يلاقي طرق لتحقيق الهدف اللي نحن توقعناها. فهمتوني؟ طيب رح اعطي تشبيه. تخيلوا الفرق بالذكاء بين الإنسان والقرد، تمام؟ وبعدين أنا أجي أطلب من القرد أنه يضمن أنه الإنسان الأقوى والأذكى منه رح يتصرف دائماً بالطريقة اللي القرد بده إياها، مش يعني مش تمام، ما بتصير هاي القضية. هو بيقول أنه إذا يوم صار الفرق بين ذكاء الـ AI والإنسان مشابه لهالفرق اللي هو بين الإنسان والقرد، السيطرة عليه ممكن تصير أصعب بكثير من ما نحن متخيلين. وإذا نظام بهذا القوة خرج عن الهدف اللي نحن حددنا له إياه أو صار عنده قدرة كبيرة على التصرف باستقلالية، المخاطر مش رح تكون روبوتات عم تقتل الناس بالشوارع، هي رح تكون هجمات سبرانية واسعة، الوصول لبنى تحتية حساسة، المساعدة في تطوير أسلحة بيولوجية، التلاعب بالبشر أو الأنظمة السياسية والاقتصادية، أو حتى بناء أنظمة قادرة ببساطة على تنفيذ خطط معقدة بسرعة بتفوق قدرة الإنسان على إيقافها. وهون منوصل للخلاصة المخيفة إنه المشكلة بالنسبة له مش شو صار AI قادر يعمل اليوم، المشكلة وين رايحين وبأي سرعة ماشيين. طبعا هو اتهم أنثروبيك وأوبن AI بأنهم عم يتسابقوا نحو ذكاء خارق قادر على تحسين نفسه، وقال حرفيا إنه وجهة نظره هن عم بيقامروا بحياة البشر. وهون صار الجزء الأغرب بالقصة، يعني أنتوا متخيلين هذا التصريح على واحدة من أكبر شركات الـ AI بالعالم، شو منتوقع؟ أنه الشركة تجي وتقول الزلمة عم ببالغ، هذا الشيء مش صحيح، لكن ما صارش هيك أبداً. قائد أبحاث الموبقى بالشركتين رد قال أنه كوكسون محق بأنه في أشخاص داخل المجال بيشوفوا فعلاً أنه AI قد يؤدي إلى موت البشر. وبعدين وهون كانت الكارثة، أعطى تقديره الشخصي بأنه أكثر من 10% في احتمال خلال العقد القادم انه الـ AI يقتل البشر. يا حبيبك. وقال كمان انه نحن لحد الان ما عنا خطة نعرف اذا رح تنحل مشكلة موائمة ذكاء خارق، ومش واضح اذا اصلا نحن بالطريق للحل. يعني انتبهوا للمفارقة. نفس الشركات اللي عم تبني انظمة اقوى، في باحثين داخلها عم بيقولوا

مهمتنا انه نجعلها امنه هي مش ضروريه، نحن عم نخليها بس تصير اذكى، مش عم نراقبها. ويلا ويلا، وهون صار جدل كثير كبير، لانه الشركات موجوده داخل السباق. شو بتقول؟ اذا شركه قالت اني رح بطئ سنه لحل مشكله الامان، في شركه ثانيه ممكن تكمل، واذا امريكا ابطات الخوف انه الصين تكمل. فكل طرف عنده سبب يقول ما في يكون الوحيد اللي بيوقف، والنتيجه الممكنه شو رح تصير؟ انه تكنولوجيا عم تركض، والرقابه والامان البشريه عم تركض وراها. وهذا القلق صار واضح لدرجه انه رئيس انثروبيك نفسه طالب هذا الاسبوع بابطاء وتيره تطوير النماذج الاقوى، وادخال تقييمات مستقله وتعاون بين الشركات والدول، وحذر من قدرات الاي اي اللي ممكن تتقدم اسرع من قدرتنا البشريه على السيطره عليها. يا حبيبي، عشان ما تفوتوا بكوابيس وتقعدوا تحلموا بالليل انه الاي اي عم يقتلنا، رقم 10% هو مش نتيجة الدراسة العلمية اللي بتقول في احتمال لانقراض البشر وهو 10%، هذا تقدير اشخاص وباحثين متخصصين. كوكسون نفسه اللي بلش اصلا هاي الموجة واثار الجدل حول الموضوع كمان تعرض لانتقادات قوية، لانه بالنسبة لكثير ناس هو اطلق تحذير ضخم بس ما قدم وثائق داخلية او امثلة محددة بتثبت انه الاي اي وصلوا عم يوصل لمحل اللي هو فيه فقدان للسيطرة، وفي ناس عن جد ممكن تعيش بهواجس نتيجة هذا الموضوع. فالمنتقدين قالوا إذا بدك تقول إنه البشرية بخطر لازم تعطينا أدلة أكثر من سيناريوهات وتوقعات. فاليوم عنا يا جماعة صورتين متناقضتين، ناس موجودة جوا مطبخ الذكاء الاصطناعي نفسه عم تقلك السرعة مخيفة، مش متأكدين إنه رح نعرف كيف نسيطر على الشيء اللي عم نبنيه. ناس ثانية بتقول لا استنوا شوي، من احتمال نظري إنه الـ AI رح يقتل البشر في مسافة هائلة، وما في دليل حتى الآن إنه هالسيناريو رح يحدث أصلا. وعشان هيك يمكن سؤال مش الـ AI إذا رح يقتلنا أو لا، سؤال أهم، هل صار مقبول أصلاً نطور تكنولوجيا أسرع من قدرتنا على فهم مخاطرها ووضع قوانين وضوابط إلها، ولا كل هالحكي بكل بساطة هو ترند جديد من الترندات اللي كل كم سنة بيطلع حدا وبيحدد لنا أنت رح تكون نهاية هالكوكب؟

يا سعد شيبني في توزيع جميل جدا. هاي الأغنية اسمعوها على اليوتيوب، اكتبوا يا سعد فلامينكو كوفر واسمعوها جميلة. طيب سريعا عندنا كمان بمعلومة ما بتهمك هيك معي كم دقيقة أحكي لكم، إنه أثيوبيا يا جماعة استقبلت عامها الجديد. احذروا أي سنة، احذروا جماعة وين؟ في 2019. عن جد عن جد عم بحكي، موضوع كثير أثار جدل على السوشيال ميديا، مفارقة تقويمية ثارت الجدل كثير كبير. يعني قبل يومين بس احتفلوا بدخول سنة 2019، هذا مش فيديو قديم طلع من الأرشيف ولا خبر من 7 سنين، يعني عن جد نحن اليوم 2026 هن عم بيقولوا كل عام وأنتم بخير لل 2019. طيب بعيدا عن المزح، كيف ممكن أنا وإثيوبي نكون عايشين بنفس اللحظة على نفس الكوكب الأرض؟ هو بال 26

يعني هو أنا ب 26 هو ال 2019 خربطنا نبلش. جواب بسيط وغريب بنفس الوقت, لأنه السنة يا جماعة مش مش حقيقة كونية, هذا الشيء مش مختلفين عليه. السنة رقم اتفق البشر كيف يحسبوه. إثيوبها عندها تقويمها الخاص, جماعة كثير عندهم هيك حصانة ذاتية, في اسمه في شيء اسمه عندهم التقويم الإثيوبي. جذوره قديمة جدا وقريبة من التقويم القبطي واليولياني. وأول اختلاف راح تلاحظوه أنه نحن سنتنا 12 شهر, هن السنة تبعهم 13 شهر. أوكي, أول 12 شهر عندهم مرتبين بشكل يمكن أسهل من تقويمنا, كل شهر بالضبط 30 يوم, لا في 30 ولا 28, لا في 28 ولا 31, 30. فهيك صاروا هني 360 يوم. طيب وين باقي أيام السنة؟ شو عملوا الجماعة؟ بحطوهم شهر رقم 13 اسمه باغومي, هذا الشهر كله على بعضه هو 5 أيام, وبالسنة الكبيسة بيصير 6 أيام. يعني عندهم فعليا شهر كامل ممكن يخلص قبل ما نطلب من مديرنا شو جدول الشغل للأسبوع القادم. بس السؤال الأهم, ليش هني بال 2019؟ هون القصة يا جماعة بترجع أكثر من 1000 سنة لورا. التقويم اللي نحن بنستخدمه اليوم والتقويم الإثيوبي ما اتفقوا تاريخيا على نفس الحساب لتحديث بداية عد السنوات المرتبطة بميلاد السيد المسيح. كل طرف اعتمد حساب تاريخي مختلف, والنتيجة صار في فرق حوالي 7 إلى 8 سنوات بين التقويمين. مش لأنه إثيوبيا متأخرة عنا بسبع سنوات, ومش يلي هيك إجا عباله مثلي لأول لحظة يرجع على إثيوبيا ليصحح أخطاء الكارثية اللي عملها بآخر 7 سنوات بتزبط معه. نحن نفس اليوم نفس الكرة الأرضية نفس التوقيت, الرقم مكتوب فوق صفحة التقويم مختلف. طبعا عندهم حتى رأس السنة مش بنفس الموعد, يعني نحن منتظرين الأول من يناير لنحتفل برأس السنة. الإثيوبيين بيحتفلوا برأس سنتهم في 11 سبتمبر عادة أو 12 حسب السنة, وعيد رأس السنة عندهم بيجي بهذا التوقيت, بيجي مع نهاية موسم الأمطار بداية موسم أكثر جمال وإشراق, بتظهر فيه الزهور الصفراء المعروفة عندهم باسم أدي أبيبا. فعشان هيك رأس السنة هناك مرتبط كثير بفكرة التجدد والبدايات الجديدة. حبيت طبعا كثير هيك من الاحتفالات اللي كانت بإثيوبيا اجتاحت صفحات التواصل الاجتماعي, انه كيف يعني هنا عم يدخلوا بال2019. بس خلال نفس اليوم واحد بيقول لك اهلا بال2019, واحد بيقول لك اهلا بال5787 اذا ما نحكي عن التقويم العبري, وانت ماسك تليفونك اليوم وبتقول له اهلا بال2026. فيعني نحن متعودين نتعامل مع التقويم كانه شيء طبيعي مثل الشمس والقمر, بس الحقيقه انه مرور الوقت الطبيعي اما بطريقة اللي هي تقسمت هي اختراع بشري. يعني اليوم هو نفسه للجميع, بس البشر كمان اختلفوا على هالموضوع عبر الحضارات والأديان والتاريخ, اختاروا نقاط بداية مختلفة حتى يعدوا منه سنين. فالمرة الجاية إذا حسيتوا أن 2026 مش ماشي معكم منيح, روحوا لكم شوية على إثيوبيا, يا ريت لو الحياة بهالسهولة. هابي نيو يير من إثيوبيا.

بتمنى تكونوا استمتعتوا معي اليوم في المنصة مع كل هالمواضيع الشيقة اللي كنا فيها. بكرة بيتجدد موعدنا حبايب بالمرمى في المرمى على الساعة 6-7 الجمال للكروي والرياضي وساحل المستديري وطاقتها رسميا رح نحطها على أجمل طاولة عبر إذاعة الشمس من 6-7 بكرة. بلقاكم أنا ليلى قيش, ألف شكر لكم على الوفاء دائما لموجاتنا. رح تكملوا من بعدنا كثير مواضيع جميلة, وطبعا رح تلاقوا كلام مباشر على الساعة 4 مع زميل عزيزي مقبولي نصر. كملوا هالأغنية, إلى اللقاء, نلتقي غداً.

0: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027. جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك أنتوا جاهزين مش بس حاجزين.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل 90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل 90. خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل 90. شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل 90. معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 16/9. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: راخي فات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخي فات سوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. راخي فات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
4: الشمس دائماً.
5: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لينكم ونضعكم في قلب كل حدث.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. يواصل أهالي قرية مجد الكروم اعتصامهم في منطقة الروس رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة وسط حالة من التوتر والغليان في المكان، ومنعت الشرطة الأهالي من دخول أراضيهم، وذلك خلال توجههم إلى المكان لتنظيم اعتصام احتجاجي. في السياق، قال الناشط رامي حيدر في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة منعت العشرات من أهالي القرية من دخول أراضيهم وتنظيم اعتصام احتجاجي وسط حماية شرطية على حد قوله. أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق إخلاء جميع المتنزهين من مسارات محمية في تل دان الطبيعية في شمالي البلاد، وذلك عقب اندلاع حريق في المكان. وأفادت سلطة الطبيعة والحدائق بأن مفتشيها يعملون على السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم طلب المساعدة من فرق الإطفاء للسيطرة على النيران. في غزة، يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع. أصيب 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب مقر رعاية جباليا البلد شمالي قطاع غزة. في سوريا، أفادت مصادر محلية بتوغل قوات الأمن الإسرائيلي في منطقتين جنوبي سوريا بتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، ما تسبب باشتعال نيران محدودة.

0: أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن عن مقتل أكثر من 500 من عناصرها في معارك مع جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق الساحل الغربي خلال شهر واحد. وقالت القوات إنها خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين منذ 9 أغسطس الماضي وحتى اللحظة. أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1500 مقاتل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز. وأشار بازشكيان إلى أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون يوم غد الاثنين في سلطنة عمان لاستكمال التفاهم وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بشؤون الملاحة البحرية بنتائج الاجتماع. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، في الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 25، في النقب 20 درجة، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الجديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
2: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو.

0: بيسجا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجس فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسح وغسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 16/9، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعات المشهداوي.
2: جاهزين لاستقبالكم لموسم أعراس 2027؟ جاهزين بترتب معكم كل تفاصيل العرس بشكل أسهل أوضح وبنظام واحد، بركز على تأكيد الحضور وترتيب المعازيم. لتفاصيل أكثر اتصلوا 050-610-86-86. وهيك أنتوا جاهزين مش بس حاجزين.
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. تحصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن نجمي 2455.
4: أكاديمية رمات جان.
5: الشمس دائما.
6: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة.
1: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. أرز بسماتي المنسف 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90. أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90. خيار 7 أو 9

0: دونا 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90. شوربه بطعم الدجاج اوسم 1 كيلوغرام ب 9 شيكل و90. معكروني اوسم 400 او 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 16/9. خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا بـ بلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كارميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.
2: يا فا جينز.
3: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
4: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا. الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة صومة مجد الكروم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692. مجد الكروم، المفرق الشرقي، رخيفة صومت. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائما.
6: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
7: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء، معي أنا زهير بهلول.

0: الآن في آي بليس، افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
1: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: مرحبا، اشتقتولي؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. اسمعوني بجدية، إسا الإشي مش معقد، منرميش الأجهزة الكهربائية بزبالة، لا بطاريات ولا

0: جهاز تحكم ولا غيره. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
1: تجميع ونقاط إعادة التدوير في عدة نقاط في جميع أنحاء البلاد.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرطس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
3: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة، بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
4: يافا جينز.
5: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبيفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
6: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل عبودة ومفعيل ملجزاء. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
7: الشمس دائما.
8: هذا الموجود برنامج سياسي.
9: لا، وين؟ اجتماعي.
8: لا لا، ممكن ترفيهي.
9: فني.
8: لا لا لا لا.
9: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
8: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
9: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف.
8: ولا مرة.
9: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين.
8: عليك كرام وتامر نفار.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بأن ضحايا جريمة القتل التي وقعت صباح اليوم هم من سكان مدينة جلجولية دون بيان رسمي من قبل الشرطة، وتواصل الشرطة التحقيق في أعقاب العثور على 3 جثث محترقة إثر اندلاع حريق في سيارة كانت متوقفة في منطقة مفتوحة قرب بلدتي جت وباقة الغربي في منطقة المثلث. يواصل أهل قرية مجد الكروم اعتصامهم في منطقة الروس رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة وسط حالة من التوتر والغليان في المكان، ومنعت الشرطة الأهالي من دخول أراضيهم وذلك خلال توجههم إلى المكان لتنظيم اعتصام احتجاجي. أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق إخلاء جميع المتنزهين من مسارات محمية في تلدان الطبيعية في شمال البلاد، وذلك عقب اندلاع حريق في المكان. وأفادت سلطة الطبيعة والحدائق بأن مفتشيها يعملون على السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم طلب المساعدة من فرق الإطفاء للسيطرة على النيران. في غزة يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، أصيب 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب مقر رعاية جباليا البلد شمال قطاع غزة. في سوريا أفادت مصادر محلية بتوغل قوات الأمن الإسرائيلية في منطقتين جنوبي سوريا بتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، ما تسبب باشتعال نيران محدودة. في السياق التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنظيره السوري أسعد الشيباني وتحدثا عن انتهاكات إسرائيل في سوريا، وأشار فيدان إلى أن سياسات إسرائيل تشكل أكبر عائق أمام استقرار سوريا وخدمة لقوى الإرهاب في المنطقة، مؤكدا زيارة أردوغان إلى دمشق خلال الفترة القريبة. أما الشيباني أكد بناء جيش سوري قوي ورفع مستوى التبادل التجاري مع تركيا لنحو 10 مليارات دولار بشكل سنوي.

0: أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن عن مقتل أكثر من 500 من عناصرها في معركة مع جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق الساحل الغربي خلال شهر واحد. وقالت القوات إنها خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين منذ 9 من أغسطس الماضي وحتى اللحظة. أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1500 مقاتل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز. وأشار بازشكيان إلى أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون يوم غد الاثنين في سلطنة عمان لاستكمال التفاهم وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بشؤون الملاحة البحرية بنتائج الاجتماع. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، الناصرة 23، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 25، النقب 20 درجة، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى كلام مباشر لهذا اليوم. بسعدني وبشرفني أكون أنا معكم مقبول نصار حتى الساعة الخامسة. هاتفنا 0461-101 للتواصل بمختلف القضايا والمواضيع. إذن مستمعينا مستمعاتنا، محورين لهذا اليوم، وقد نقول إنه محور الانتخابات هو شبه ثابت معنا، فبعد تقديم القوائم بشكل نهائي بعد عواصف مرت بها المشتركة، تم تقديم القوائم وبات مفهوما شكل الأحزاب التي تمثل المجتمع العربي، وليس هناك إلا التقدم إلى الأمام والانطلاق، الانطلاق إلى رفع نسبة التصويت، إلى الانطلاق إلى اتفاق فائض أصوات، والحديث اليوم عن ميثاق شرف لخوض هذه الانتخابات. فحسب رأيكم ما هو ما هو الاتفاق، ما هو هذا الميثاق، ميثاق الشرف اللي لازم يكون موجود بين الأحزاب العربية؟ إذا أسألكم سؤال، شو بتفكروا أنه لازم الميثاق هذا، ميثاق الشرف، يكون موجود فيه؟ وعدا عن ذلك، ما هي شعارات الانتخابات الصادقة؟ الصادقة بنحط تحت خطين بنظركم، إذا أردت أن تصيغوا شعار يمثل قضايانا أو طريقة لإخراج المجتمع العربي للتصويت، شو بتكون الشعارات بنظركم؟ فالانتخابات كما قلنا محور ثابت في نقاشاتنا وفي موضوعاتنا، يمكن بالبرامج القادمة إن نحكي عن مواضيع أخرى، ولكن تبقى الانتخابات حاضرة، ويمكن كل إشي كمان مرتبط بالانتخابات أو بنتيجة الانتخابات. المحور الثاني محور خطير ومقلق ومؤلم جدا، فعندما نتحدث أنه في بؤر استيطانية استفزازية احتلالية بدأت بالنشوء بالجليل، يعني نحكي، يعني إحنا بنحكي عن استيطان واستيلاء وحجج وأشكال ومضمون شبيه ووليد للاستيطان في الضفة الغربية، والمثال في مجد الكروم في هذه الأيام الأخيرة، وفي مثلها عدة مواقع أخرى على وشك الاشتعال، اللي بكون ممكن يكون على منطقة، ممكن يكون على نبع، ممكن يكون على أي شيء آخر. وإذا بنأخذ بعين الاعتبار أيضا التدرج من تصريحات هؤلاء الفاشيين حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، رح نحس أنه هنا في تدرج، يعني في عمليا إشارات واضحة لهذا المشروع الاستيطاني منذ وقت. فإذا مشروع خطير قد يصبح محور حياتنا في السنوات القادمة إذا لم

0: توقف هذا التطاول وهذه السياسة الفاشية، موضوع يجعلنا مجبرين بدون علاقة موحدة مشتركة، يعني يجبرنا أن نكون معا في المجابهة المشتركة على شيء مصيري مثل هذا النوع. صرنا يعني عمليا عندنا قائمة كبيرة بالموضوعات، مش الجريمة بس هي أول موضوع، قلت لكم موضوع الاستيطان والبؤر الاستيطانية قد يضع الجريمة بالمكان الثاني إذا استمرت الأمور على ما هي عليه. فإذا 0-46-10-101 للتواصل معنا عبر إذاعة الشمس في برنامج كلام مباشر. تحدثنا عن محور الانتخابات، ميثاق شرف، فقد أصوات، شعارات، يعني شو نصيحكم عمليا لفحوى هذه الانتخابات، وأيضا كل هذه الاستفزازات واللي مش بالصدفة تأتي أيضا عشية الانتخابات لإيقاظ مارد معين أو يعني لإيقاظ إشكالات معينة بها المرحلة في منطقة الجليل، استفزاز احتكاك بين أهل الجليل من أهل المنطقة. على فكرة يعني الجليل يمكن هو هيك يعني في له خاصية معينة، ولكن هذا يعني لن تقتصر عمليا هذه العمليات على منطقة الجليل. زي ما قلت يعني موضوع عنده إمكانية أو ثقل أنه أن يصبح أهم في حياتنا حتى من موضوع الجريمة، فبدنا تعقيباتكم على هذه القضية، يعني كيف ترونها. وزي ما قلنا أنه بما أنه إحنا عشية انتخابات، يعني ماذا يتوجب علينا بسبب مثل هيك قضايا مشتركة موحدة، مش مهم وين، هناك مجابهة مشتركة لهذه القضية. إذن 0-46-10-101 للتواصل معنا. وأقدر أسألك السؤال الأكثر بشكل هيك خلينا نسميه شخصي، قديش هذا الموضوع يعني موضوع الاستيطان بالجليل لإلكو بقلقكو بشكل شخصي أو بربطكو بقضايا أو بقصص، يعني وين أين يلقاكم هذا الموضوع؟ برضو منحب نسمع شعوركو الشخصي في هاي القضية. اللي بيرجع بذاكرته بمجتمعنا العربي ل يعني لقضية يوم الأرض وما سبقها، لكل قضية مصادرة الأراضي، لكل قضية المواجهة تبعت الاستيطان، ولكن هذه الصورة لم تكن هي الصورة التي عرفناها حتى في 76. قبل أن ننطلق طبعاً لبرنامجنا بنرجع بنقول محور الانتخابات هو محور ثابت معنا، يعني مرت القوائم العربية المشتركة بالذات بعواصف في هذا الأسبوع الأخير، تم تقديم القوائم يعني قبل أن ينتهي الوقت، لكن نقدر نقول للناخب العربي، نقدر نقول أنه بات مفهوماً شكل الأحزاب التي تمثل المجتمع العربي، فأين أنتم الآن؟ كل قضية رفع نسبة التصويت أو قضية سؤال الذات اللي بيسأله إنسان لنفسه هل أنا مصوت ولا مش صوت، انتم وين موجودين من هاي القصة؟ فبنحب نسمع آراءكم. ومع انه كانت هناك قبل تقديم القوائم خلخلات كثيرة ومظاهرات، وكنتوا حاسين انه المجتمع العربي موجود على يعني على صفيح ساخن، أين الحملة وماذا يجب أن يكون في هذه الحملة؟ أين ميثاق الشرف وماذا يجب أن يكون بميثاق الشرف؟ وقضية الاستيطان بالجليل كيف تلقي بظلالها على كل ذلك؟ اتصال أول معنا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا، مين معنا؟
1: سليم من الناصر، كيفك مقبولي؟
0: أهلين فيك سليم، يا هلا، تفضل.
1: الله يسعدك، أخبارك إن شاء الله بخير؟
0: الحمد لله.
1: الله يسعدك يا هلا.
0: أيوة سليم، تفضل.
1: يعني منيح إنه مضوا على فارق الأصوات، هاي خطوة منيحة، كان ما يروحش الأصوات يعني للحرث.
0: ولا يا سليم، أقل ما فيها،
1: أقل ما فيها يعني أقل الكليلة بتاكلك، يعني أنا قاعد يعني شوي شوي خطوة بتحكي لك إياها، يعني أقل الكليلة يعني كيف يعني بلا مؤاخذة مع اليهود رحنا ومضينا ركض، يعني بلا مؤاخذة يعني بغض النظر فين هو، يعني هو شو بدي يجيب لك يا عباس؟ فهمش يعني كده بدي يجيب لك أصوات، هو يعني شو بدي يجيب لك؟ يعني يمكن ابنه ما يصوت، اليهود غير شكل عنه.

0: يمكن ابنه يكون له شغل.
1: تحكي انت عن سيجالوفيتش؟
0: رحت انت مضيت مع الحركة
1: الإسلامية. اول شيء يعني في اتفاق على فائض اصوات وفي كمان اعلانات مشتركة للالتزام والزام الناشطين بمعركة تكون نزيهة نظيفة. شو توقعاتك كمان بالنسبة لهالقضية؟
0: شو بدنا؟ بدناش مناكفات، يعني نترك الجوهر ونطلع على الكشور. طلعت علي وحبت وحكيت هذيك المرة هيك لا يا عمي كونوا شوية صغيرة مع بعض، اخدموا الوسط العربي يا عمي، احنا باخر وقت يعني اكتر من هيك شو بدنا نشوف؟ يعني ايش بدنا نشوف
1: اكتر؟ لا بتبين انه بعد في اكتر من هيك بنقدر نشوف كثير.
0: الله ان شاء الله انه نشوف الخير. خلينا نبلش نشوف هيك الاشي المنيح.
1: لما بيسألوك عن ميثاق شرف، عايش بتحط ايدك اكتر اشي يا سليم مثلا؟ ايش
0: اكتر اشي موجعنا؟ كل اشي يكونوا يعني يد واحد، يعني اذا اختلفوا يجتمعوا مش يعذروا بعض.
1: يجتمعوا يعني على المبادئ على الاقل، مش حتما يكونوا مجتمعين باحزاب.
0: يجتمعوا على المبادئ، يجتمعوا انهم يعني انهم هني جايين هون عشان يخدموا الوسط العربي. يخدموا مين؟ يخدموا والمدن العربية بغض النظر. أنا يعني
1: نعم أنه ما يضحوا بالمبادئ عشان عمليا فروقاتهم الحزبية،
0: ما يصير في ممكن مناكفات ومصارعات وسموتريتش يطلع عليهم يقول لك إيه طلع إيه. نعم. الله هذول مسهلين هذول. نعم. يعني بسرعة الواحد
1: بكين. نعم سليم، بدي أشكرك كل الشكر. يعني اتفاق فائض أصوات مهم جدا جدا. وأقل
0: القضايا اللي عن جد عمالها تنزل، الدم الجريمة بالوسط العربي، الهدم البيوت اللي يا أخي بدنا نرخص، طب أعطونا طب أرضنا هاي بدنا نرخص. نعم. واحد حاط الدم قلبه بده يرخص، يعني أعطوه فرصة.
1: نعم سليم، سنتابع طبعا كل هاي القضايا وشو بدنا. بدي أشكرك كل الشكر، سنتابع إسا مع اتصال جديد. شكرا لك سليم، سلامات سلامات. اتصال جديد معنا، ألو.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، يا هلا. مين معنا؟
2: سامي ملحم معك.
1: سامي أهلا فيك، تفضل.
2: أهلا فيك. إيش أحكي عن ميثاق الشرف؟ لأنه يعني بصراحة مش هو الأساس. الأساس إنه القائمتين بعد كل الخلافات اللي كانت وخاصة الخلافات الصعبة الشائكة اللي شوي خلت الجمهور يشمئز من بعض تصرفات قيادة المشترك أو قسم من أعضاء المشترك. اليوم أنا فاكر
1: أيوة
2: ريت هيك اللي أنا اللي بقوله، يا ريت إنه رؤساء القوائم الأربعة بغض النظر عن الخلافات الموجودة يطلعوا يحفزوا الناس على التصويت. الناس مش بس يعني بلاش نرتن إنه الناس بدها تصوت لأنه هاي الحكومة كانت قاسية علينا وإلى آخره. مش أكيد
1: يعني منيح إنه بتذكر الموضوع هذا سامي، لأنه أصلاً استطلاعات الرأي ما عمالة تعطينا إشي هالقد يعني كبير من ناحية الإنجاء. يعني في كانت استطلاعات رأي ورجت إنه ممكن نخد 11 أو 12
2: هيك بيحكوا، خمسة وسبعة، خمسة وستة، ستة وسبعة. هذا لا يكفي،
1: لا يكفي. يعني أقل إشي إحنا بنحكي، لازم نحكي عن أقل إشي 15 وفوق،
2: وبنقدر نجيب 17، شو المشكلة؟ بس مشان نجيب
1: بعدين نحط الحد الأدنى 15.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله.
2: مشان نجيب 15 و16 و17 وهذول اللي كانوا يتقاتلوا على مؤاخذة بين قوسين على نص مقعد هون ونص مقعد هناك، مشان يفوتوا هذولا اللي حابين يقعدوا في على كرسي الكنيسة، طب اطلعوا اشتغلوا، بينوا حالكم، اشرحوا للمواطنين.
1: يعني اللي استبسلوا بانتخابات القوائم يستبسلوا الآن على الشارع على الميدان.
2: برافو عليك. يبينوا أي قانون بدكم تغيروه، قانون كامينت ولا قانون المؤذن ولا قانون المواطنة ولا ايش بدكم، اشتغلوا بلشوا اقنعوني انا وغيري، انا بدي اطلع صوت، بس في ناس مش مفرقه معه.
1: نعم يعني سامي اللي انا بدي اخده هيك من كلامك هيك السطر التحتاني، انه ما تركنوا على انه الناس يعني مذوتين التجربه انه يجب ان نصوت وانه احنا يعني كنا بوضع سيء جدا بالانتخابات السابقه، انه لا، اذا الناخب العربي يعني بعده بحتاج للاقناع.
2: احكي لك شغله، في الانتخابات المجالس المحليه والبلديات يمكن كل السيارات بتطلع بتنقل الناس على التصويت،
1: تتجند.
2: قولي لي انه الانتخابات المحليه مش

0: كان أبو فلان يقعد على الكرسي في المجلس، عضو مجلس، مشان يوظف سيارة هون وسيارة هناك، أولى أو أهم من الوضع السيء اللي شعبنا بيعيشه بهاي الأيام؟ ليه ما نعمل نفس الطريقة؟ في المجالس والبلديات نعمل 80-90%.
1: إنك أنت على فكرة إنك تفهم الناس ليش مهم انتخابات الكنيسة بنفس أهمية المجالس أو حتى أكثر، هو نوع من مسار توعية لازم الأحزاب تعمله.
0: إحنا اليوم في وضع أصعب بكثير من ما يتخيل العقل البشري. إذا العالم كل يوم متجند لحمايتنا، إحنا المفروض نحمي أنفسنا. إحنا ما بنقدر نحمي أنفسنا في السلاح، إحنا بنقدر نحمي
1: يعني أول حماية لأنفسنا هي التأثير على الانتخابات القادمة بشكل
0: اللي نطلع نصوت.
1: نعم.
0: مشان نطلع نصوت بدنا نحفز الناس يطلعوا، بدنا هذول المرشحين الأفاضل يبلشوا يشتغلوا.
1: طب سامي، في عدة حملات تشجيع التصويت صارت مبلشة، يعني أنت عم بتشوف، يمكن عم بتشوف كتير أصوات،
0: لكن لا يكفي. أنا بحكي لك بصراحة، يمكن بالفترات السنين السابقة مع أنه كان وضعنا 100 مرة أحسن من اليوم، كانوا أنا من الناس اللي كنت نشيط سياسيا بالزمانات، كنا نشتغل عدة أشهر قبل الانتخابات من أجل إقناع الناس يطلعوا يصوتوا. اليوم لا، أنا مش شايف هذا الشيء.
1: طيب سامي، بكل الأحوال يعني طبعا رح نأخذ كل زي ما بقوله السطر التحتاني من يعني والفحوى من رسالتك، ونتابع ما بقية المستمعين. أشكرك كل الشكر على هذا الاتصال. سلامات. شكرا لك. سنخرج لفاصل إعلاني. مستمعينا ومستمعاتنا ابقوا معنا، وأيضا المتصلين على الخطوط ابقوا معنا من بعد الفاصل الإعلاني.
2: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، ورق تواليت كينغز هوم 32 لفة 1 ب 24 شيكل و90، إيكونوميكا سانو بيسغا 4 لتر 1 ب 7 شيكل و90، حفاضات هاجز فريدوم دراي 3 ب 89 شيكل و90، مسحوق غسيل سانو ماكسيما 2.5 كيلوغرام 1 ب 19 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: إنك تصير محامي جديد في الكلية الأكاديمية رمات جان، لقب أول بالمحاماة. احصلوا على لقب أول محاماة في الكلية الأكاديمية رمات جان. نرافقكم من اليوم الأول للتعليم وحتى عبور امتحان الدولة. منح خاصة جدا للمنضمين إلى الفوج الأول. اتصلوا الآن 2-4

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة.
3: يا فاجيز يا فاجيز أحسن لي يا فاجيز.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت دمج الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفة سومت دمج الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
5: الشمس دائماً.
6: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
7: والله علم علمك.
6: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
7: شو بعرفني، علم علمك.
6: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
7: سؤال حلو، والله علم علمك.
6: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
7: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
6: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
7: علم علمك.

0: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
1: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا، عدنا إليكم إلى كلام مباشر ومع هذا الاتصال الآن. ألو ألو، مين معنا؟
2: ألو،
1: يا هلا، مين معنا؟
2: كيف العافية مقبولة؟ بس معك علي من الناصري.
1: أهلين علي، يا هلا فيك، تفضل علي.
2: زمان زمان كثير مش طالع يعني، كثير حكم كثير ظروف يعني، بس ينفعش يكون في فرصة وما أحكيش معك يعني.
1: يلا زبطة.
2: أنا في أنا بحبش كثير أطول يعني، بس هيك دحكي أكمل شغلة يعني بموضوع الانتخابات. اول اشي بخصوص فائض الاصوات، يعني زي ما حكى اللي قبله زي ما انت حكيت، يعني اكل ما فيها يكون في بنافسه فائض اصوات، مع انه التوقعات والوعودات اللي كانت من الطرفين كانت اكبر بكتير من من من من فائض اصوات، بس الله يسامح اللي كان السبب يعني. و
1: الواحد القرار بس
2: اتوقع انا بنظر الشخص مش بمحله، انا مش ضد الشراكة العربية اليهودية، انا جبهاوي، احنا عندنا يعني بالجبهه في اعضاء اللي هن
1: هذا دي ان اي الجبهه. قصدك
2: ايش
1: هذا دي ان اي تبع الجبهه؟
2: اذا هذا انا احنا مش ضد كل الشغلات، بس مين سيجلوفيتش يعني، شو تاريخه، شو نواياه تجاه العرب؟
1: لكن هل كل الشراكات هي نفس النوع؟
2: لا، هي مش نفس النوع يعني. وبعد
1: في شراكة مع المختلف، في شراكة مع المكمل، في شراكة مع الغريم اللي ممكن انه هاي الشراكة، ما بعرف انا، الجبهة تتجه للشراكة مع الشبيه مثلا. منصور عباس
2: يعني الموحدة، هاي اول شراكة لها يهودية، انا بتذكرش في قبل كان لها ضد
1: يمكن ما تستمر، الله يعني اعلم،
2: هي مش راح تستمر، هي مبين انها مش راح تستمر،
1: يمكن هي لمرة واحدة
2: يعني، انا بعرفش شو التفاصيل.
1: لا، هي يمكن إلها علاقة يعني ايضا بالاشخاص وبالظروف وبالحيثيات الحالية، يعني لا نعلم انه الموحدة راح تكمل بهذا النهج كل حياتها، لا نعلم.
2: لا، مش راح تكمل، انا مش شايف، انا شايفها من لسه يعني، انا هذا المشروع هذه الفكره كلها راح تكون فاشله، مع احترامي للكل يعني.
1: هذا رايك، بنسمعك
2: يعني، هذا رايي اكيد. رايي الشخصي يعني، بس انه كان بينفع نروح على شو وعدت الشعب بالقائم المشترك الموحد، هو حزب قوي، احنا ما بنقدرش ننكر هذا الاشي، بس هاي الشغله، هاي الخطوه اللي خطاها، انا بقول لك انا ابن الناصري ويعني وابن الشارع، وبنسمع كثير من ناس محزبين وغير محزبين على هاي الخطوه، بين في ناس بتفهمش كمان، سوري يعني مش بتفهم السياسي.
1: علي، بتقدرش انت كمان تقول انه يعني زي ما بقولوا يؤخذ مثلا لصالح منصور عباس، انه على ما يبدو هاي الخطه كانت يعني واضحه وجاهزه عنده حتى من قبل سخنين، يعني سخنين اللي هي كانت عبارة عن
2: تفاهة يعني، عن طفرة يعني، إذا عن جد هذا التفكير براسه وطلع ووعد وحكى قبال الناس قبال الشعب بأيام كانت أيام مهمة، ظروف صعبة والناس انتفضت ونزلت على الشارع، أنت قاعد تستغل مين؟ العقول؟ إيه، مش هذا موضوع. أنا موضوعي على على نعم، على تحفيز الناس للانتخابات يعني. منصور عباس الله يسامحه هذا قراره، بتأمل إنه يجيب نتيجة لو 1% للمجتمع العربي، شو هو بفكر مخه براسه وحزبه، مع كامل الاحترام له. بس أنا عم بحكي على بحكي موضوع شغل مهم يعني، إن شاء الله يكون في كتير ناس سمعتنا يعني. وعلى تعليقا على اللي كان قبلي، بقول انه لازم يعني الناس، صح انا معاه، لازم الحمله الانتخابيه تكون اقوى وتشتغل من اسا وتحفز الناس، بس انا بنظري انا كشاب عمري 29 سنه، انا كمان بقول لك بنظر وبقعد مع ناس اللي هي مش محزبه، اللي هي فاهمه شو الحكومه هاي، عرفت الاربع سنين هاي اللي مركت كانت كافي انه الناس تفهم شو هاي حكومه اليمين، مين بن غفير، مين سموتريتش، مين كل هاي الاسامي العنصريه المتطرفه. انا بقول لك ناس ما كانتش بحياتها اهتم بس سياسي، ما كانش في حياتها مهتمة بالانتخابات، وخصوصا انتخابات الكنيسة اللي كانت دائما تقول انه هاي مش يعني مش راح تساعدنا، والاعضاء العرب مش مهمين بالكنيسة، وانا دائما كل ما كنت اطلع معك اقول مهم يعني جدا تواجدنا بالكنيسة، وانا بقول لك
1: انت شايف انه الناس في عندها صحوة معينة
2: يعني، لانه الناس الكل عم بتضرر الكل، هات نطلع من ابسط الشغلات، عامل عادي بسيط عم بتضايق من الضرائب، انا بقول لك انا واحد منهم،
1: الضرائب، شوفير باص مش مأمن على نفسه في عمله، طالب الجامعه يعني مش مأمن على نفسها، طبيب اليوم مش مأمن على نفسه،
2: عم تنهاد ناس، عم بيصير في تهجير، احنا اصحاب الهويه الزرقاء، عرب الداخل، عم بيكون في تهجير لنا بشكل مباشر وغير مباشر، الناس شايفه هذا الشيء وطلع

0: بيصير بمجد الكروم. كل هذا اللي عم بيصير مش لصالح الحكومة.
1: انا بدي اناقشك على هاي القصة. انت بتقولي انه انت عم تسمع ناس مش محزبين صاروا فاهمين ومستوعبين القصة وثقل المسؤولية والقصة. انا بدي اقول لك اياته انه على ما يبدو احنا مش واصلين. يعني احنا كمان لازم نحط اهداف قديش لازم نطلع نسبة تصويت ولازم نعرف كيف نوصل لها بمجتمعنا. وللأسف المشاهدات مثل المشاهدة اللي انت عم بتقولها انا كمان عم بشاهدها بس يعني غير كافية ومش عمالة تنعكس بالاستطلاعات. الاستطلاعات يعني انه قصدي ما نركن ما ننام على وداننا. ما
0: استطلاعاتها تنبلش استطلاعات اولية دايما الاستطلاعات بالاول بتكون
1: في شغل على الاحزاب وفي حملة لازم تكون وفي رسائل.
0: لا اكيد هاي طبعا لا احنا دايما لازم نشتغل.
1: يعني احنا ما بدنا نركن ما بدنا نركن على بن غفير ان هو يطلع بسببه وتطلع الناس على التصويت. بدنا رسائل من الاحزاب.
0: لا اكيد احنا لا بكلك لا احنا لازم نشتغل بس انا اللي بدي اوصله يعني انه سنين سابقه كان عن جد الاشي يكون اصعب لما تطلع لما تنزل على الشارع بالحمله الانتخابيه تقول للناخب انزل انتخب. لكن اليوم صار انا بني يعني هيك انا بنظر يمكن انا شايف غلط. يعني انا شايف انه الناس بدها تنزل تصوت عم ننزيح بن كبير. انا بحكي لك هسه باللغه العاميه ننزل ننزيح بن كبير ننزل هذا سموتريتش هذا اللي بعرفش اسمه كامل يعني فهمت علي ولا بي يعني خلا بدي بن غفير بدي انزل ازيحه هذا لانه هيك عم بيساوي بالضفة. كمان الشغلات اللي عم بتصير بالضفة هاي برضو يعني الناس شايفتها وعم بتحسها. انا بقول لك لازم كتير نشتغل. عندي شو اطول عليك في ناس غير اكيد انا بس بقول لك ان احنا لازم نشتغل لازم نشد حالنا اكتر واكتر واكتر. بس انا يعني انا شايف انه الناس شايفة وحاسة هذا الالم من وهي العنصرية من اتجاه الحكومة. يعني فانا بتأمل الكل ينزل يصوت عن جد. انا من ناخب بسيط يعني بس يعني بحفز الناس دائما الحواي انزلوا صوتوا لازم نغير. انا بقول الحكومة اللي جاي بديل لها مش يعني مش راح تكون وردية عشان الناس ما تفكرش انه اذا نزحنا هدول راح يجوا ناس اللي يطبطبوا علينا ويجوا يغطونا بالليل. لا بس في يعني عنصرية اخف من عنصرية يعني فمهم الناس تفهم هاي النقطة يعني وبالنجاح للجميع يعني ولازم نشتغل ونتعب عشان نغير ونجح تغيير.
1: شكرا لك علي وكمان انتقادك كان بكلمات راقية يعني عشان هيك عشان كنا عم نحكي عن قضية الشرف في النقد يعني بكل أحوال.
0: لا أكيد لا أكيد أنا إحنا دائما بنحترم الجميع بتأمل النجاح للجميع بغض النظر عن مين يكون فائد الأصوات يعني بمحله. أنا كمحب لشعبنا يعني كنت بتوقع عن جد مشترك رباعية بس ولا شيء. المهم الكل ينزل يصوت. انا مش عم بحرض ضد منصور. اللي بده يصوت لمنصور يصوت مع كامل الحب والاحترام بس يكون عن جد انتخابات نزيهه وميثاق الشرف يكون عن جد قد يعني تفاصيله. وشكرا لك
1: طول النهار كله. سلامات سلامات. نتابع اتصال جديد. الو
2: مرحبا
1: يا هلا مين معنا؟
2: معك يوسف من سخنين. شو الاخبار؟
1: اهلين فيك يوسف تفضل.
2: والله صايب بطل واحد يعرف شو بدي احكي يعني
1: ليه
2: بسمعوا يعني من الناس احنا على قد يعني مشكلتنا بين كبير وسموتريج هاي هي مشكلتنا بالحياة.
1: ايش هي
2: انا بعرف يعني اذا هدفنا احنا عشان نزيح هذول اثنين انا شايف دول كل سموتريج وكل بن كبير يعني ما فيش فرق بين بن كبير واي انسان.
1: يمكن المشكلة بتاخذ اسم او تعبير هيك عنه وجهين لين سموتريج وبن كبير اكثر ناس بيعبروا عن المشكله الاستيطان عن مشكله التهجير عن الناس اللي بدهم يشوفوك بوطنك.
2: هاي دول بدها تهجرنا وراح يصير الاشي وإذا مش هاي الخمس سنين الجايات اللي بعدين هذا إيش راح يصير
1: شو اللي راح يصير
2: تهجير وكل
1: أو إحنا نقعد نستنى.
2: هاي مشكلة إحنا هاي مشكلتنا إنه إحنا عمال قاعدين ونستنى ومنبلش من كل الأعضاء من كل رؤساء البلديات ومن كل لجنة المتابعة كلياتهم مع بعض هني شركاء لبن كبير ولسموتريتش.
1: يوسف انا بدي افهم شو استفدت من كلامك من اول المحادثه. تعال اول رساله بتقول لي الدول كلها سموتريتش بن كبير وبن كبير وسموتريتش مش مشكلتنا اثنين قياداتنا هن شركاء لبن كبير وسموتريتش. انا بعد مش فاهمه عليك ولا كلمه يوسف.
2: اليوم عمري 61 سنه بدي افهم شو هاي الناس بتعمل شو هاي الاحزاب عملتها. خلينا نفهم اليوم لما واحد زي منصور عباس اليوم مع احترامي للكل وانا انا بديش احكي يعني اكثر من هيك لما بيعرف بسخنين واحنا موجودين بالبلديه موجودين هذا مش احنا سمعنا والفيديوهات موجوده لما بيجي بتوجع لي بقول انا بحكي كلمه بخافش فيها كل اللي قاعدين قالوا لا لما قال انا بكذب قالوا لي لا بتكذبش

0: ابتعد ذلك القانون، عشان هيك كان مضطر يستقيل. الحزب العربي ليش يستقيل؟ لمن هو مصوت ضد.
1: لا اي مواقف هاي بياخذوها على كل قانون، اذا كل قانون بده يطلع واحنا نضل ساكتين متمسكين
0: كل قانون بده يطلع نستقيل، معناه شو ضل؟
1: لا مش هيك المعادله مش هيك. احنا بنمثل كامل، احنا بنمثل 2 مليون، بصيرش احنا على كيفنا نيجي كل قانون يطلع نقعد بس نحكي، بصيرش هيك.
0: شو بيقدروا يعملوا؟
1: شو الحل يعني اذا انا اذا كل الاحداث
0: احنا اليوم عم بنقول لك يا يوسف، انت عشان تقدر انك انت تاثر انه القانون هذا العنصري ما يجيش اصلا على التصويت، انك انت كأنه عندك حجم
1: مشتركي لما كل الشعب بيطالبوا وبيختلفوا.
0: انتهى موضوع المشتركي. اذا لك شو الناس اللي بتضلها تطالب حاطه العقده بالمنشار على المشتركي، هي غير انها الناس مش واقعيه بدها تخلينا ورا.
1: وسالتك عايش اني مختلفين قلت لي بحرف الواحد فيش ثقه بيناتنا
0: صح،
1: وانت وانت بكوا الشعب انه يثق فيهم. هو كل الاختلاف
0: يا عمي اسمع، في عندك
1: فخلينا احكي هالجمله، كل الاختلاف هو مش على ربع الكرسي وعلى نص الكرسي إلا. كل الاختلاف هو قديش بتكلف هاي نص الكرسي، قديه بيطلع له للحزب نص الكرسي ربع الكرسي.
0: عدا عن غضبك انه لم يلتزموا باتفاق سخنين، وانت كابن سخنين تقدر ذلك.
1: احنا لازم نموت عشان يطلعوا
0: يوسف
1: نص الكرسي.
0: يوسف التفكير احنا اسا يعني طريقة التفكير هي واحدة من الاشياء المعيقة لأي شعب. التفكير اللي بيرجع لورا يعني لمحل المتقدمش منه، لا تستطيع تغيير الماضي. هل في حدا بالحياة غدر يغير ماضي؟
1: كل واحد حر يطلع.
0: في حدا بالحياة بالتاريخ غدر يغير ماضي؟ لا، نستطيع فقط أن نحاول تغيير المستقبل. يا يوسف فهمنا قصة سخنين ولم يلتزموا ما كانوش قد الكلمة وابصر إيش فهمنا. اليوم إحنا نطلع لقدام
1: تبقين من النزق بهاي الناس ما يكلم
0: يا عمي تثق يوسف، أنت بالذات عندك إعفاء ما تصوتش.
1: لا يا مقبول
0: أقول لك شو يعني فهمني وين لو أنا نصل معك
1: انتخابات. بس بالاخر جمله بدي اقول لك
0: انا بعرف انه انت عندك قلق وعندك انت انسان وطني وانت عندك انسان اللي انت كالقد شو اسمه على شعبك، بس بدنا كمان
1: بس
0: نفكر بطريقه تقدمنا لقدام، ما تخليناش عالقين زي كانه موحلين بمحلنا.
1: خلي الناس تصوت ان شاء الله كلها بتطلع تصوت ما فيش اي مشكله.
0: بس حلو
1: هيك راح اذكرك اخرى 5 سنين اذا تغيرت الحكومه فهمي راح تشوفوا انه كله بني كبير.
0: طيب واحنا من عم بتقول لي يوسف ده مشي لكم اياها وبحكي لكم اخرى 5 سنين. يلا ماشي
1: لازم نرجع سبقتنا ونعرف كيف بدنا نشتغل. طيب كيف بدنا نواجه هذا العدو كيف نواجهه، هذا الذي نحن نشتغل عليه، مش نشتغل احنا بس نصوت والسلام عليكم وما حدا يعرف.
0: لازم ننظم نفسنا ونرجع نتفق يا يوسف بكل الاحوال. بدي اشكرك كل الشكر يوسف، يعني في مستمعين عم بيستنوا يشاركوا.
1: كل يوم واحد بيموت وكل يوم واحد، تعالي شوفوا سخنين وغير سخنين. سخنين مش بعدين المظاهرة انتهت، لا يا عمي يوميا في عنا جرح وعنا طخ وعنا
0: صح صح وخاوة بعدها موجودة. أشكرك يوسف، أشكرك كل الشكر. سلامات لإلك كل أهل سخنين. سلامات مستمعينا والاتصالات اللي عم تستنى، خليكم معنا نطلع على فاصل إعلاني قصير من ثم نتابع معكم.
2: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة.
3: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور.

0: 1 كيلو 3 ب 14 شيكل و90، أرز هندي طويل أبو العيال 5 كيلو 1 ب 17 شيكل و90، خيار 7 أو 9 زدونة 540 جرام 3 ب 9 شيكل و90، شوربة بطعم الدجاج أوسم 1 كيلو جرام ب 9 شيكل و90، معكروني أوسم 400 أو 500 جرام 3 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 16/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: يافا جينز، جينسات بتاخد العقل، قصات آخر موضة بذوق رفيع ومستوى عالي، عبر الويز طمرة الشارع الرئيسي.
3: يافا جينز.
4: تذاكر سفر، غربة ومصاريف باليورو، ليش تروح بعيد وحلمك هون؟ جامعة القدس أبو ديس الأولى فلسطينياً وخمس نجوم عالمياً. طب أسنان، صيدلي وطب بيطري بنسبة نجاح بمزاولة المهنة بتوصل لمية بالمية. جامعة القدس أبو ديس، خليك بالبلاد وابني مستقبلك صح.
5: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: مرحبا، احزروا مين؟ أنا الفار من إعادة التدوير تامي. ببساطة شفت واحد عم برمي براد حد الزبالة، الصراحة حركة وسخة، الإشي معقد، منرميش براد حد سطل الزبالة. بدكم تعرفوا وين؟ فوتوا على موقع تامي إعادة تدوير مخلفات إلكترونية.
7: تجميع من الرصيف القريب على بيتك بتعليمات موجودة على موقع السلطة المحلية.
8: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
9: الشمس دائماً.
10: بتحسوا إنه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا إنه الأدب ما بحكي معكو؟ أو تستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب إحنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند 7 في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
1: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
11: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا إلى اتصالاتكم 0460-1101، وهذا الاتصال الآن. ألو، مين معنا؟
12: فيك العافية يا أخ مقبولي.
11: أهلين فيك يا هلا، مين معنا؟
12: معك علي قرنبي من إكسار.
11: الاسم كمان مرة؟
12: علي قرنبي من إكسار.
11: علي، تفضل علي.
12: مش عارف منين نبلش، شكلنا كثير والشتاء موجود على اليمين وعلى الشمال، وصفحات التواصل كل مالها بتزيد على الإشاعات وعلى الأشياء المزبوطة مش مزبوطة. أنا من جهتي أول إشي ممنوع، أنا عضو مجلس الجبهة. أنا شخصيا كان عندي انتقاد لشو صار آخر مرة بالجبهة آخر إشي.
11: نعم.
12: اسمع، كل هذا مش وقته لسه، احنا في عنا سرطان اللي هو متفشي بالمجتمع كله.
11: يعني
12: عنا شيء اهم لسه من الاشياء.
11: بتتفق معي انه احنا يعني تقدمت القوائم، مفروض كانت تكون انه في هيك حاله من طاقه نشاط اللي لبدء معركه انتخابيه، بس مش حاسين هيك
12: لانه دوشونا باشياء ثانيه عشان ننسى انه شو الهدف منها كله. إسا ولا مرة بيكون هدف أو يعني كون إمنياتي بعضو مجلس أو بعضو كنيسة، أو إحنا بدنا نعمل اللي علينا والباقي على الله كيف بقولوها.
11: صح.
12: بنفعش نخربط الدين بالسياسي. واللي بدور على رجال الدين بده يروح على المساجد بلاقي غد رجال دين. أنا من جهتي اللي بيربط السياسي مع الدين هذا بديش أقول حرام، ناش نحلل ونحرم على كيفنا، أما رجل سياسي وقال له رجل سياسي ورجل دين رجل دين، ممنوع نخربط اليمين بالشمال.
11: بس ممكن الإنسان يكون سياسي ومتدين.
12: إيه ماشي، بس لحديث الكنيسة لا بزبطش حسب رأيها.
11: عليها نقاش، لأنه كمان التدين هو حرية شخصية، وإذا أنت

0: يعني إنسان من حزب يعني يقبل الحرية الشخصية
1: لا اللي انا بقول لك اللي قاعد بشوفه انه في ناس مثلا بتحس حالها انه هي متدينه، فانا لازم امشي مع فلان مثلا
0: احنا
1: لانه
0: بنحكي عن
1: لا
0: تسييس الدين،
1: مربوطه.
0: بنحكي عن تسييس
1: بس
0: الدين.
1: كل واحد له رايه بالسياسه، لعبه كبيره، كل واحد له رايه. بيقول الدكتور منصور، الاخ منصور
0: طب
1: عباس
0: علي،
1: له رايه.
0: أني في أسئلة هيك لبداية البرنامج سألناها، إنه هل في حاجة إنه بيحكوا عن ميثاق شرف؟ طيب شو يكون فيه ميثاق الشرف هذا حسب رأيك؟ مثلا إذا بنحكي عن شعارات، يعني في ناس كانت تقول إنه شعارات للحملة، يعني كيف تحرك الناس تنزل تصوت، كيف ترفع نسبة التصويت على أي قضايا. في ناس بتقول إنه الناس كلها فاهمة وعارفة وشافوا بعينيهن وحسوا على جلدهن شو عمل معنا بنكفير بال4 سنين. هل نركن على هاي الفكرة إنه الناخب العربي يعني فاق منه لحاله، رح يروح على الصندوق منه لحاله؟ شو ناقصنا؟ يعني احنا يعني بقول لك لا الحملة الانتخابية فايتين عليها بحماس وتلهف زي ما هو متوقع، ولا شعارات عم نشوفها عمالة تحشد وتعبي. شو ناقص؟
1: المثال اللي ممنوع اقوله بس بدي اقوله، العيار اللي بصبش بدوش.
0: العيار اللي
1: انا
0: بصبش
1: مش
0: بدوش،
1: بدوش
0: القصد عن
1: المقصود، يعني اذا طلعنا وصوتنا وجبنا 15 كرسي بديش اخرفك انه راح ناخذ نواب او اخذنا او ما اخذناش، بس على الاقل في عندنا 15 شخص اللي بنركن عليهم، ان كان شباب ان كان ناس اللي متعلمين اللي موجودين اللي بيقدروا ياثروا، لو بمجرد لو صوت اعلنوا ايات قرار بدي يعملوه او لا، تلاقي في حدا يسمعنا.
0: نعم.
1: هسه انه يصير وزير شوي صعب ناخذ وزير، يعني مثلا وزير تفكيد مهم كيف بقولها او تفكيد كبير حسب رايي صعب، بس خلي املنا يعني بعرف
0: امل. نعم علي،
1: أمل.
0: اشكرك
1: خلينا على أمل.
0: كل
1: على أمل.
0: اشكرك كل الشكر على اتصالك. نعم سنتابع. شكرا لك. سلامات سلامات. اتصال جديد معنا. الو
2: أهلا.
0: يا هلا، مين معنا؟
2: خضر عكا.
0: الاسم كمان مرة.
2: خضر.
0: خضر، نعم خضر، تفضل.
2: مع كل الاختلاف بين القائمتين، بين القائمة المشتركة والموحدة، بس زي ما بقولوا المبدأ أو إنه الفكر لإله القائمتين هو واحد. المجتمع العربي. كان الجدالات هاي كلياتها ما أعرفش ليش عم بتصير. كان كفاية السنين اللي مرقت لحد اليوم، يعني إثبات إنه مفروض إنه مجتمعنا يصحى صحي قوي حتى المية تطلع من قبره وريني صوبه.
0: السؤال اللي أنا بسألك يا خضر، هل أنت مركن على ردة الفعل هاي إنها موجودة عند المجتمع العربي ولا لأ؟ لأنه في زي ما في ناس بتقول إحنا بخطر ما كناش شايفينه، بدنا لازم نصوت، في ناس بتقول أنا زعلان من كل الدنيا وأول إشي القيادة العربية وبديش أصوت لحدا.
2: طيب ربنا سبحانه وتعالى أول ما خلق الملائكة كان في شيطان عشان في الإشي يكون متوازي. تعالي في ناس عارفة وصاحي كتير في مجتمعنا مش قليلي.
0: نعم.
2: أنا ما بيطلعوا آخر مرة أنهم صوتوا 55%، في 55% صوتوا، وفي كانوا منتقدين لبعض أشخاص اللي هن بأصلحة الشخصية أنه بمنعوا بعض المصوتين أو بطمعون أنه ما يصوتوش. تمام؟ يعني اليوم بعد اللي صار، بعد اللي صار السنوات اللي مرت علينا، سنوات كتير صادي، سنوات كتير أليمة راح فيها كثير شباب، راح فيها نساء.
0: المشكلة يا خضر إنه في ناس كثيرة عم بتحط نقمتها أو نقدها أو خلافها مع قيادة أو مع أحزاب بمحل حتى أكبر من إنه إحنا نعالج الإشي اللي أنت عم تحكيه، اللي قضية كيف وقعنا تحت يعني مصيبة الجريمة هاي. اليوم في عنا مصيبة الاستيطان اللي عم نحكي عنها بالجليل، يعني إنه في ناس بتحط الخلافات الداخلية أمام هذا الخطر. يعني ما بعرف أنا، هاي شغلة تقلقني. بدي لها تفسير. يعني هل زعلي على القيادة إنه ما عملوش مشتركي وإنه هني ما كانوش مناح وإنه هني أبصر إيش، يعني أقوى من إنه أنا غضبي على اللي بيعمله بنكفير وسموتريتش وغيره؟
2: هن المش

0: ترى جناح مش احسن مننا، احنا الشعب نفسه اللي مش مناح،
1: او احنا وضعنا هو اللي مش منيح كلنا مع بعضنا.
0: ايه انا مش انا ما بفكرش انه يعني مثلا انه احمد طيبي ولا الاستاذ سامي ولا الموجودين هن كذا عدد اشخاص عم بيزعوا الاصابع سمعة انه يقدروا يسيطروا على بشكل عام على كل المصائب اللي موجودة في درجات لتحت اكثر ما بتعرفت ليش مبنى على مثلث في اعضاء البرلمان او اعضاء الكنيسة وفي تحت ما ينزلوا رؤساء المجالس صح؟ المجالس وينين؟
1: انه اذا بنحكي عن خدمات وبنحكي عن ظروف حياتية وبنحكي عن كذا لازم نحكي عن رؤساء المجالس.
0: اللي بخلي الناس تطلع تصوت 90% 80% في قرية أو في بلدية ليش بيقدروش يصوتوا لأعضاء الكنيسات اللي هن بيشتغلوا على مستوى عام اللي هن بيشتغلوا عشان ميزانيات المجالس؟
1: سببك يعني السبب حسب رأيك ليه؟
0: السبب؟
1: ليش بيطلعوا بالأموات بيطلعوا يصوتوا بالانتخابات المحلية بينما بالكنيسة بيروحوا بيحملوا حالا بيعملوا يوم عطلة؟
0: طيب اعطيك شغله واحده يا اختي. احنا اذا انت بتشوفي بالنسبه لبني كبير والاعضاء بالوسط اليهودي الاعلام عندهم اضعاف الاضعاف اقوى من الاعلام اللي عندنا. احنا الاعلام عندنا شبه ميت. الاعلام عندنا شبه ميت ولا مره يعني اذا واحد من اعضاء الكنيسة العرب سوى اشي اللي هو منيح بيحكوش عنه، يغلط غلطة صغيرة بصير انفجارات توصل الامور كلياتها. اللي خلى هاي الانفجار يوصل للمواطن بسرعة ليش اللي يشتغلوا في الاعلام بالنسبة للانتخابات بيسووش الشغلة اللي تكون
1: يعني المشكلة بالاعلام؟ رجعنا
0: طيب. عنا مشكلة بالاعلام، احنا تعبدت.
1: انا بفكر لك. طيب اقول لك شو بنقدر نلاقي الاشكال بكتير مواقع، لكن سالنا سؤال جدا جدا مركزي، والسؤال اللي بده مصارحه ذاتيه، ليش بنسبه التصويت هالقد عاليه بالانتخابات المحليه وهالقد بتكون مختلفه واطيه وفيها اتكاليه وفيها لا مبالاه وفيها حتى غدر وفيها ديران ظهر لما بيكون في عنا انتخابات كنيسة بنروح بندور نفسنا؟ خلينا نكون صريحين مع حالنا انه انتخابات المجالس المحليه تنطلي على الكثير من المصالح الشخصيه والحمائليه والضغائن والامور اللي بتحركنا واللي هي غرائز بدائيه اللي احنا هناك بنكون مستسلمين لها مجندين لإلها، بينما لما بيجي المصلحة العامة اللي هي تبعت وضعنا كشعب اللي هي الماكرو اللي هي الاشي الاعلى اللي هو الكنيسة هناك بنصير انتل لانه بنبطل في عنا مصالح شخصية. فمواجهة ذاتية مع نفسنا، نكون صريحين مع نفسنا انه احنا اصلا يعني اعتباراتنا من البداية بالنسبة لموضوع الانتخابات مش اعتبارات نظيفة دائما، ولازم نصفي النية. إذا بدنا نيجي نطلب من مجتمعنا شغلة صفوا النية، اتطلعوا على مصلحة المجتمع كله، اتصرفوا بالكنيسة مثل ما تتصرفوا بالمجالس المحلية. أنا بعتقد يعني إذا عن جد يعني بنحط هاي الأمور، ما بعتقد أنه هني بروحوا بصوتوا بس عشان الديمقراطية بالانتخابات المحلية، بصوتوا عشان كتير أهداف أخرى وهاي الأهداف لا تتوفر في الكنيسة. فأنا بطلب من الجمهور يصفي نيته ويعتبر انه مصلحة المجتمع العربي كاملا هي مصلحته الذاتية والشخصية زي ما بتكون بالمجالس المحلية. مستمعنا الكريم خضر، سننهي اتصالنا لكي نتابع اخر دقائق من هذا البرنامج. دا اشكرك كل الشكر.
0: شكرا لك.
1: سلامات. الفكرة الأخيرة هيك اللي تعوقنا عليها، قضية الفرق بين نسبة التصويت بالانتخابات المحلية مقابل نسبة التصويت بالمجالس، عن جد هي خليها تكون إشي لكلياتنا إنه عبرة إنه نفكر فيها، واللي بتحكي عن ازدواجية المعايير والنفاق اللي إحنا بنمارسه على نفسنا كمجتمع عربي. فليش هناك بيكون في مصالح وضغائن وبيكون حمائلية وبيكون فخر وبيكون أبصر إيش بانتخابات السلطات المحلية، الإشي اللي ما بنشوفه بالكنيسة يعني؟ فتعالوا نفكر بهاي النقطة، ويمكن لو صرحنا نفسنا وحكينا عنها بصراحة ناخذ يعني خلينا نقول ناخذ قرارات للانتخابات القادمة اللي

يمكن لأول مرة نحاول نضع مصلحة المجتمع العربي مثل مصلحتنا الشخصية بانتخابات المحلية. مستمعينا كل الشكر لكم على اتصالاتكم، على موضوعاتكم، على القضايا اللي طرحتوها، ولكن برجع بذكر طبعا يعني غير انه النقاش هذا من هون للانتخابات ال 27/10 رح نحكي كتير وقليل على كل القضايا، على الحملة الانتخابية، على الشعارات، على ميثاق الشرف، على التصرف، على المكائد اللي ممكن نشوفها، على استطلاعات الرأي اللي ممكن مرات تنسف لنا صور معينة الى اخره. بعد من هون للانتخابات كتير امور، ولكن الاشد الأدهى والأخطر إنه من هون للانتخابات في أشياء أخرى غير متوقعة، في مكائد أخرى غير متوقعة، في ورطات، مطبات، في في في افتعال أيضا لأزمات، في إمكانيات لمواجهات اللي ممكن يكون ثمنها غالي. ليش؟ لأنه أيضا في هاي الانتخابات من هون للانتخابات يعني 40 يوم هذولا حتى 27/10 هي أيضا فرصة لأقسام ولجهات من الفاشية إنها تشعل أمور لمصلحتها في الانتخابات ولا ضد مصلحتنا. فالتنبه والتيقظ، الكثير الكثير من الخبرة والبصيرة مطالبين فيها المجتمع العربي والجماهير العربية بهاي المرحلة، وأنا بعرف إنه هذا فوق طاقتنا نسبة للجريمة والإشكاليات والاقتصاد المتدهور وكل الأمور اللي عم بتمر علينا، بتطلب منا أنه إحنا نكون عنا رادارات مفتوحة ووعي مفتوح وكون عنا تجند. أنا بعرف أنه هذا كلياته كثير كثير، بالرغم من ذلك لا، إحنا موجودين في هاي الحالة، في خطر داخلي، خطر خارجي، ولازم كمان نضلنا كل الوقت متيقظين وواقفين على إجرينا، لأنه إحنا كشعب اليوم موجودين بأزمة وعلى المحك. أشكركم كل الشكر على مشاركتكم بكلام مباشر، وسنلتقي بكم الأسبوع القادم أيضا في ذات الوقت. مستمعينا مستمعاتنا، إلى اللقاء.

0: فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة.
1: سمعت كتير إعلانات جامعات اليوم؟ نختصر عليك؟ رقم واحد في فلسطين، 908 عالمياً، و100% نجاح بامتحان مزاولة المهنة في الدولة. طب بشري، صيدلي، والأحدث دكتور في طب البيطري DVM. جامعة القدس أبو ديس، الأرقام هي اللي بتحكي. سجل الآن.
2: الآن في آي بليس افتتح الطلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي. اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبو.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا بـ بلانكس NBT 2026 نورث بيلتك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر كرميل. للتسجيل بلانكس نوتا سبيس. بلانكس NBT 2026. المستقبل ببلش من الشمال.

0: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
2: الشمس دائما
3: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قتل الشقيقان زيد عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي 20 عاما وقريبهما يحيى بسيمي البالغ من العمر 22 عاما من سكان بلدة جلجوليا في جريمة قتل ثلاثية وقعت صباح اليوم بعد العثور على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين جت وباقة الغربي. يواصل أهالي قرية مجد الكروم اعتصامهم في منطقة الروس رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة وسط حالة من التوتر والغليان في المكان، ومنعت الشرطة الأهالي من دخول أراضيهم وذلك خلال تواجدهم أو توجههم إلى المكان لتنظيم اعتصام احتجاجي. أعلنت سلطة الطبيعة والحدائق عن إخلاء جميع المتنزهين من مسارات محمية أو محمية تلدان الطبيعية في شمال البلاد وذلك عقب اندلاع حريق في المكان. وأفادت سلطة الطبيعة والحدائق بأن مفتشيها يعملون على السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تم طلب المساعدة من فرق الإطفاء للسيطرة على النيران. في غزة يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، أصيب 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب مقر رعاية جباليا البلد شمالي القطاع. إلى التطورات في سوريا، أفادت مصادر محلية بتوغل قوات الأمن الإسرائيلية في منطقتين جنوبي سوريا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي، ما تسبب باشتعال نيران محدودة. في السياق، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنظيره السوري أسعد الشيباني وتحدث عن انتهاكات إسرائيل في سوريا، وأشار فيدان إلى أن سياسات إسرائيل تشكل أكبر عائق أمام استقرار سوريا وخدمة لقوى الإرهاب في المنطقة، مؤكدا بأن زيارة أردوغان إلى دمشق ستكون خلال الفترة القريبة. أما الشيباني فأكد بناء جيش سوري قوي ورفع مستوى التبادل التجاري مع تركيا لنحو 10 مليارات دولار بشكل سنوي. أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن عن مقتل أكثر من 500 من عناصرها في معارك مع جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق الساحل الغربي خلال شهر واحد، وقالت القوات إنها خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين منذ 9 أغسطس الماضي، وحتى اللحظة أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1500 مقاتل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، وأشار بازشكيان إلى أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون يوم غد الاثنين في سلطنة عمان لاستكمال التفاهم وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بشؤون الملاحة البحرية بنتائج الاجتماع. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 20، في طبرية 23، الناصرة 23، حيفا والساحل 23 درجة، في تل أبيب ويافا 25، النقب 20 درجة، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع دقائق بعد الخامسة في استودياتنا في إذاعة الشمس، نحن معكم في الحصاد الإخباري لهذا اليوم. من وراء الميكروفون معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين. ومباشرة نسأل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية لهذا اليوم. فاجعة تهز مدينة جلجوليا عقب جريمة القتل الثلاثية التي وقعت صباح اليوم في منطقة مفتوحة في بين بلدتي جت وباقة الغربي. مجد الكروم تعتصم وتنتفض ضد فتيان التلال. الشرطة تمنع الأهالي من الاعتصام في أراضي الروس. هل بدأت مشاريع الاستيطان في الجليل؟ إنذارات صحية في أعقاب الحرائق، توصية في يركا جولس للسكان بتوخي الحذر تحديدا لأصحاب الأمراض المزمنة بعد يوم من حرائق الإطارات وحريق آخر في محمية دان شمالي البلاد. إذن نستهل هذا الحصاد الإخباري ونبدأ من جلجوليا، حيث يعني فاجعة مؤلمة في البلدة عقب جريمة القتل الثلاثية والتي وقعت صباح اليوم قرب مدينة باقة. الحديث هنا عن ثلاثة أقرباء، الشقيقان زين البالغ من العمر 16 عاما، قاسم عودي 20 عاما، وابن خالتهما يحيى بسيمة البالغ من العمر 22 عاما، حيث قتلوا اليوم بعد إضرام النار فيهم داخل سيارة في منطقة مفتوحة قرب جت وباقة الغربية.

0: إذا ينضم إلي الناشط من جلجولي محمد حجلي. مساء الخير.
1: يعطيك العافية. حياك الله أخي أدهم.
0: بداية كيف تبدو الأجواء في القرية؟
1: والله الأجواء في القرية حزينة جدا، لأنه جلجولي مش أول مرة بتمر في ظروف زي

0: أعيد لها الذاكرة الحزينة تبعيتها قبل، اللي هي شلال الدم اللي عانت منه سنوات سابقة، ويعني كنا ننتظر فترة من الهدوء فللأسف تجدد القتل من جديد.
1: نعم، بداية نحن نتحدث عن أشقاء، يعني هم من عائلة، هل تحدثت يعني لربما واكبت تابعت العائلة كيف تبدو الأجواء لديهم أيضا؟
0: والله الأجواء عندهم حزينة جدا. احنا بنعرف العائلة، هذه عائلة أول إشي الأطفال هذولا، هم أنا بعدهم أطفال لأنه اثنين منهم أيتام، تربوا أيتام عند جدتهم. الوضع عندنا في جلجولي حزين جدا، احنا بنتابع الحادثة لحد الآن، وحتى اللحظة يعني الأمور ما زالت غامضة، بنعرفش بالضبط كيف وصلوا لهناك. الأحداث الأخيرة، اللحظات الأخيرة معهم، لأنه انقطع الاتصال معهم الساعة 2 في الليل، فنسأل الله أنه يصبر أهلهم.
1: في التباس حوالي عن التفاصيل، ولكن لا نريد الخوض بالتفاصيل، نتركها أكثر حتى بيان الشرطة وأيضا اتضاح. ولكن بماذا كانوا يعملوا يعني القتلى الثلاث أو الضحايا الثلاث؟
0: شاب من الشباب الثلاثي كان بيعمل مع أهله في البنا وبيساعد، وفي منهم طالب اللي هو صغير، والثاني الشاب الصغير يعني ما زال يعني جديد يعني مقتبل العمر. أما الشباب يعني معروفين عنا في البلد، يعني ما بيأذوش حدا، يعني هذه جملة أنا بتحمل مسؤوليتها. بتلاقيهم بتطوعوا في كل المحلات اللي لازم أنه يتطوعوا فيها، زيهم زي باقي الشباب الموجودين في مجتمعنا. بنساقوا لمناطق اللي انت بتعرفش كيف راحوا لإلها، في لحظات بيخطفوا منك وبتضيعهم للأسف الشديد. يعني الشباب اللي عندنا شلال الدم مستمر، الناصرة فقدت 5، جلجولي فقدت هي 4 خلال شهر، قبل هذول الثلاثة برضو فقدنا شاب فيها.
1: في دلالة على هاي الحوادث عمليا محمد؟
0: صراحة الإشي أنا بحطه في طور يعني بنحمل الأجهزة الأمنية والدول المسؤولية، لأنه هنا نوع من الغموض زي ما اتفضلت، في هنا زي حجار الدومينو، الإشي قاعد بنتكل من بلد لبلد بصورة غريبة وسريعة، يعني بوقفش الإشي. في الطيبة قبل كمان يوم، يعني الإشي غير الإشي مش مرتب ولا منظم، هذا مش خلاف على أرض ولا إشي عائلي ولا لا، هنا في جرائم منظمة مخطط لإلها، زي بضربه في المجتمع العربي تبعينا، في نسيج المجتمع العربي تبعينا.
1: نعم، إذن نكتفي بهذا. محمد حجري الناشط من جلجولي، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإفادة، هذه المعلومات وأيضا هذا الإيضاح، شكرا جزيلا لك. إذن فاجعة مؤلمة في جلجولي عقب جريمة القتل الثلاثية قرب باقة. نتحدث هنا عن أشقاء اثنين، زين كما ذكرنا البالغ من العمر 16 عاما، قاسم أخاه 20 عاما، وأيضا قريبهما يحيى بسامي البالغ من العمر 22 عاما. وكما تحدثنا إلى محمد، قال بأن العائلة مسالمة، وأيضا يعني نتحدث هنا عن طالب في المدرسة، وهم يتيمان عمليا، الأشقاء هما يتيمان ويعيشان عند جدتهما بحسب ما أفاد مصدر محلي، أو كما أفاد الناشط من جلجلي محمد حجلي.

0: عمليات إطلاق النار لم تتوقف، ولكن نشير إلى الأرقام التي يعني وبحسب المعطيات الرسمية نتحدث عن 176 ضحية على الأقل منذ بداية العام، وهي أرقام قياسية وأيضا كبيرة جدا مع قرب انتهاء هذا العام 2026. هذه هي الأرقام، وأيضا في هذا السياق بعد قليل سنكون أيضا مع قضية أخرى تتعلق بالعنف والجريمة وعمليات إطلاق النار وعملية إطلاق النار التي حصلت في كفر كنة، ولكن دعونا نستمع إلى ما قاله قبل قليل والد أحد الضحايا في جلجولي في حديثي ل مراسلنا خلال التغطية ونقل الأحداث من جلجولي، فلنستمع.
1: الفترة الأخيرة يعني طبعا صار زي ما تقول كيف يعني

0: يحاول انه يتباعد عن مشاكل البلد، بيحاول زي ما تقول يبقى محايد، يحاول انه يدور على مستقبل، يعني بكل تفكيره ذاك همه كيف بده يبني حاله، كيف بده يتجوز حاله، وكيف بده ياسس حاله. هذا يحكي
1: يعني مش هو اخذ سياره مساعد، فاهم؟ على سبب تعلم على مساعد بيكون حاله. الاثنين هذول اخوه هو رباهم، الاثنين هذا يعني ماتوا، يعني اجوا يعني يتيمين،
2: ايتام
1: رباهم اخوي علاء، رباهم كل يوم بكى عندهم. يعني الاثنين اخرى اثنين بكى يشتغلوا معه في بيشتغل في الكهرباء، بيشتغلوا فاهم، وزمان بيحب يشتغلوا بيحبوا بحبش يعني الاشي هذا خلاص يعني الله يعني قدر يعني.
2: شباب الاثنين اللي
1: الاثنين
2: بكبش
1: ابوهم مات ب 2009
0: حماي
1: مضبوط، ابو يوسف
0: بن عمه
1: اخوه وعديل يعني كل مات ابوهم هم صغار يعني كلهم عمرهم يعني كل على سنه سنتين يعني مش الا
0: الجيل
1: هذا
3: يعني يمكن قول انه الثلاث هم ابنائك.
0: انا بالنسبه لي بعد زين وقاسم زي اولاد امي واولادي، طبعا هم تربيتهم عند دار عمي، تولوا بعد ما ابوهم توفى بقوا عند ستهم تولتهم، وبما انه كبروا مع اولادي ومع المأساة اللي صارت صاروا مع بعض، يعني بتفرقهمش. يعني في شباب بيقولوا لي هذا ابنك، بقول لهم هذا ابني بالتبني، يعني هذا زي ابني. انا الحمد لله يعني ما حدا مقصر فيهم يعني كنت عارف، بس بقول الاولاد زي ما تقول كيف يعني من ناحيه لما نشأ مع الاولاد مع تربيه الاولاد ضلوا مع بعض، فحتى يعني وصل يعني حزين وقاسم يعني في فتره يناموا عندي زي واحد من الاولاد عندي في الدار، يقوموا يشربوا عادي عادي بزياده. حتى زين الصغير الولد الصغير هذا المسكين ملوش يعني ولد ابن 16 بحاول يكون نفسه، يعني ولد يعني شو بدي اقول لك، يعني كل طموحه انه يعني يبقى معه مصاري ويشتغل وملوش كل هالمشاكل اللي بتصير هذه. الولد يا حرام في المدرسه بيتعلم جمعه وسبت بكل خالي، وبكل خال بتبذل خالي انت كل خالي بدك ننام عندك، كنت خالي دارك هاي انت اولادي. فيعني الاولاد بجدد ما جذر يعني الحمد لله رب العالمين، يعني هذه رضا من الله، يعني بكوا دائما عندي موجودين تواجدوا عندي بين تواصلوا بيننا وبين دار سيدهم اللي هم دار حماد اللي هو ابن عمي وهذا ابن عمي.
2: يعني بالفترة الأخيرة بنشوف إنه جريمة كثير مستقبل في المجتمع العربي.
0: أي نعم.
2: حسب رأيك شو بده بيصير يعني في الأرض؟ شفنا يعني حتى بشار.
0: أنا دائما بقول أقول وأقول دائما أقول لأولاد خاصة الجيل الجديد هذا، يا شباب اهتموا لنفسكم، يا شباب وقفوا مع أهاليكم، إذا بدك تبكي جندي جندي ابكي لأبوك لأمك، ابكيش جندي لغيرك. يعني شو راح تستفيد يعني؟ أنو غيره قاعد في داره وودي وجيب وكيم وحط. وانتوا مثل نقله، طبعا انا بحكي مثال يعني مش بحكي على اولاد، يعني بستغرب من كل هذا الجيل بتكون مش تتعبوا في حياتكم، بتكون مش تشتغلوا ماشي بس ضبوا حالكم، اطلع على عمك طلع على اختك طلع على ابوك شي بشكي شي بتعب. الشغل السهل مثل ما قالوها المصاري السهله هذه ما بيستفيد منها شيء، بدك تتعب بدك تصير. فالاسف الشديد مش بس هنقول يحيى وغيره، كل الجيل هذا ما بده يتعب في حياته، كله بده يتجه لجهة ثانية والجهة الثانية مبسوطة مع هذا الشيء هدف يضبوا حالها والكل يطلع.
3: هل تواصلت الشرطة معكم؟ وين تتواصل الشرطة؟
0: لحد هان البوليس ما جاش إلا أجا، أنا بلغت بلاغ رسمي إنه أولادي ضلتني من يعني سبحان الله مش عارف في إشي مش مزبوط، كانت تكون في ثلاثة شباب مفقودين. فأنا قمت طبعا قلت لهم بدنا نصبر شوي لأنه من عادته يحيى بحب يطلع على البحر ياخذ اصحابه يقعدوا برا بعيد عن المشاكل الجو للبلد ويرجعوا على الدار على العشرات تسعة ويضب حاله. فشفنا الاشي يعني صار غريب، يعني صار ساعة صار ساعتين وبعدين انا متخرف على زين مش متعود معهم، يعني زين مثلا في جمعة وسبت زي ما كنت بضلوا نايم والعصريات بيطلع على شغله اللي هو بيشتغل زي ما تقول في محل بيتزا بترزق منه قاعد العصر حساس انه يعني يكون حاله. فبتطلع تلفونات مسكرة، قلت برضو بديش إنه أطلع على البوليس خليها ياخذ وقت لأنه البوليس راح يكون يصبر شوي بيجوا طالعين جايين. لحد ما جاء البوليس وحد البوليس بقول لي إنهم مفقودين، لحد هسه ما جابليش خبر وما رجعش أخرى مرة يقول لي ولادك شو صار معهم. طبعا هذه كل الاستنتاجات اللي إحنا سجلناها من الشباب واللي بنعرفهم، يعني إنه كانوا لنا أولادكم الله يرحمهم. طبعا أنا كنت عارف مش من هسه من أكل إشي ساعتين بس ما حبيتش أعمل جنبي.

0: ما بدي تاخذنيش. المرة بكت لحد ما كانت متواصلة في التحنة في شرطة كفر قاسم. كان كون من الساعة وديتها من الساعة واحدة لحد تقريبا الثلاثة أو أقل شوي، بديش أبارك ساعتين وين هناك يا. وهم يتواصلوا معها وين راح وين أجا، وأنا موجود هنا. كنت بديش إنه بدي أحاول أقسم الكسمين، بديش إنه واضح أضغط زيادة على اللزوم، ومتأمل إنهم يرجعوا طبعا لحد ما أجانا الخبر الصافي إنه ولادك راح. الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويرحم الجميع.
2: إذن هذه المقاولة التي أجرى الزميل سمير عبد الهادي، ولقاء عمليا مع والد وشقيق أحد أو إحدى الضحايا التي عمليا كانت وتحدثنا عنها في جلجولي خلال هذا اليوم. نريد أن نخرج إلى فاصل قصير، نواصل وإياكم بعد قليل.
3: يا فاجينز. أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. نظارتك أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
4: أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا، خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. إلحقوا الفرصة الأخيرة.
5: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: بتحب الحيوانات وبتحلم بتخصص طبي رفيع؟ حول شغفك لمهنة المستقبل مع برنامج دكتور في الطب البيطري DVM بجامعة القدس أبو ديس. تشخيص سريري، جراحة وخطة أكاديمية بتجهزك كاملاً لامتحانات الترخيص والمزاولة بالداخل. معدل قبول بيبدأ من 80% للفرع العلمي. جامعة القدس أبو ديس، لما الشغف يصير تخصص طبي عالمي. سجل اليوم.
7: الشمس دائماً

0: جددنا تحية زي المستمعين، نواصل وإياكم في الحصاد الإخباري. كنا قد توقفنا عند الفاجعة المؤلمة في جلجوليو، ولكن منها إلى أيضا حادثة إطلاق نار وقعت بالأمس في بلدة كفوركنا، ما أثار حالة من الصدمة بين الأهالي، لا سيما بعد إصابة فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجروح خطيرة. حول هذا الموضوع ينضم لي المحامي وليد خطيب، والد الفتى من كفوركنا. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: بداية تفاصيل أكثر، يعني عمليا ما الذي حصل بالأمس؟
1: اللي حصل بالأمس أنه ابني صف التاسع عمره 14 سنة مش 16، بعد انتهاء الدوام المدرسة طلب مني أنه يشتري دواء للخيل ويروح يعالج الخيل عندنا موجود في بنسيون عظيمة خيل في كفوركنا، وما كناش نعرف انه في هناك مشكلة بين جماعة جيران حظيرة الخيل مع ناس مجرمين. تواجد في الوقت اللي كان يعالج فيه الخيل، كان في اطلاق نار متبادل بين مجرمين في كفوركنا، وعلق بناتهن وصاوب في رجله وفي كتفه، الحمد لله ربنا لطف.
0: عمليا أستاذ وليد، نحن نتحدث هنا عن رصاصة طائشة، هو تواجد في مكان قريب وليس يعني في الحادث نفسه.
1: لا، في الحادث نفسه، يعني المجرمين اللي هاجوا

0: أطلقوا النار، أجوا أطلقوا النار على أصحابين حظيرة الخيل.
1: آه هو تواجد هناك.
0: إحنا هناك جزء من خيل الحظيرة هو علينا بالأجار وتواجد هناك، وهذا اللي صار معنا.
1: أولا كيف تبدو الإصابة، يعني في أي منطقة نتحدث؟ حسب التوصيف نتحدث هنا عن جراحة، إصابتي بجراح خطيرة.
0: لأول وهلة كان مبين أن الإصابة خطيرة، كان في عنده رصاصة في رجليه ورصاصة في كده، رصاصة في ظهره من وراء. بعدين الحمد لله بالفحوصات الطبية تبين أنه رصاصتين إن دخلوا لجسمه وخرجوا، إصابة في ظهره خرجت من كتفه، وإصابة في رجله وساقه خرجت برضه، وفضل ربنا الإصابات خفيفة جدا، عنده كسور في ساقه وكسر في عظمة غير رئيسية في كتفه.
1: كيف تلقيتم أستاذ وليد النبأ أو الخبر؟
0: كان صدمة يعني. الحمد لله
1: أنتم لم تكونوا في المكان عمليا، تلقيتم اتصال؟
0: لا أنا كنت في البيت، وابني طلع استأذنني طلب مني أنه بده يروح يشتري دواء للخيل ويروح، وبتفاجأ أنه بيتصل علي واحد من أصحابين الخيل هناك بقول لي هيك صار. طبعا كانت بالنسبة لي يعني خبر كارثي، لأنه ابني معروف يعني، لا هو لا سمح الله معروف، لا إنه لا بيشارك بأعمال عن الشكل، وإحنا الحمد لله بعيدين كل البعد عن عائلات الإجرام وعن المشاكل.
1: ماذا تعكس هذه الحادثة أستاذ وليد؟ عندما نتحدث هنا يعني عن طفل يعني لم يبلغ من العمر 14 عاما كما تقول عمليا، وهو يعني بريء وليس له أي علاقة لا في أعمال هنا ولا هناك، ورصاصة طائشة كانت ممكن أن تؤدي بحياته في نهاية المطاف.
0: نعم طلع، أنا بحكي لك بصراحة مش بدي أهول الأمور يعني، ابني كان بعيد أجزاء مليمتر، أجزاء من البوصة عن مقتل. هذا الإشي بيعكس يعني ضرورة تدخل قوات الأمن والشرطة في المجتمع العربي ومعالجة حالة العنف بشكل سريع جدا. يعني الإشي عاد لأذهاني، الطفل اللي انقتل في بير المكسور كان يلعب مع أمه وأهله ورصاصة طائشة. وعندنا بكفر كنا يعني قبل كذا سنة توفت رزان عباس، إن هي كانت ضحية تبادل إطلاق نار بين متخاصمين من جيرانهن، وهي بقلب في داخل في بيت داخل بيتها تعرضت لإطلاق نار وتوفت.
1: السؤال أستاذ وليد، هل مثل هذه الحوادث عمليا قد تغير يعني دعنا نقول بسلوك الحياة اليومي، أو دعنا نقول الآن أنت قلق أكثر عمليا من إخراج العائلة أو الأطفال أو الأبناء إلى الحيز العام؟
0: والله أنا ذكرت يعني هذا الكلام الصبح يعني كل أصحابي ومعارفي، يعني اليوم بطل في أمان تبعث ابنك على المدرسة، بطل في أمان تبعث يروح يصلي لحاله بالمسجد، بطل في أمان يطلع يلعب مع أصحابه. يعني صرنا معرضين للخطر إحنا وأبنائنا بأي مكان وبأي زمان، حتى من خلال يعني ممارسة أعمال عادية ويومية صار في خطر علينا.
1: هذا هو الحال. أولا نتمنى السلامة عمليا. ما اسمه الفتى الذي أصيب؟
0: اسمه يوسف وليد خطيب، عمره 14 سنة.
1: نعم نتمنى له السلامة. وأيضا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وأيضا نتمنى السلامة مرة أخرى. شكرا جزيلا لك أستاذ وليد خطيب، والد الفتى من كفر كنا يوسف، والذي أصيب بالأمس وبجراح خطيرة جراء تعرضه لعملية إطلاق نار حصلت في القرية وهو عمليا تواجد في المكان. شكرا جزيلا لك. شكرا
0: كثير على الاهتمام. شكرا لكم.
1: إذن هذا هو الحال عمليا. كنا قد تحدثنا عن جلجولي وكفر كنا، هذه قضايا العنف المستشري عمليا والجريمة في المجتمع العربي. وسنكون نحو ملف آخر، هذه المرة يرتبط بسياسات إسرائيل الاستيطان. وبشكل مفاجئ الشرطة الإسرائيلية منعت اليوم أهالي مجد الكروم من الدخول إلى أراضي منطقة الروس الواقع ضمن نفوذ البلدة، حيث تواجد أفراد من مجموعة تورا باسم فتيان التلال، في ظل تصاعد المخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية في المنطقة الاستيلاء على أراضي يملكها أهالي البلدة. هناك اعتصام من قبل الأهالي تحديدا في المنطقة، وسنكون بعد قليل أيضا مع أحد الأشخاص من هناك من اللجنة المحلية أو الشعبية في مجد الكروم. اليوم تحدث

0: إذن الناشط رامي حيدر لإذاعة الشمس، وقال عمليا بأن الشرطة منعت دخول الأهالي للتضامن وعمليا الوصول إلى أراضيهم. هذا هو الحال، لربما قد يطلعنا بعد قليل عضو في اللجنة المحلية في مسجد الكروم حول التفاصيل وأيضا التطورات وما يحصل أيضا ميدانيا في البلدة بعد قليل. نقول مساء الخير السيد رؤوف حمود اللجنة المحلية في مسجد الكروم.
1: تحياتي، مساء الخير.
0: بداية ضعنا أكثر في الصورة، يعني في الصباح حاولتم الدخول للتضامن للاعتصام ولكن الشرطة منعت، كيف يبدو المشهد الآن أكثر؟
1: صحيح، في ساعات الظهر تواجد يعني كثير من الناشطين، كمان كان وفد من خارج البلدة، وقمنا بالوصول إلى المنطقة، منطقة الروس جلون، بلدة جلون في جيلون في بجانب مسجد الكروم. لكن طبعا كان هناك قوات كبيرة من الشرطة وضعت حاجز لمنع الناس من الوصول إلى أرضها وإلى البؤرة الاستيطانية. طبعا يمكن استمر الأمر السجال بينه وبين الشرطة للدخول تقريبا ساعة ونص ساعتين، حتى دخول سماح تقريبا لأكثر من 10 ناشطين ورئيس المجلس وأعضاء من المجلس و يعني وفد، وكان أيضا عضو الكنيسة عفر كثيف وفد من الجبهة، واستطعنا الوصول إلى البؤرة.
0: عمليا تواجد هناك فتية التلال حتى خلال تواجدكم هناك.
1: طبعا يعني قبل يوم الجمعة كان عددهم تقريبا 4 أو 5، اليوم تقريبا عدينا حوالي 15 شاب من شباب أو فتيان التلال. طبعا كانوا يقومون بطقوس دينية ربما يعني بسبب العيد، لكن طبعا عددهم كان أكبر بكثير من يوم الجمعة.
0: يعني عمليا الأرقام تأخذ بالازدياد أو بالارتفاع إن صح التعبير.
1: صحيح، يوم الجمعة عند يعني ما سألناهن أدي عددكم، قالوا إحنا بنكون 4 أو 5، ولكن بيجي مساعدة لإلهن في العمل هناك في البؤرة أيضا العشرات، لأنه هناك واضح أن هناك معدات وعمل
0: يعني يمكن القول هناك معدات وهناك محاولات، يعني وليس فقط يعني خطوة استفزازية، هناك محاولة تثبيل بؤرة استيطانية.
1: طبعا اللي شاهد يعني يوم الجمعة عندما وصلنا هناك تفاجأنا من حجم العمل. هذا عمل ربما كان 2 أو 3 أو شهر، يعني كنا لا نعرف في مسجد الكروم، كنا نسمع عن وجود مستوطنين في الأراضي المحيطة، لكن لم كنا نعلم، يعني ما كنا نعرف انه في هناك بؤرة استيطانية يتم العمل عليها. يعني اللي بصل هناك وبشوف يعني يرى البؤر الاستيطانية اللي منشوفها في الضفة، اللي يقوم فيها المستوطنين في الضفة، في بؤر، في خيام، في منشآت، في معدات، في خط مياه، في هن عندهن هوايات، في كل ما يحتاجون، طاولات اكل،
0: مجهزين تماما. طب أستاذ رؤوف، ما هي الخطوات التالية يعني التي يمكن أن نتحدث عنها في إطار الاعتصام أو الاحتجاج؟
1: صحيح أنه من يوم الجمعة لغاية اليوم هناك هبة جماهيرية كبيرة جدا، هناك استنفار من أهالي مسجد الكروم، وخاصة من قبل الشباب، حول رفض شعبي كبير وهائل في من هذه العطلة. هناك تخوف كبير،
0: الرفض الشعبي لا يكفي، يعني
1: واضح السؤال
0: هل الخطوات إضافية؟ نعم. منها مثلا
1: بالضبط هناك أيضا يعني اليوم سنفحص الخطوات القانونية والإدارية التي يجب تعامل معها. هناك طاقم من المحامين، طاقم من أعضاء اللجنة الشعبية والإدارة المجلس المحلي.
0: قضائيا على ماذا يمكن الاستناد؟ يعني الحديث عن أراضي ذات ملكية خاصة؟
1: لا، الأراضي هي ملكية للكيرن كيامت لكن كيف فهمنا من المحامين أيضا أنه تم استئجار الأرض من الكيرن كيامت لربما للمرعى لإنشاء مزرعة، لكن طبعا المنشآت اللي أقيمت هناك غير قانونية. كان هناك مفتش من قبل كيرن كيامت اليوم وقال بنفسه أنه هذه المنشآت غير قانونية، وطبعا كتب تقرير بذلك، لكن إحنا ما بنتكل على هذا الأمر. اليوم سيتم دراسة هذا الموضوع لكيفية التحرك قانونياً
0: إداريا. عندما تقول اليوم يعني هناك اجتماع مرتقب في البلدية في المجلس المحلي؟
1: نعم، اجتماع خاص مغلق فقط للجنة الشعبية وإدارة وأعضاء المجلس المحلي وطاقم من المحامين لدراسة الخطوات. صحيح أن الغضب ورد الفعل الشعبي مهم جداً، لكن نريد أيضاً خطوات منظمة أكثر صحيح انه الامر مقلق جدا لكافه اهالي البلد، لكن ايضا يجب يعني اتخاذ خطوات.
0: استاذ رؤوف، عندما تقول مقلق، ما هو المقلق من تواجدهم في تلك المناطق لتوضح اكثر للمستمعين؟ في نهايه المطاف نتحدث هنا عن اراضي اكثر تعود ملكيتها للكيرين.

0: نوعا ما من يعني الاستخفاف بهذه الخطة التي أعلن عنها كاتس، وليس فقط كاتس، أيضا سموتريتش قال عنها وتحدث عنها.
1: صحيح، بالضبط بالضبط. الأمر أصبح يعني واقع وحقيقة أمامنا، واضح أن هناك اتخاذ خطوات عملية جدية لتهويد الجليل. كاتس بنفسه قال إنه الاستيطان أصبح هدف أمني وليس فقط هدف قومي، الآن ينظر إلى وجود قرى عربية وتواجد عربي كبير أنه خطر ديموغرافي يجب مواجهته. قال بنفسه كما فعلنا ثورة استيطانية في الضفة الغربية نريد فعل ثورة استيطانية أيضا في الجليل. هذا أمر مقلق جدا.
0: نعم.
1: نحن اليوم نرى في مجد الكروم هذا على جلدنا، لكن أعتقد أن القضية أخي يعني ليست قضية مجد الكروم لوحدها، إنما
0: هذه القضية يعني اللافت بها قبل أشهر كانت هناك عملية نشر إعلام بالقرب من قرية كفر كنا، ولم يعني الجميع توقع بأن إعلام عادية، لم يتوقع أيضا أحد أن تكون ضمن خطط لبناء أيضا مستوطنات هناك أو بلدات أخرى وإحضار المستوطنين. هناك حديث أيضا عن هذه الخطة التي أعلنت في كرميل. أشكرك جزيل الشكر أستاذ رؤوف حمود اللجنة المحلية في مجد الكروم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم.
0: إذن عمليا نحن نتحدث هنا عن اعتصام لسكان مجد الكروم اليوم مع استمرار عمليا فتيان التلال بتواجدهم واستيطانهم في الأراضي التابعة في منطقة الروس الواقعة ضمن نفوذ البلدة. استمعنا إلى صوت رؤوف حمود اللجنة المحلية. اليوم هناك اجتماع مرتقب في المجلس، سيتابعون عمليا كل التطورات المتعلقة باتخاذ قرارات منها قانونية، آليات التصعيد وأيضا النضال الشعبي. نريد أن نخرج إلى فاصل إعلاني، نواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
2: الآن في آي بليس افتتحت طلب المسبق على آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس ابتداء من 2999 شيكل عند إرجاع جهازكم الحالي، اطلبوا مسبقا في الموقع أو في فروعنا. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل.
3: معدلك في البيجروت ما وصل شرط القبول بالتخصص اللي بتحلم فيه؟ لا تتنازل. المسار التحضيري بجامعة القدس أبو ديس بجهزك أكاديمياً وبفتح لك الباب للتخصص الطبي اللي بدك إياه. شهادة عالمية، 5 نجوم بالتصنيف الدولي، سكن جامعي مجهز بالكامل. جامعة القدس أبو ديس، فرصة ثانية بمستوى عالمي. سجل اليوم.
4: يا فاجينز يا فاجينز أحسن لي يا فاجينز.
5: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
6: رخي سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخي سوميت مجلك روم المفرق الشرقي، نجمة 6692. رخي سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائماً

0: حماية البيئة قامت بقياس التلوث البيئي ورصد تركيزات مرتفعة من ملوثات الهواء وأوصت مرضى القلب الرئة كبار السن في بلدتي إركا وجولس بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. حول هذا الموضوع نقول مساء الخير للأستاذ سليمان مولى رئيس مجلس إركا. مساء الخير.
1: مساء الخير لكم المستمعين.
0: أولا تم اتخاذ قرارات في عقاب الحريق تعطيل المدارس في يركا اليوم، الأمر مستمر حتى يوم غد أم الأمور اعتيادية؟
1: بعد الحريق اللي كان امبارح، يعني الحريق بقى بدا حوالي الساعة 6، ظلنا هنا للصبح تغذر ويكون في سيطرة تامة، بس الجو كان مع دخني مع شظايا عجال، يعني كان صعب جدا التنفس. كان قرار مني مع بشراكة الشرطة إسرائيل وسلطة الإطفاء إنه إحنا ووزارة حماية البيئة إنه نعطل المدارس في المنطقة. هنا بحكي وانا على أكثر من 1500 طالب اللي متواجدوش اليوم في المدرسة في منطقة الحريق، وكمان كان في إجراء إنه نسكر البيج، بس الصبح كمان قدنا فتحناه من شان العيد وغيره، إنه البيج فيه إفشارة تسكر يعني. الوضع كان كثير
0: الإجراء مع الإجراء مع البيج، يمكن القول بأنه أصعب يعني من تعطيل مثلا يوم دراسي أو الإجراء هناك.
1: لا أصعب إشي علينا هو تعطيل يوم دراسي.
0: لا أقصد ناحية الإجراء يعني مع وزارة التربية.
1: لا ممكن مع وزارة التربية والتعليم، يعني بنحكي اليوم في المنطقة هون أربع رياض أطفال أولاد اللي 4 سنين و5 سنين، يعني أنا بس كنت واقف في الصبح هنا، يعني كان صعب كثير أتنفس، يعني بشوف انه هذا كان قرار صائب انه نخلي الاولاد في البيت ونحافظ على صحتهم وصحه الطواقم التعليميه. السبحانات اللي من ناحيه البيج اللي في اللي له مسكر من الناحيتين وجوا ما كانش فيها اي ريحه، اذا خلناه مفتوح. كمان كان هون القرار مع سلطة حماية البيئة.
0: الحريق اللي حصل أستاذ سليمان لتوضح لنا أكثر، هو حريق عابر أم يعني ما الذي حصل هناك؟
1: الحريق كان حريق ضخم جدا، يعني سماء يركا وسماء المنطقة كلها كان أسود، يعني شفنا أيام سود على الحريق.
0: شو الخلفية؟
1: الخلفية لحد إسا مش واضحة، شرطة إسرائيل بتقول عندها اتجاهات كثيرة، يعني صار بالتزامن مع الحريق هذا كان في كمان حرق كم سيارة في يركا في قرية جولس.
0: في أضرار أخرى عمليا.
1: يعني صح، هذا الإشي اللي بخلي إنه نبحث في اتجاهات أخرى. وهون الصوت العالي إلنا إلي كرئيس مجلس اللي أنا بالنيابة عن كل مواطنين في يركا في المنطقة هون، إنه دعونا نعيش بسلام، أنا مش رايح أتهم حدا، بس هاي البلد بتستاهلش.
0: ممكن يكون يعني الخلفية جنائية من الموضوع.
1: أنا بقول إذا هي جنائية أو إنه عن إهمال، إحنا بالغنى يعني البيج كان فيه أكثر من 2000 شخص، وكان في قرار في إخلاء البيج، يعني خلال 20 دقيقة ما ظلش حدا في البيج، يعني هنا في أضرار مالية وميزانيات اللي راحت، يعني إحنا في عيد هاي الأيام اللي بيبيعوا فيها، يعني تخيل الضرر التجاري اللي كان كمان لأصحاب المصالح التجارية هون.
0: سنتابع هذه القضية. الأستاذ سليمان مولى رئيس مجلس إركا، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، هذه الإفادة. شكرا. إذن الشرطة لا زالت تحقق في الحريق الذي وقع أو حصل بالأمس في يركا، تحديدا في منطقة البيج فاشن، والمجلس المحلي اتخذ قرارا بتعطيل المدارس اليوم، ولكن ستنتظم بشكل اعتيادي يوم غد كما قال الأستاذ سليمان مولى، تحدث عن الوضع وعن الأضرار التي حصلت في عقاب هذا الحريق. في نفس القضية ولكن في مكان آخر تم إخلاء جميع المتنزهين من محمية تل دام في الشمال إثر اندلاع حريق هناك. سلطة الطبيعة والحدائق أخلت جميع المتنزهين من مسارات المحمية عقب اندلاع الحريق. أفادت أيضا السلطات بأن مفتشيها يعملون على السيطرة على

جددنا تحية أعزائي المستمعين في الحصاد الإخباري لهذا اليوم، نواصل معكم في ملفاتنا المحلية. توقفنا عند الجريمة والعنف وأيضا الأحداث التي حصلت في مجد الكروم، منها إلى يركا وجولس، والبيان الصادر في عقاب حريق الإطارات في منطقة البيك فاشن في يركا. وزارة

0: إذن من الحرائق إلى المواضيع الإقليمية وما يحصل أيضا في المنطقة، تحديدا تقدم الحوثيين وسيطرتهم على الساحل الغربي في اليمن والقلق السعودي من هذا التقدم. اجتماع أيضا مرتقب في عمان يوم غد لمناقشة أمن الملاحة ومضيق هرمز بحضور دول عربية، ولكن دعونا نستمع إلى ما قاله الأستاذ والخبير في العلاقات الدولية الأستاذ أيمن يوسف في حديثه لإذاعة الشمس حول التطورات في اليمن في لقاء أجريناه معه اليوم في إذاعة الشمس.
1: نعم، أنا بعتقد في هناك سياقين مهمين في هذه الحادثة، في سياق مرتبط مع الحالة اليمنية الداخلية. بتعرف يعني الحوثي عملية الانسداد التفاوض وعدم وجود حل للملف اليمني، يعني في هناك حل عسكري أو حل ميداني، والحوثي هو من بادر وقام بهذه الخطوة، لا سيما في ضوء الأزمة التي حصلت ما بين الإمارات والسعودية في العام الماضي وانسحاب القوات الإماراتية من جنوب اليمن، وبالتالي حصل يعني تراخي أو حصل يعني شكل من أشكال الشقاق داخل التحالف العربي الذي تقود السعودية، وطبعا الذي يحاول أن يحسم هذا الملف عسكريا. هذا السياق المحلي اللي استغله الحوثي، أنا برأيي استغلال جيد. والسياق الثاني أكيد مرتبط بهرمز، يعني لا يمكن الفصل ما بين هرمز وباب المندب. وهنا طبعا لازم ندرك انه تقريبا في سيطرة أمريكية بنسبة 60-70% على هرمز، إمدادات البترول تتدفق بشكل يعني 50-60%، بدأت إيران تشعر إنه هرمز ربما يعني خارج سيطرتها جزئيا، وبالتالي فتحت هذه المعركة. ليس بالضرورة قالت الحوثي يقوم بكذا وكذا، لكن الحدث السياسي في باب المندب أكيد راح يستغل جيوسياسيا من قبل الإيرانيين.
2: ولكن برأيك الحسابات الحوثي مرهونة أيضا بالقرار المركزي في طهران، بمعنى هذا جاء بأمر إيراني أم هو تحرك لدوافع داخلية؟ وما ذكرت أنت في إجابتك أنه هي الأمور بالأساس داخلية يمنية، العلاقة مع السعودية، دول عربية، الخلافات العربية التي تترجم على الساحة اليمنية، أم بأمر من طهران من أجل تخفيف الضغط حول ما يحدث في هرمز؟
1: أنا برأيي الحوثي قرأ الخريطة السياسية الجيوسياسية بشكل جيد وبشكل ممتاز. تعرف حتى العامل أيضا الآخر اللي احنا بنجيبوش في التحليل، التحالف أو اتفاق مكة اللي جابت السعودية وباكستان وتركيا، ثبت أنه لحد الآن غير فاعل. الحوثي قرأ ذلك بشكل جيد، وبالتالي هو جس نبض هل راح يكون هناك دور للباكستانيين والأتراك. لحد الآن ما فيش هناك دور. الإشي الآخر المهم اللي قرأه الحوثي فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية للبحر الأحمر، إنه مصر لم تنضم إلى السعودية في تحالف مكة، وبالتالي أنا برأيي هذه العوامل كلها ربما سهلت هذا الاندفاع بشكل أو بآخر. طبعا إضافة إلى عوامل، في هناك روايات إنه بعض المناطق اللي مسيطر عليها قوات محسوبة على الإخوان المسلمين تحالفت مع الحوثي، حالات الفساد ما بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، عدم وجود الانصهار داخل القوات اليمنية المناوئة للحوثي، كل هذه أنا برأيي استغل الحوثي بشكل أو بآخر. لا يعني إنهم قعدوا مع الإيرانيين ونسقوا، لكن الطرفين الإيراني والحوثي يقرأ الخريطة ويفهم الإيماءات، وبالتالي جاءت هذه الحركة في هذا الوقت وفي هذه المرحلة.
2: والسؤال لأي مدى مصر ستبقى صامتة أمام هذا المشهد؟
1: للأسف مصر أعتقد بتعرف السياسة المصرية سياسة بطيئة، يعني زي الدول الكبرى، مصر دولة كبرى إلها مصالح، مصر يمكن أن تتحرك أنا برأيي بشكل بطيء وبشكل متدرج. طبعا الكل بيعرف أنه 20-25% من تجارات العالم في المية هي تمر عبر قناة السويس، قناة السويس تزود الاقتصاد المصري ب 30% من الجي دي بي والعملة الصعبة،
2: وبالتالي ولهذا سألت نتحدث عن شريان حياة كبير جدا، يعني وليس ميناء إيلات الإسرائيلي وميناء فرعي أمام موانئ أخرى وهنالك بدائل، بالنسبة لمصر هذا الشريان حياة كبير.
1: وهذا نعم، وهذا مهم جدا، ثلث الاقتصاد المصري. يعني مصر شو اللي بيصنع مصر؟

0: مصر اللي بيصنعها الأهرامات والنيل وقناة السويس. يعني تاريخيا مصر دولة إلها يعني مليون جندي، أكبر دولة عربية وإفريقية. وأنا بعتقد الخطورة على مصر إذا دولة مثل إثيوبيا أو إريتريا حاولت تستغل هذه الانتصارات الحوثية وتعمل شكل من أشكال التحالفات الغير مباشرة استخباريا ومعلوماتيا.
1: ومن التطورات في اليمن والتقدم هناك لجماعة أنصار الله الحوثية السيطرة على الساحل الغربي إلى غزة، التصعيد الإسرائيلي لم يتوقف اليوم، ضحايا مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة. نقول مساء الخير للصحفي مصطفى جعرور.
2: سلامات يا زميل.
1: يعني نتحدث هنا عن استهداف جديد في لمركبة في حي تل الهوى في مدينة غزة، ما التفاصيل أكثر؟ هل هو استهداف يعني إسرائيلي؟
2: يعني بالتأكيد هي غارة إسرائيلية كانت بعد ظهر هذا اليوم في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. هذه الغارة استهدفت مركبة كانت بطريقها إلى شارع الرشيد جنوب قطاع غزة، كان يتقلها 2 من المواطنين. هذه الغارة أسرت عن استشهاد هؤلاء المواطنين، ويعني كان المنظر مرعب جدا والمشهد مؤلم. هؤلاء الشهداء بقوا يعني وتم انتشالهم أثر من الدفاع المدني بدون رؤوس، وكان من الصعب التعرف عليهم. يعني أكثر من 3 ساعات بعد الاستهداف حتى تم التعرف على هؤلاء الشهيدين، تم التعرف على شهيد واحد، وبعدها بأكثر من ساعة تم التعرف على الشهيد الثاني بعد يعني مناشدات ونشر لهذه الصورة وملابس الذي كانوا يعني يلبسون هؤلاء الشهداء نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. وأيضا أثرت عن 13 إصابة، منها يعني عدد من الأطفال الذين كانوا في في في في باص يعني نقل مجاني. هذا الباص كان يسير بجانب هذه السيارة، وعندما استهدف هذا الجيب وهذه السيارة بالتحديد يعني أصيب عدد كبير من الذينهم داخل هذا الباص، في باص اللي هو المشروع النقل المجاني الذي ينقل المواطنين من مدينة غزة وداخل مدينة غزة إلى الوسط وإلى الجنوب بشكل مجاني. هذا المشروع الذي أدى إلى إصابة السائق أيضا بإصابة بجروح.
1: مصطفى، نحن نتحدث في الأسابيع الأخيرة تحديدا عن اغتيالات إسرائيلية، يعني كمية المعلومات الاستخباراتية التي تحاول إسرائيل استهدافها أو لربما يعني من خلال غاراتها وبيانات الجيش، نتحدث عن اختراق كبير جدا في صفوف حماس والفصائل من خلال هذه الاستهدافات.
2: يعني هو ليس اختراق بالتحديد زميلي، هذه هي معلومات استخباراتية يجمعها الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الطائرات الإسرائيلية أو المسيرة التي لم تغادر ولم تفارق الأجواء منذ، نتحدث من أكثر من قبل 7 أكتوبر. هذه عمليات البحث الإسرائيلي وعمليات التمشيط الإسرائيلي وعمليات البحث الميداني، وأيضا عن طريق عملاء الاحتلال الإسرائيلي الذين هم موجودين داخل قطاع غزة، وأيضا عن طريق الاختراقات عن طريق الاتصالات. هذه كلها معلومات تسقط من يعني المواطنين هنا في قطاع غزة عن طريق الخطأ أو عن طريق السهو، ويقوم بجمعها الاحتلال الإسرائيلي ويبحث عنها ويستهدف هؤلاء المقاومين. أيضا هي يعني نتحدث عن أكثر من ما يقارب 3 أعوام، 2.5 إلى 3 أعوام، وهؤلاء هم مطاردون لدى الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الاحتلال يبحث عنهم بشتى الطرق. وهذه المعلومات الاستخباراتية التي يقدمها الاحتلال يعني يصل لها الاحتلال الإسرائيلي عن طريق عملائه وعن طريق أجهزة الشباك على مدار الساعة يعمل الاحتلال الإسرائيلي. وهي هذه بقعة في قطاع غزة، تتحدث عن بقعة صغيرة جدا، أينما انتقلت وأينما تحرك داخل القطاع يعني تكون الوجهة معلومة ومعروفة، حتى لو يعني كان هناك طرق ويستخدمها المقاومون هنا في قطاع غزة وطرق، وفي محاولة لغض البصر والابتعاد عن منظور الطيران والابتعاد عن مناطق أيضا الخط الأصفر، ولكن الاحتلال الإسرائيلي عبر منظومته الاستخباراتية يعني يصل إلى هؤلاء الشهداء. وبالفعل هي يعني دعنا نتحدث زميلي بأن قد انتهى الأجل شهيدا، وهذا هو الفارق ما بين أهالي قطاع غزة وأي دولة أخرى
1: القطاع. أشكرك جزيلا شكرا الصحفي مصطفى جعرور، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: إذن من التطورات في غزة وصلنا إلى نهاية الحصاد الإخباري لهذا اليوم، كنت معكم أنا أدهم حبيب الله من وراء الميكروفون، ياسمين عابد في الإعداد، ورفقني أيضا في الهندسة الإذاعية عدي ياسين. شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء. حرارة لهذه

فرصة أخيرة بالتأكيد للتسجيل للطب البيطري في مولدوفا. خبرة أكثر من 15 سنة في مجال التسجيل والمرافقة. الاتصال والاستفسار على رقم 055-885-9151. الحقوا الفرصة الأخيرة. الابتكار بعالم التخطيط والبناء جاي على الشمال. إذا أنت مهندس، معماري، مصمم أو بتشتغل بقطاع البناء، موعدنا ببلانكس NBT 2026 نورث بيلتيك. تكنولوجيا، أنظمة وحلول جديدة للقطاع، كلها بمكان واحد. 16 و17 سبتمبر.

0: امبر كارميل للتسجيل بلانكس نوتا سبيس بلانكس ام بي تي 2026 المستقبل ببلش من الشمال.
1: شغل العقارات بده ثقة بده خبرة وبده قدرات. وسام ريل ستيت عنوانك لدبي جورجيا أرمينيا قبرص ورومانيا وأيضا في البلاد عبر الويز. وسام ريل ستيت العفولة الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قتل الشقيقان زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي 20 عاما وقريبهما يحيى بسامي البالغ من العمر 22 عاما من سكان بلدة جلجولي في جريمة قتل ثلاثية وقعت صباح اليوم بعد العثور على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين جت وباقة الغربي. يواصل أهالي قرية مجد الكروم اعتصامهم في منطقة الروس رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة وسط حالة من التوتر والغليان في المكان، ومنعت الشرطة الأهالي من دخول أراضيهم وذلك خلال توجههم إلى المكان لتنظيم اعتصام احتجاجي. إلى التطورات في غزة، يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع. أصيب 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب مقر رعاية جبالي البلد شمالي قطاع غزة. في سوريا، أفادت مصادر محلية بتوغل قوات الأمن الإسرائيلية في منطقتين جنوبي سوريا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربية، ما تسبب باشتعال نيران محدودة. في السياق، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنظيره السوري أسعد الشيباني وتحدث عن انتهاكات إسرائيل في سوريا، وأشار فيدان إلى أن سياسات إسرائيل تشكل أكبر عائق أمام استقرار سوريا وخدمة لقوى الإرهاب في المنطقة، مؤكدا بأن زيارة أردوغان إلى دمشق ستكون خلال الفترة القريبة. بدوره أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أكد بناء جيش سوري قوي ورفع مستوى التبادل التجاري مع تركيا لنحو 10 مليارات دولار بشكل سنوي. أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن عن مقتل أكثر من 500 من عناصرها في معارك مع جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق الساحل الغربي خلال شهر واحد، وقالت القوات إنها خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين منذ 9 أغسطس الماضي وحتى اللحظة، أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1500 مقاتل. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، وأشار بازشكيان إلى أن وزراء خارجية الدول العربية سيجتمعون يوم غد الاثنين في سلطنة عمان لاستكمال التفاهم وإبلاغ المنظمة الدولية المختصة بشؤون الملاحة البحرية بنتائج الاجتماع. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، الناصرة 23 درجة، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 25، في النقب 20 درجة، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قتل الشقيقان زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي يبلغ من العمر 20 عاما وقريبهما يحيى بسيمي يبلغ من العمر 22 عاما من سكان بلدة جلجولي في جريمة قتل ثلاثية وقعت صباح اليوم بعد العثور على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين جت وباقة الغربية. تعقد في قرية مجد الكروم جلسة في المجلس البلدي للبحث في سبل التصدي والخطوات التالية لمواجهة مشروع الاستيطان في منطقة الروس، ويواصل الأهالي اعتصامهم في المنطقة رفضا لإقامة بؤرة استيطانية وسط حالة من التوتر والغليان في المكان. في ذات السياق، أصيب فلسطينيان بجروح نفذه مستوطنون شمالي الضفة الغربية إلى جانب نيران أشعلها المستوطنون على مزروعات لفلسطينيين في وادي البلاط. في غزة، يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع. أعلن الدفاع المدني عن انتشال رفات قرابة 17 ضحية من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الجيش في محافظتي غزة والوسط. قال صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوثه إلى المنطقة إن واشنطن استغلت حالة العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل عقب الهجوم الذي شنته في العاصمة القطرية الدوحة للضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وأضاف كوشنر في مقابلة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الدوحة فشلت وأن الهجوم أدى إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية على حد قوله. في لبنان، استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة بيت يحون في جنوب لبنان إلى جانب تفجير كبير في بلدة زوطر الشرقية بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنظيره السوري أسعد الشيباني وتحدث عن انتهاكات إسرائيل في سوريا، وأشار فيدان إلى أن سياسات إسرائيل تشكل أكبر عائق أمام استقرار سوريا وخدمة لقوى الإرهاب في المنطقة، مؤكدا أن زيارة أردوغان إلى دمشق ستكون خلال الفترة القريبة على حد قوله. أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن عن مقتل أكثر من 500 من عناصرها في معارك مع جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق الساحل الغربي خلال شهر واحد. وقالت القوات إنها خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين منذ 9 أغسطس الماضي وحتى اللحظة. أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1500 مقاتل. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة الدولة والامتناع عن التدخل في شؤونها. بن فرحان أكد أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية دون أي اضطراب. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، الناصرة 23، حيفا والساحل 23 درجة، يافا وتل أبيب 25، في النقب 20، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير، مساء الخير، أسعد الله مساءكم مستمعاتنا ومستمعينا. أهلا فيكم بحلقة جديدة من علم علمك لهذا الأسبوع، لهذا الأحد 13/9 من العام 2026. نلتقي كل أسبوع في تمام الساعة السابعة كل يوم أحد. كل التحيات لكم أينما كنتم. علم علمك هذا البرنامج الذي نلتقي فيه كل يوم أحد، بنحكي فيه بمواضيع علمية، مواضيع حياتية نفهمها ولكن بشكل علمي مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، نناقشها ونتحدث عنها خلال ساعة من الزمن رح نكون معكم فيها في هذه المواضيع. أجمل التحيات مني ومن فريق العمل لهذا اليوم.

فريق العمل لهذه الحلقة الزميل عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، في الإشراف العام بديع كرام، يشاركني في إعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

وإلى حديثنا اليوم لهذا المساء رح يكون معنا حديث عن الانتخابات والعملية الانتخابية، ولكن من منظور علمي تحليلي. كيف تطورت فكرة التمثيل السياسي من الاقتراع كحق إلى القدرة على التأثير، وكيف نقرأ هذا السؤال في بلادنا في حالة المجتمع العربي خلال فترات انتخابية متنوعة؟ ولكن قبل هيك محضرت لكم هيك لمحة تاريخية عن عملية الانتخاب خلال يعني في العالم خلال فترات تاريخية متنوعة. نبدأ من التاريخ، رح نبدأ من أثينا، من أقدم النماذج الديمقراطية اللي وصلتنا فعلا تفاصيل واضحة عنها. يعني اليوم تبدأ الانتخابات بالنسبة لنا عملية واضحة، أركانها واضحة، الانتخاب، الصندوق الانتخابات، فرز الأصوات، ممثلين ومن بعدين حكومة. ولكن هذا الشكل اللي بنعتبره اليوم طبيعي هو نتيجة مسار تاريخي طويل جدا امتد أكثر من 2000 عام، وتغير خلاله مش بس شكل التصويت وإنما السؤال الأساسي من وراء عملية الانتخاب: من يملك أصلا الحق في أن يكون جزء من القرار السياسي؟ من أقدم النماذج الديمقراطية اللي وصلتنا تفاصيل واضحة عنها الديمقراطية الأثينية بالقرنين 5 و4 قبل الميلاد. بوقتها ما كان المواطن ينتخب نائب ليمثله مثل ما بصير هون اليوم، بل كان المواطنين الرجال بيشاركوا مباشرة في الجمعية الشعبية اللي بيناقشوا قضايا الحرب والمال والقوانين والعلاقات الخارجية وبصوتوا عليها. بكثير من الحالات كان التصويت يتم برفع الأيدي، ولكن هذه الديمقراطية كانت محدودة جدا بمقاييس اليوم. النساء والعبيد والأجانب المقيمين في أثينا ما كانوا جزء من الجماعة السياسية اللي تمتلك حق المشاركة. ومن بعدها مرت القرون، لم تكن فيها السلطة السياسية في معظم المجتمعات قائمة على الاقتراع العام. كانت الملكية، النسب، الأرض، الثروة عوامل أساسية اللي بتحدد من يمتلك السلطة ومن يشارك فيها. حتى عندما تطورت البرلمانات الأوروبية

0: ظل حق التصويت محصور بفئات محدودة. خذوا على سبيل المثال بريطانيا، كان عدد محدود من الرجال قادر على التصويت في بداية القرن 19. كانت أهلية التصويت مرتبطة لحد كبير بامتلاك العقارات، ولكن جت الثورة الصناعية وقلبت الخريطة الاجتماعية والجغرافية. في مدن كبرت مثل مانشستر وبرمنغهام بسرعة، المدن هاي تطورت بسرعة، بينما بقيت مناطق صغيرة جدا ممثلة في البرلمان بصورة أكبر من وزنها السكاني. وهيك أصبح الإصلاح الانتخابي أيضا قضية مرتبطة بالجغرافيا. هل التمثيل السياسي يعكس فعلا توزيع السكان؟ سنة 1832 جاء قانون الإصلاح اللي وسع حق التصويت وأعاد توزيع عدد من المقاعد باتجاه المدن الصناعية. ومن بعدها جاءت إصلاحات عام 1867 و1884 لتوسيع قاعدة الرجال اللي بحق لهن التصويت. أما عام 1872 أدخل التصويت السري في بريطانيا في محاولة للحد من الترهيب والضغط وشراء الأصوات. تعالوا نروح لبعد الحرب العالمية الثانية. هاي المسألة أخذت بعد قانوني دولي. في عام 1948 نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم، وهي الإرادة يجب أن تظهر بانتخابات دورية ونزيهة بالاقتراع العام والمتساوي والتصويت السري. ولكن هون تحديدا تظهر مشكلة اللي مهمة إلنا في هاي الحلقة. وجود حق التصويت لا يعني بالضرورة وجود قوة سياسية متساوية. وطبعاً كلياتنا بنعرف إنه الانتخابات مش مجرد صندوق، هي كمان ترتبط بالجغرافيا، ترتبط بالقضايا الاجتماعية، ترتبط أيضاً بالبنية الاجتماعية. من يملك الأرض، الثروة، التعليم، المؤسسات، من يستطيع تنظيم نفسه سياسياً، من يحتاج إلى هذا الوسيط بينه وبين مؤسسات الدولة والدولة. هي كذلك بنية قانونية، من يعترف به كمواطن، ما هي القواعد التي تحدد المشاركة، وما القوانين التي تنظم المكان والموارد. يعني ما بدي أطول عليكم بعد، يعني كثير من الأمور اللي رح نسمع عنها اليوم خلال حلقتنا مع الباحث، مع ضيفي هنا في الاستوديو الباحث الدكتور طارق بصول، الدكتور المحاضر الأكاديمي المختص في مجال الجغرافيا التاريخية والقانونية. أهلا وسهلا فيك دكتور طارق.
1: أسعد الله مساك عزيزتي ابتهال، أنت وجميع المستمعين، يعطيك ألف عافية.
0: أهلا فيك. يعني موضوع جدا هيك، لما بنحكي عن الانتخابات بنحكي وكأنه هي قضية سياسية، ولكن اليوم إحنا بدنا ننظر من منظور مختلف تماما، من منظور علمي تحليلي للانتخابات. بالأساس بدنا نحكي اليوم عن فترات انتخابية ونحلل هذه البنية اللي ما وراء الانتخابات، صحيح؟
1: نعم. قبل أن نصول ونجول بكل ما يتعلق في الانتخابات المحلية وتاريخها، لابد معرفة وتسليط الضوء في أنه حق التصويت هو ليس حق سياسي بل حق قانوني، وشتان ما بين الحق القانوني والحق السياسي. اللعبة السياسية من يديرها هو من يتم اختياره، أي بين قوسين الممثلين عن الشعب. وكما أنت تفضلت في المقدمة، كل ما يتعلق في النظام الانتخابي والديمقراطي الذي كان في أثينا قبل 2000 سنة، ومن هون أجل كلمة ديمقراطي. ديمقراطي يعني حكم الشعب. ولكن قبل الوصول إلى ماذا نعني بالانتخابات، ماذا نعني في هذه الكلمة اللي اسمها دولة، ماذا نعني في دولة؟ وهناك اختلاف كامل ما بين منطقة جغرافية لأخرى بمعنى الدولة. ولكن ظهور مصطلح دولة كدولة كان في بداية القرن 19 بعد ثورتين مهمتين، الأولى الثورة الفرنسية، الثانية الثورة الصناعية. في تلك الفترة أو بعد هاتين الثورتين بدأت الشعوب تبحث عن القومية، بمعنى بريطانيا للبريطانيين، ألمانيا للألمانيين، فرنسا للفرنسيين. هذا الأمر أدى إلى وجود دولي، بمعنى لكي يكون عندنا دولة هنالك عندنا عدة شروط. الشرط الأول هو الحدود، الحدود الجغرافية، بمعنى نفصل فرنسا عن بلجيكا، نفصل فرنسا عن ألمانيا وما شابه.
0: هذا ما بعد انهيار الملكية أو
1: نعم، يعني نعم، أو ما يسمى الفصل ما بين

0: بين الرجل الدين للسياسي، لأنه حتى هذه الفترة من كان يدير الدولة هو رجل دين.
1: صحيح.
0: رجل دين، وهناك بدأ أجت الفكرة التي ما تسمى الفصل الدين على السياسي. وفي تلك الفترة أجى ما يسمى التيار اليمين واليسار.
1: نعم.
0: يعني ظهور اليمين واليسار كان في بداية القرن 19 مع دخول القومية، ومن هنا بدأت أسس الدولة. أول نقطة وهم أساس هو الحدود، لكي تفصل موقع عن موقع، وهنالك عندنا حدود اللي هي ثابتة وحدود متغيرة. وفي هاتين أنواع الحدود في عندنا حدود طبيعية وصناعية، أنا لا أريد أن أدخل فيها. اثنين، العامل الثاني اللي هو السكان، وهنالك نوعين من السكان. واحد المواطنين. من هو المواطن؟ المواطن هو الذي حصل على الجنسية وفق القانون الدولي، وفق القانون الدولي للدولة نفسها. نعم. وهنالك سكان غير مواطنين. من هم السكان غير مواطنين؟ عمال أجانب، وقد يكون سياح، وقد يكون لاجئ سياسي وما شابه. والفصل بين هذين النوعين هو فصل جدا مهم. ليه؟ لأن المواطن في عليه حقوق وواجبات، وأيضا السائح في عليه حقوق وواجبات. تمام. واجبات السائح هو الانصياع الى قوانين الدولة، حتى هذه القوانين هي لا تتماشى مع القوانين دولته. في دولة المنشأ.
1: نعم.
0: تمام. ولكن فيش عليه واجب مثلا على سبيل المثال في الخدمة العسكرية او ضرب دفع الضرائب الشهرية، ولكن الضرائب الحالية نعم بيدفعهم. بالمقابل المواطن اللي هو مع صلاحية ومع حق مواطني في عليه واجبات مثل الخدمة المدنية ودفع الضرائب وعدم التعاون مع دول معادية، وهذا أمر جدا مهم. وفي عليه طبعا وإله طبعا حقوق، واحد منها حق التصويت والترشيح اللي راح نفوت عليها فيما بعد. بعدين في عندنا السيادي اللي هي قد يكون ما يسمى نظام الحكم، قد يكون ديمقراطي أو ديكتاتوري. على فكرة الجهتين هنا عبارة عن أنظمة حكم. على فكرة في ناس اللي بتطلع على نظام الحكم الديكتاتوري هو نظام إيجابي. بقول لك عندي واحد اللي هو في راس البراميديا، في راس الهمر أهرام، بيتخذ قرارات كل الشعب بيمشي عليه. في المقابل الديمقراطي بيقول في بعض الأحيان أنهم نختار أشخاص اللي هن غير مهيئين. ليه؟ لأنه فيش عندي كست بتهال شرط واحد اللي بيقول المرشح لازم يكون معاه مثلا على سبيل المثال شهادة بكالوريوس أو يكون إنسان. كل إنسان بيقدر يكون مرشح. النظام الديمقراطي لا ينبعث ولا يضع شروط للترشيح الانتخابي. آخر شرط وآخر أساس هو الأطراف العالمية. بالأول كان عندنا عصبة الأمم، بس عندنا الأمم المتحدة. بعد ما عرفنا كل هاي المصطلحات للدولة، الآن ندخل في المنظومة القانونية للدولة. من بدور الدولة؟ يعني في إشي عندنا جهاز بالدولة اسمه دولة؟ لا. سمعت مرة عن جهاز مدولة؟
1: الدولة هي كل الأجهزة التي
0: هي عبارة عن ثلاث سلطات.
1: نعم.
0: السلطة التشريعية في إسرائيل تسمى الكنيسة، السلطة التنفيذية في إسرائيل تسمى الحكومة، والسلطة القضائية في إسرائيل تسمى سلطات القضاء الثلاث.
1: نعم.
0: الصلح، المركزية، ومحكمة العدل العليا اللي هي بتلبس قبعة ثانية ما تسمى محكمة العدل بين قوسين في اللغة العبرية البيغاتس. بالنسبة لكل إنسان يحق له في حق التصويت الموجودة في بند رقم 5 في قانون أساس الكنيسة.
1: نعم.
0: كل إنسان فوق 18 سنة بإمكانه أن يصوت في الانتخابات الكنيسة. كل إنسان فوق 21 سنة بإمكانه أن يصوت وإمكانه أن يترشح، إلا إذا كان هو خلال محكومية في ملف جنائي. محكومية، مش المحكومية خلصت، إذا هو قاعد بنفذها يعني خدمة الجمهور، عبودات شروع، عبودات اللي معانا تصيبور، وكل هاي الشغلات.
1: نعم.
0: كل هاي الشغلات هي بتمنعه في الترشح. الآن ننتقل إلى سؤالك، إلى كل ما يتعلق في التاريخ للانتخابات، وبين قوسين بنسميها السياسة. فيش عندي مانع، نحن كما تعلمين أنا كان موظف حكومي، لا يمكنني التدخل في من خلال التمثل.
1: هي بطبيعة الحال يعني السياسة تتغلغل في كل يعني كل هذه المواضيع يعني، ولكن البعد تحليلي أكثر.
0: نعم نعم، كما أشرت أنت، أنا أحلل وأعطي السرد التاريخي بدون من الميول إلى أحد.
1: نعم.
0: الميول السياسية لشخص أو لحزب معين.
1: نعم.
0: الفترات الانتخابات السياسية في البلاد تقسم إلى أربع أقسام، أربع فترات تاريخية. الأولى من عام 1948 حتى عام 1977. في تلك الفترة كان في عندنا حزب واحد اللي هو الحزب، خلينا نقول الحزب الواحد اللي هو حاكم الدولة.
1: نعم.
0: حتى 1965 كان اسمه حزب ماباي.
1: ماباي.
0: من 65 ل 68 كان اسمه المعراخ. من 68 ل 77 كان اسمه مفلق العبودة، ولليوم بعد العبودة.
1: نعم.
0: هذا هاي الفترة تميزت أنه دائما بالانتخابات اللي بتم حسم جولة انتخابات وشكل حكومة هو حزب ماباي. تأثير

0: كثير على البلدات العربية وجغرافي الجغرافي هذا فيما بعد رح نتطرق عليه.
1: نعم،
0: ولكن هاي أول فترة تاريخية.
1: نعم، هاي الفترة الأولى تاريخيا.
0: نعم.
1: شو اللي كان مميز لإلها هاي الفترة؟
0: أول شغلة عن حزب واحد هو الحزب المهيمن، فيش المنافس. ليه؟ لأنه في الانتخابات بإسرائيل كما تعلمين حضرتك وعلى ما أعتقد معظم المستمعين بفضل شيء أنه في عندنا 120 عضو كنيسة في إسرائيل، من يريد أن يشكل حكومة يريد 61. هذا الحزب كان يصل ل 45 و50
1: نعم.
0: مقعد.
1: نعم.
0: يعني بينقص أخرى 10 مقاعد
1: من دون منافس.
0: في عندك ال
1: شو السبب أنه كان لم يكن هناك منافس؟
0: عدة أسباب. أول سبب أنه هذا الحزب وقيادة الحزب هي من أسست الدولة. يعني بنحكي على ديفيد بن غوريون، ليف أشكول،
1: جيل التأسيس،
0: جولدا مئير، رئيس الحكومة اللي أجا ب 1974 اللي هو يسحق رابين، كان من طبعا مؤسسين الدولة.
1: نعم.
0: شمعون بيرس، اللهم صل على سيدنا محمد، كلها قيادة اللي هي قيادة كان لها في نهج كبير في تأسيس الدولة.
1: يعني كان التوجه أكثر بناء قومي، بناء يعني
0: قومي، وكانت هي طبعا حكومة ما يسمى العبرانية السوسيولوجية اللي هي عبارة عن حكومة اجتماعية في قمة الكبوتسات المجمعات السكانية. تمام. وهي فكرة كانت طبعا في تلك الفترة كانت فكرة اليسار.
1: نعم.
0: ب77 صار في عنا المرحلة الثانية اللي هو ظهور حزب منافس اللي هو حزب الليكود.
1: بس قبل ال77 وين كان العرب في الفترة ما قبل ال77؟
0: تمام. لحديد عام 1977 كان بنا فعنا حزب واحد هو عربي، يعني ما يسمى الحزب الشيوعي. بس من عام 1948 حتى عام 1965 كان حزب الشيوعي الإسرائيلي.
1: صحيح.
0: يعني كان عرب ويهود.
1: نعم.
0: بال65 صار الحزب الشيوعي العربي.
1: نعم.
0: اللي هن توفيق طوبي وأمين حبيبي وما شابه.
1: نعم.
0: لحالهن حاولت يكون في عندنا أحزاب عربية زي حركة الأرض التي أسست عام 1958، ولكن بقاتس محكمة العدل العليا تم تشطيبها في عام 1964.
1: نعم.
0: وفي عندنا أمر قضائي أو قرار قضائي ما يسمى باللغة العبرية بساكدين لإلغاء هذا الحزب، وإلغاء هذا الحزب هو كان عبارة عن الدفاع. يعني ما كانش في عندنا قوانين في تلك الفترة لإلغاء الأحزاب، فإلغاء الحزب هذا كان وفق وثيقة الاستقلال اللي بيقول أنه الدولة ميزة الدولة ميزة يهودية. حسن هذا الحزب سوف خلينا نقول يمس في يهودية الدولة، عشان يتم إلغائه من قبل محكمة العدل العليا. فهذا هو الحزب الأساسي اللي كان الحزب العربي. تمام. الأحزاب العربية أكثر ظهرت في آخر سنوات الثمانين.
1: صحيح.
0: اللي
1: رحين
0: تطلع عليهم. هاي كان أول مرحلة. المرحلة الثانية اللي هي كان عندنا 1977 ما يسمى بالعبراني المهباخ الانقلاب. لأول مرة أنه العبودة معراخ مضاي تاريخيا لم تصل للحكم، وصل الحكم وقتها بيجن، مناحم بيجن اللي هو زعيم الليكود. تمام.
1: شو الأسباب اللي ما كان، يعني شو أسباب اللي
0: وصول الليكود للحكم؟ أول شغلة طبعا هذا أمر جدا مهم ست ابتهال، كل إشي بطول أخذته فيه له نهاية بلا أدنى شك، أمر طبيعي هذا. يعني رئيس حتى سلطة محلية في السلطات العربية يعني بقعد أول 5 سنين 10 سنين بعدين إلا ما الناس، يعني اسمعي، كل رئيس مع خلال الفترات التاريخية عدد المعارضين له بيزيدوا. هذا شيء معروف، عشان هيك حسب الدستور في الولايات المتحدة ليحق لكل رئيس يكون فقط ولايتين، ممنوع أكثر.
1: نعم.
0: ليش؟ لأنه أكيد الولاية الثالثة راح يكون في عندك ناس اللي هي مش راضي عن تصرف الرئيس. هذا أمر طبيعي. أمر طبيعي، كل إنسان بقعد أكثر أو كل رجل سياسي بطول فترته الأعداء بتزيد، هذا أمر طبيعي.
1: نعم. ولا ننسى أنه يعني هذا الحزب يعني اللي كان في بداية الدولة في تأسيسها يعني أدى الهدف اللي
0: أكيد
1: من أجله.
0: أكيد أكيد أكيد. اسمع
1: يعني بعد 77 بطلت أهداف الدولة في السياسية في المشاركة السياسية نفسها ما بعد 77.
0: بالعكس زادت.
1: ولكن الأهداف تغيرت.
0: دائما الأهداف كلها طلع كل عقد من الزمن في أهداف تختلف عن الأهداف التي قبلها. 77 الوصول الليكود كان له أمرين أساسيين، هذا حسب رأيي. واحد، كل ما يتعلق أنه الفترة التي بقي فيها بالحكم حزب مباي معراخ عبودا كانت طويلة. اثنين، صار في عندنا كثير من أبناء الطوائف اليهودية الشرقية عدوتها مزرح اللي بلشت تقترب إلى حزب الليكود، لأنه حسوا حالهم مع الحزب اللي هو الحزب الرئيسي بتطلع عليهم نوع بيت، سوق بيت، عذرا سوق بيت. فعشان هيك صار في عنا توجه

0: صار في عندنا زحف من هذول ابناء عدوتها مزراح للكويت. عشان هيك روح اشوف البلدات اللي اليوم عدوتها مزراح، كرتشموني، صفا، طبريه، بيسان، هذول بصوتوا طبعا للاحزاب اللي هي يمينيه اكثر. فوصل منيحم بيكن من هالفتره اللي هي المرحله الثانيه اللي بحكي عليها 1977، صار في عندنا حزبين. المرحله الاولى كان في عندنا حزب، صار سعنا في حزبين، وهؤلاء الحزبين صار بيناتهم تنافس، وحتى مره وصلوا الى حكومة قوم وحدة وطنية، تحالف وطني بين الحزبين. بين الحزبين طبعا ما كانش في عندنا استمرارية للليكود لحد عام 1993. كان في عندنا مرة جت بالسنوات الثمانين يصحاك رابين اللي هم من العبودة بعد انقلب، ولكن ما يخص هاي المرحلة اللي من 77 لحد عام 1993 هي حزب التنافس بين حزبين قويين
1: أساسيين
0: لأن عبودة والليكود.
1: نعم، بآخر الثمانينات صار في تحول بالنسبة للأحزاب الصغيرة، صحيح؟
0: في لا بآخر الثمانينات أول شغلي بلش في عنا ظهور أحزاب عربية. آخر الثمانينات طبعا ابن قرية تكسال عبد الوهاب دراوشي انشق من حزب العبودة وأقام الحزب العربي الديمقراطي. بداية سنوات التسعين الدكتور أحمد طيبي أقام الحزب العربي للتغيير. ولكن التاريخ المهم عندي هو عام 1992، صار في عندنا ثلاث قرارات قانونية. أول قرارين اثنين هو سن قانون أساس إخفود أدام ظهرته يعني كرامة الإنسان، وخوف الشعي سوق أو يسمى حرية التشغيل. وصار في عندنا تعديل على قانون الحكومة عملية التصويت. شو هو ستبتهال؟ أنه من 92 على عملية اختيار رئيس الحكومة ليست عملية تمثيلية بل مباشرة، يعني من 1948 لحد 1992 كان في عنا بتروح بتصوت فقط في ورقة واحدة، ورقة صفراء اللي هي لمين؟ للحزب، والحزب هو اللي بيختار إيش؟ الرئيس. ولكن من 92 صار في عنا أنه اختيار الحزب،
1: نعم،
0: ما يسمى احنا نسميها باللغة العربية عضوية، وعنا اختيار الرئيس. هاي أدت إلى معضلة جدا كبيرة، ولكنها مبدأ ديمقراطي اللي اسمه التعددية. في تلك الفترة بيجي اللي كان يصوت على سبيل المثال للعبودة يقول ثواني شوي، أنا الفكر تبعي هو يسار، أنا بعطي رئيس يكون يساري، ولكن بالنسبة للعضوية أنا بروح أدور على حزب يسار غير مين؟ غير العبودة. شو صار في عنا؟ صار عنا تعددية الأحزاب، صار في عنا إسرائيل بيتينو وقيمة التجمع الموحدة في 96، صار في عنا تعددية.
1: هذا نتيجة إنه
0: صار في عنا نوعين من التصويت مباشر،
1: المواطنين صاروا يختاروا
0: براو
1: الرئيس.
0: براو يعني الأجل اللي كان يصوت العبودة يقول لو إيش أصوت أحط والعبودة وأحط الرئيس على سبيل المثال يتحاك رابين، بعدين أجا شمعون بيرس أو هود براك، لا أنا بصوت للرئاسي واحد من الشخصيات اليسارية، أما بالنسبة للعضوية أو للأحزاب أنا بختار أكثر واحد بيمشي مع الفكر تبعي.
1: نعم.
0: ميرتس على سبيل المثال أو أي حزب. بس بالنسبة لليمين نفس الشيء.
1: نعم.
0: بقال أنا بحط للرئاسة لشخصية اللي هو شخصية يمينية، وبالنسبة للأحزاب بروح إسرائيل بيتينو، بقدر أروح على شاس، بقدر اروح يا ست العزيزة على حزب مفدال وما شابه. يعني لما صار في عندنا تعددية، شو الإشكالية اللي صارت نسبة لهذا الاشي؟ صعوبة تشكيل الحكومة. ليه؟ لأن بالأول لما كان عندك حزب 50 بدك أخر 10 بتعمل جولة صغيرة بتشكل العشرة.
1: نعم.
0: أما حاليا إذا صار عندك كل حزب بصلى 30 عشان تصل للستين، في عندك أو 61 صار عندك بدك 31 مقعد، 31 مقعد انت هذول بدهن شروط، هذا بده وزارة العدل، هذا بده وزارة الصحة عشان يفوت الائتلاف.
1: نعم.
0: عشان هيك شو اللي صار؟ ازدادت نسبة الكراسي، وهاي الكراسي بدها معاشات، والمعاشات راحت من جيبة المواطن. عشان هيك الدولة اللي خلينا نقول الحكومة والكنيسة اكتشفت هاي المعضلة، وفي 2003 غيروا، تغير الاشي
1: في 2003 تغير،
0: رجعت انه الانتخابات بتعود كامرة كيف كانت عليها، فقط الحزب بتصوت للحزب، بطل في عنا اليوم تصوت صوتين للحزب واحد.
1: فإذا من 92 ل2003
0: هاي الفترة كان في عنا بتصوت لجهتين، للرئيس وللأحزاب، وصار في عنا تعددية وظهور عدة أحزاب، تجمع موحد، أحمد الطيبي ومشابه، واللي عند الوسط اليهودي كان في عنا ظهور أحزاب زي إسرائيل بيتينو وكثير أحزاب. اللي هي هاي الشغلات صارت تشكيلة في عملية بدنا نسميها صعوبة تشكيل الحكومة.

0: صعوبة التشكيل الحكومي كانت في سنوات الخمسين والستين، بس قصة
1: أصعب. يعني هي مش قضية نعم. جديدة.
0: لا لا لا لا لا. بعد 2003 تقريبا لحديت أيامنا هاي صار في عندنا ما يسمى الانشقاقات السياسية. منبلشها في عصر مثال أكبر حزب كان الليكود، طلع منه واحد من زعماء أوريال شارون وساوي حزب اسمه كديمة.
1: نعم.
0: وهذا الحزب في 2008 أخذ 28 مقعد ولكن لم يستطع فيه تشكيل حكومي. وقتها كانت سيبي ليفني لأنه أشهر وجت بعد أهود أولميرت. طبعا أهود أولميرت وسيبي ليفني وأوريال شارون هن عبارة عن من زعماء حزب الليكود. نعم. انشقوا من غير وتساوى وأقاموا هاي الأحزاب. بعدين صار في عنا انشقاق الأحزاب اللي هي كثيرة، يعني نفتالي بينت اللي هو كان رئيس حكومة إسرائيل في 2021 و 2022 أو ما يسمى حكومة التغيير، هو بالأساس من خلينا نقول من الليكود. أفيجدور ليبرمان أيضا هو من الليكود. بمعنى في هالفترة صار في عنا خلينا نقول انشقاقات سياسية جدا كبيرة من شخصيات اللي هي كانت محزبة في أحزاب مختلفة، عبودة ميرس وما شابه، أقاموا أحزاب منفصلة. تمام؟
1: نعم.
0: وأهم خلينا نقول حدث في هاي الفترة كلياتها هو على عام 2015 في توحيد طبعا صفوف الأحزاب العربية في إسرائيل وإقامة ما تسمى القائمة المشتركة. تمام؟ هاي هي أهم
1: شكل المشاركة العربية في الانتخابات تغير عبر هذه السنين. يعني
0: نعم.
1: إذا أخذنا المجتمع العربي والتمثيل العربي في الحكومة ومشاركة المواطنين العرب أيضا في التصويت من العام 1949، يعني في أبحاث لك كمان تحدثت عن هذا الموضوع وذكرت كمان كيف يعني خلال الحكم العسكري مثلا كيف كانت المشاركة، المخاتير مثلا يعني كانوا في وساطة بين الدولة وبين المواطن. شكل المشاركة العربية في الحكومة وفي التصويت وفي العملية السياسية مختلف، تغير عبر هذه الفترات.
0: نعم. في السنوات الأولى مع قيام دولة إسرائيل نسبة التصويت ضد العرب فاقت 90%. تمام. وطبعا في تاريخ 1/9/1948 تم فرض ما يسمى الحكم العسكري على الأقلية العربية الموجودة في الجليل وفي النقب. تمام؟ ليك تسألين شو عن المثلث صح؟
1: نعم.
0: المثلث وقتها كان بعده للمملكة الهاشمية الأردنية. المثلث دخل
1: أي سنة؟
0: 48.
1: نعم.
0: 48 المثلث دخل إلى نفوذ حدود وسيادة إسرائيل في تاريخ 8/5/1949. تمام؟ أول بلد فاتت هي كانت كفر قاسم. قبل كانوا من خلال خمس بنود طوارئ أو ما يسمى قانون طوارئ من 1945 اللي هو 109 110 111 124 125 اللي بيمنح الحاكم العسكري أنه يكون حاكم عسكري وحاكم مدني للأمور التي تختص للمواطنين العرب في إسرائيل. هذا أول قرار كان بالنسبة للأقلية العربية. أول انتخابات صارت للكنيسة في 25 كانون ثاني 1948. تمام؟
1: أول انتخابات للكنيسة.
0: للكنيسة. ليش؟ لأنه في يوم جمعة 14/5/1948 ديفيد بن غوريون أعلن عن قيام دولة إسرائيل وأعلن عن قيام حكومة زمنية، حكومة مؤقتة، متأسف زمنية بالعبراني، حكومة مؤقتة. وعمل كان في عنا في تلك الفترة وزارة اسمها وزارة الأقليات مصادم عتيم اللي كان وزير تبعها اسمه بخور شطريت. من هنا جت كلمة الأقلية العربية من هذا المصطلح من بخور شطريت، ولكن ألغي هذا هاي الوزارة ألغيت في 1/3 لما وقف ديفيد بن غوريون وأعلن عن إقامة الحكومة الأولى لحكومته. فهاي كانت فالحكومة الأولى هي كانت عبارة عن حكومة مؤقتة، وكانت في تلك الفترة أيضا في عنا سلطة تشريعية وسلطة تأسيسية. السلطة التشريعية هي كانت مسؤولة عن سن القوانين، والتأسيسية كانت مسؤولة عن سن قوانين الأساس عشان في يكون عنا دستور. حتى جاء قرار هراري واحد من أعضاء الكنيسة اللي قال خلينا سنتشر القانون للدستور شوي لما فيما بعد. في تلك الفترة الأقلية العربية، وإحنا لما نقول حكم عسكري شو معنى عن حكم عسكري؟ حكم عسكري أنه كل واحد بيطلع من منطقة اللي بالعبراني اسمها شطح محزاك من قبل الجيش الإسرائيلي عليه إصدار تصريح. ابن المشهد، ابن الريني، ابن عين ماهل بيطلع على حيفا لازم يكون معاه تصريح. وهذا التصريح طبعا نرجع حسب قرار الحاكم العسكري. عشان هيك اهتمت الأقلية العربية في إسرائيل

0: ماباي اللي هي من قبل أعضاء كنيسة عرب.
1: نعم.
0: صالح خنيفة الصبحي نخلي اللهم صل على سيدنا محمد الصالح الشيخ صالح سليمان، كثير شخصيات عربية اللي هي كانت مع مفلقة اللافيان مرافقة، وهي كانت تساهم وتحصل على حقوق للمواطنين العرب.
1: نعم.
0: بالمقابل كان في عندنا طبعا احزاب اللي الحزب الشيوعي، طبعا اول عضوين كنيسة عربيين في الانتخابات الاولى في 25/1/1949 كان واحد اسمه امين جرجورة وتوفيق طوبي اللي هن من الحزب الشيوعي. تمام. بعدين صار عندنا صالح خنيفس وهالشخصيات.
1: تأثير
0: التصويت الأقلية العربية في الكنيسة في تلك الفترة في بعض الأحيان كان لصالحهم. على سبيل المثال بعد 1956 صار في حدثين مهمات اثنين، واحد حرب سيناء ويسمى العدوان الثلاثي اللي بديك اياه، وفي كان في عنا الحدث اللي صار في كفر قاسم، مزرعة كفر قاسم. توصلت القسم كبير من الحكومة الإسرائيلية أنه لازم نتعامل، خلينا نقول نعطي كثير من حقوق للمواطنين العرب. عشان هيك في عام 1958 كان في عنا لجنة بنحس روزن. بنحس روزن كان وزير العدل. اللي هاي الوعدة هاي اللجنة أعطت كثير من التسهيلات الأقلية العربية، منها سكان محيط الناصري صاروا يطلعوا يشتغلوا بدون ما يكون في عندهم تصريح عمل. تمام. في عام 1962 كان صعوبة أمام ديفيد بن غوريون يشكل حكومة. ليش؟ لأن الأحزاب اللي كانت رافقة طالبت في إلغاء حكم عسكري، توقيف مصادر أراضي وما شابه، عشان يقنع هاي الأحزاب في الدخول للإئتلاف سن ما تسمى خطة تخنيت بتوح كفار عربي بدروزي 1960 عن طريق وزير الزراعة أريه ديان، اللي من خلالها بلشت تفوت على البلدات العربية، كبات حليم، بنك أبو عليم، البنك العربي، بنك ماركليس اللي هو احنا نسميه ديسكونت، كبات حليم الصحية. هاي يمكن تسأليني انت بتقولي كبات حليم شو دخلها
1: بعد 1962
0: اللي تقولي لي طبعا شو دخلتها بال الحزب،
1: يعني قبل ما كان كل هاي المؤسسات
0: لا
1: في المجتمع.
0: لا يعني على سبيل المثال كان في عنا أهل الناس ضواحي الناصر بدين خدمات طبية يجوا على المستشفيات الأهلية الموجودة في الناصر، وهي مستشفيات أقيمت في أواخر العهد العثماني. يعني المستشفى الإنجليزي أقيمت من قبل القنصلية البريطانية في عام 1879-80 إذا مش كان النمساوي المسكوبية، هاي
1: عن طريق بعثات
0: يعني. بعثات إرساليات اللي هي الرسالات المسيحية كان يأخذ الخدمات.
1: نعم.
0: هاي اللي حكيت لك عنهن اللي هن كبات حليم، صندوق المرضى، صندوق الصحة، صحة الطفل والبنوكي، هاي كان مسؤول عنها ست ابتهال جسم اسمه الهستدروت، هذول هن اللي كانوا مسؤول عنها. والهستدروت هي عبارة عن جسم تابع لماباي، عشان هيك كان يخدم. والهستدروت كانت مسؤولة عن شركات بناء زي سوليل بوني وشيكون عوفديم، وهي طبعا بيدها مالها، بيدها عمال، عشان تأخذ هاي العمال بدها تفتح لها حساب بنوكي، وهاي البنوكي انفتحت في البلدات العربية عشان تعمل ما يسمى عفروت نقل المعاشات. يعني على سبيل المثال سكان المشهد، علوط، عين ماهل، قسم منهم وين كانوا يروحوا؟ كانوا يروحوا على بنك اسمه بنك باركليس اللي هو موجود في الريني، انفتح عام 1963. بنك أبو عليم انفتح في عام 1961 في اللهم صل على محمد في عمر، وأيضا بنك اللي هو بنك العربي. يعني بمعنى
1: يعني هاي كانت خطوة من أجل تشجيع المشاركة السياسية،
0: لا هي عبارة عن إرضاء السكان العرب وإبقائهم في التشجيع المشاركة القانونية. ليش يسميها سياسية؟ قانونية، لأنه حق التصويت هو حق قانوني مش سياسي. جدا مهم، قانوني مش سياسي. اللعبة السياسية بيلعبوها الأحزاب. المواطن شو العلم، تعرف شو السبب الانتقال الديمقراطية من مباشر لغير مباشر؟
1: نعم.
0: أول واحد يشغل أنه السكان البسيط اللي زينا فيش عنده هالمعرفة الكافية في إدارة الأمور. يعني بجيب لك مثال، يعني في هنالك الاختيار الشخصي السياسي في بيكون أقل شيء ست ابتهال في حوالي ثلاث مستشارين اللي بيقولوا له كثير شغلات. في واحد مستشار برلمنتالي، في مستشار صحافي،
1: صحيح.
0: اللي بيقول طبعا كلياتهم بيكونوا محامين متعلمين قانون او متعلمين ما يسموا داني حكا، يعني بكل ما يتعلق في الامور السياسيه في الكنيسة. هاي الناس بيكون في عندها القدره الكافيه انه تعرف كيف تتوجه الى الوزارات المختلفه من اجل

0: تجنيد وتجسيد كل الحقوق المواطن. بمعنى الممثل هو بيكون عنده معرفة من خلال الاستشارة اللي حواليه. وعلى فكرة يعني في قانون الأساس في إشي اسمه أتسيلات سمخيوت، بمعنى نقل الصلاحيات، وهي تحق للمنتخب الجمهور أنه يعملنا أتسيلات سمخيوت، بس ما تكونش إشي اللي هو تشريعي. يعني ممنوع الوزير على سبيل المثال يعمل أتسيلات سمخيوت لواحد يساوي قانون التكنا التكنا، لأنه كل إشي بيتعلق في سن القوانين بس إله. ولكن بيقدر يعمل أتسيلات سمخيوت في استشارة في موضوع مهني. بإمكانه.
1: يعني ذكرت موضوع الإرضاء للمواطنين العرب بعد 63 بعد المشاركة القانونية مش السياسية.
0: تمام.
1: هل هذا بيقول إنه المجتمع العربي يعني بيشارك في الانتخابات يعني منذ العام 1949؟ يعني إذا كانت هاي المشاركة مستمرة من وقتها، ليش ملفات أساسية مثل الأرض، التخطيط، الفقر، كل الملفات اللي إحنا موجودين فيها في يعني بقيت مفتوحة، بقيت لم تغلق؟ يعني إذا كانت هذه المؤسسات يعني تم إعطاءها للمجتمع العربي كإرضاء، فليش ما كمان يتم التعامل مع هذه القضايا كنوع من هذا؟
0: تم التعامل في هذه القضايا، ولكن هذه القضايا هي قضايا وشيكة وصعبة جدا. لما تحكي عن الأرض هذا أمر مشوي.
1: تمام. بكل تأكيد.
0: أمر يعني هذا شريان الحياة لكل دولة الأرض. يعني اليوم حتى في عندك في تم في 29/7/1960 سن قانون أساس اسمه أراضي إسرائيل ميكركعي من هان ميكركعي إسرائيل.
1: نعم.
0: بمعنى اليوم عملية توسيع النفوذ وهي شغلة وشيكة جدا، لأنه إسرائيل كإسرائيل 27,000 دولم مربع، دولة صغيرة جدا، وفي عنا جمعيات كثيرة اللي هي بتحافظ على زي على سبيل المثال جمعية تيفا حياروك وجمعية شمراتها تيفا، وهي شغلات اللي بتحافظ قديش يكون في عنا مساحات وسيعة. فعشان هيك كل ما يتعلق في الأرض هو أمر مشوين، وخصوصا جغرافيا. يعني هن بدوروا في المناطق اللي فيها مياه جوفية أفضل ما يكونش في عليها بناء. ليش؟ لأنه هي بتمنع عملية تغلغل المياه في باطن الأرض. فعشان هيك كل ما يتعلق في قضية الأرض جدا صعبة. المسكن في كان في عندنا تغيرات اللي هي تغيرات إيجابية اللي هو البناء إلى الأعلى.
1: نعم.
0: عدة طبقات. تمام. هذا الإشي بيزيد، ولكن مع مرور السنوات من ناحية ديموغرافية نتيجة ازدياد عدد السكان راح يكون في عندنا نقص في المسكن. عشان هيك اليوم أسعار البيوت جدا غالية. أنا مش دفاع عن أعضاء الكنيسة، كمان مرة أنا لا أميل لأياتها جهة سياسية، ولكن دائما يكون في عنا محاولات، ولكن هذا الجهاز جهد جدا صعب، لأنه في عنا اللجنة القطرية واللجنة المحلية، وكل مرة يتم تخطيط إلى توسيع نفوذ أو توسيع الخريطة الهيكلية في عنا قرارات متشعبة، لأنه صحيح. الأرض عملية جدا صعبة، خصوصا بنحكي على سيادة ومساحة.
1: يعني أنت كمان مش بس سيادة ومساحة دكتور، إحنا بدنا نحكي عن موضوع اللي عن جد بدنا ننتقل إلى في الربع ساعة الأخير من حلقتنا، يعني الوقت يمر سريعا. ربع ساعة بعد مستغرب. لابد من الحديث عن موضوع المسكن والأرض وقضايا العنف. يعني في أبحاث إلك تحدثت عن هذا الموضوع إنه في علاقة حقيقية بين يعني قيمة الأرض في المجتمع العربي بين الأراضي في المجتمع العربي وعلاقتها بالعنف.
0: بدي أبلش بنقطة مهمة يا أخت ابتهال. المجتمع العربي والمواطنين العرب في إسرائيل وسكان العرب في إسرائيل، أنا بفضل رب العالمين يعني فرقت في أبحاثي من الجليل، مثلث، النقب، ضواحي القدس، مجتمع جدا طيب وجدا مسالم. صدقين احنا طبيعتنا جدا طيب ومسالم، ولكن
1: يعني هذه نظرة يعني متفائلة بعد الخبر اليوم على مقتل 3 شباب، يعني
0: رحمة الله عليهم اول شيء، هذا شيء وهذا شيء جدا مؤثر.
1: صحيح.
0: اما انا صدقيني يعني تقريبا بفضل رب العالمين خلال دراستي انا من الماجستير لليوم كان في عندي تقريبا وزار الكتب، كان في عندي 10 سنوات ابحاث في البلدات العربية، فتت اول شيء ناس جدا طيبين، عملية الكرم والمساعدة والرفع جدا موجودة. صدقيني ست ابتهال، مشاكل العنف على فكرة مش جديدة، يعني بال50 كان في مشاكل عنف، بال60 هذا إشي مستمر. بكل ما يتعلق في

0: قدرة الأراضي. مع مرور السنوات في عنا تقلص في الأراضي، مع 50 و60 و70 كان في عنا مصادرة، وبعدين اليوم عدد السكان بزيد، عدد السكان بزيد في عنا توسع الرقعة المعمارية، يطرح بوتش يطرح بنوي، وهذا أمر طبيعي
1: بشكل يعني
0: وزيادة عدد السكان. هذا الإشي بيؤدي إلى عاملين أساسيين: واحد، نقص في الأراضي، اثنين، ارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار الأرض مع البيوت هذا يؤدي إلى وجود ما يسمى هذا العنف اللي أنا بديش أفوت عليه وبديش أفوت على تحليله، صدقيني الإشي جدا صعب. ولكن أنا حسب رأيي لازم يكون في عندنا منهجية جديدة اليوم في الوسط العربي. المنهجية الجديدة هي تطلب من قبل السلطات المحلية. في عندنا في كل بلد في عندنا كركع منهال، هاي الكركع اللي هي موجودة في أراضي الدولة، رئيس السلطة المحلية لازم يعمل ليلا مع نهارا في تخصيص وكسب هاي الأرض وإقامة عليها عمارات بيسمى بعبران شيكون، وهاي الشيكون توزع على سكان البلد. بمعنى كثير مرات بنشوف الوزع باللغة العربية بنقول نمر، طب هاي النمرة شو سويت فيها؟ لمين أعطيتها؟ لواحد. طب هاي النمرة تمام كان بإمكانك قيمة عليها الشيكون، هذا الشيكون 7-8 طبقات، لأنه التنظيم اللي احنا بنسميه اللي هي لجنة البناء والتخطيط والبناء اللي احنا بنسميها التنظيم، لما يكون في عنا شيء اللي هو عام من قبل سلطة محلية في خدمة المواطنين بيعطي 7-8 طبقات. كم عائلة انت حطيت؟ 6-7 عائلة، صح ولا لا؟ ولكن بالأول لما كنت تعطي هاي النمرة لواحد استفاد منها واحد، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: فعشان هيك لو يكون في عنا تخطيط اللي هو تخطيط من قبل السلطة المحلية في إقامة البنايات، مش بدك تسميها مش للأجار، بايعها للسكان المحليين، أسوأ المواطنين المحليين. اثنين، اليوم لجنة التخطيط والبناء بتساهم وبتساعد في عملية البناء إلى الأعلى. فهذا هو حاليا للمدى البعيد صعب أتنبأ، أما حاليا هو أفضل حل لمشكل البناء والأراضي. طبعا مشكلة الأراضي شغل مشويني كمرة، تحويل أرض من زراعة لبناء شغل جدا صعبة، أنا بعترف فيها جدا صعبة، ولكن البناء إلى الأعلى هو أفضل طريقة حاليا. ولكن ووجه وعن جد يعني جدا جدا بشير لتقليل عملية العنف. كل من يريد بناء بيت يهتم أول شغل بالموقف حنيون، يا الحنو بيكون بساحات حول البيت نفسه، أو حتى ينزل في الأرض أو يسميه تات كركع مرتيف بناء حنيون، وبعد ذلك يكون في عندنا طبقات. أفضل من وقوف في الشارع وتسكير الشارع، أنه الشارع هو عبارة عن ملك عام، نحكي عن قانون، هي عبارة عن ملك عام لكل المواطنين. يعني في بعض الأحياء ست ابتهال، إسعاف بتقدرش تفوت من أحياء، بديش أحكي عن الإطفائية اللي هي أكبر، إسعاف بتقدرش تفوت. ليه؟ لأنه هذا موقف سيارات وهذا موقف سيارات وما شابه. عندنا عدم الانتماء، وهي نقطة جدا مهمة، عدم الانتماء للحيز العام أمر جدا جدا صعب. أنا هون بديش أحكي على الحكومة حاليا، أنا بدي أحكي علينا كمواطن عرب.
1: يعني بالفعل هون في عن جد علاقة بين الجغرافيا، بين المكان وبين القضايا الاجتماعية، بين
0: نعم.
1: الشعور الاجتماعي للإنسان
0: نعم.
1: في هذا المكان.
0: نعم، بتلاقيه حول الدار مزبط عامل جنينة وبركي وما شابه، ولكن سيارته موقفها بالملك العام. طب ليه؟ ليه؟ لما في عنا شارع 12 متر، هذا الشارع اللي هو عبارة عن اتجاهين تمام؟ معظم البلدات العربية الشوارع ذو اتجاهين هي تحولت لاتجاه واحد. طب ليه؟ طب أنا بسألك سؤال، واحد في عنده ضيقة نفس ما بصدق وين تصل، أو مرق خلينا نقول جلطة دماغية ولا قلبية، عبين ما تصل الإسعاف تمام؟ تأخذ وقت، شو سويت بحالي؟ ليش بوقف سيارتك بالشارع؟ ليه؟ برضو هون الحكومة؟ بعتقدش. أنا حسب رأيي لازم يكون في عندنا انتماء للحيز العام، الحيز العام بكل جوانبه، بكل جوانبه. والحيز العام هو في محيط البلدة اللي احنا أولاد القرى بنسميها الوعر تمام. الحكومة هي قالت أنه نزت الجلود والنفايات في المحيط، خلينا نكون واقعيين، صح؟
1: أكيد لا.
0: نعم، هو هذا ملك، هذا أول شغلة قانونية، مش محكاة قانونية، هذا هو ملك للمواطنين. قال سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام: إن قامت القيامة وفي يد أحدكم شجرة فليغرسها. تمام. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. تمام. يعني إخوان، هي الريني لأهل الريني، المشهد لأهل المشهد، صح ولا لا؟ كفركنا لأهل كفركنا، طرعان لأهل طرعان. كان مفروض يعني قبل ما نطالب بالحكومة تمام.

0: يكون في علينا احنا حق كبير في المحافظة على الحيز العام اللي هو حيز إلنا، حيز إلنا، وإذا مش بس لإلنا لأولادنا.
1: يعني لا ننسى دكتور إنه شعور الانتماء لهذا الحيز هو منقوص.
0: نعم.
1: ربما لدى المواطن العربي.
0: نعم. نعم، ولا أقول لك شغلة، أنا اليوم بس بحكي لك كقبعة معلم مدرسي نعمل هذا الإشي، وأقول لك شغلة الصحافة أنا برأي، يعني خليني بتابع إن كان راديو شمس وكل المواقع والأثير الأخرى بدون ذكر الأسماء اللي كانوا حافظ على الخصوصية، بسمع قديش بيتابعوا هذا الأمر. ربنا الله صحفية رجال الدين في الكنيسة ولا في الخلوة عند إخواننا دروز ولا في المساجد بيحكوا عن هذا الشيء، صدقيني في كل المحال بيحكوا عن هذا الشيء، ولكن مش عارف شو بدي أقول لك، مش عارف في عنا هاي خلينا نقول قلة الانتماء للحيز العام. الحيز العام واحد مستعد يعني يروح يصلي ويأخذ صوته بالشارع.
1: يعني إذا كان في هناك تحليل لهذا الموضوع من منطلق اجتماعي ربما، وإذا يعني إحنا اليوم كان عن جد هيك تصور تاريخي للمشاركة القانونية للمجتمع العربي في العملية الانتخابية في البلاد، وبالذات عرضنا كمان موضوع الأراضي، موضوع المسكن، قضية المسكن، فمن الصعب أن نحكم وأن نطلب من المواطن العربي الانتماء بهذه الطريقة إلى الحيز العام، لأنه يعتبر أنه هذا الحيز أنا لا أملكه، هذا الحيز ليس لي، هذا الحيز الدولي لا تقوم بما يجب. يعني لا ننسى هناك يعني قضية الميزانيات المختلفة كمان للمجتمع العربي، هي ليست متساوية هون.
0: تمام، بس أنا بدي أسألك السؤال ست ابتهال، أنا بحكي على الحيز العام اللي هو المحيط في الحيز الخاص. نعم. يعني بنحكي على الحارة وبنحكي عن الأماكن جدا قريبة،
1: نعم، شوارع بلدتنا العربية.
0: تمام، فأنا أعتقد أنه كل حكيتي صح بصدر الحكومات وما شابه، ولكن إذا بيكون في عندنا خطورة النفايات وخطورة حركة السير والدخان بيطلع حركة السير، أول ما ينضر هو الإنسان القريب عليه، بمعنى حفاظك على الحيز العام بيعكس عليك أنت شخصيا.
1: نعم.
0: ويا بحياة واحد اثنين بدون ما أخذي، يعني مو جارك اللي بعيد عنك، يعني سيدنا الرسول وصى بسبع جار، هذا اللي بيحتاج إلى أنا عارف أنبوب الأكسجين عشان يسعف بطلوياته. لما أنت مسكر الشارع أنت شو سويت عن الحكومة؟ شو أثرت على الحكومة؟
1: نعم.
0: أنت أثرت على جارك.
1: نعم.
0: انت اثرت على جوارك، قد يكون هذا الجار في عنده ثلاثة اولاد قاعد بربيهن. تمام، فانا بقول ظهرت العنف هو شيء يكون في عندنا انتماء للشيء العام، صدقيني للخاص بتلاقيه جدا جدا مستثمر في بيته، محافظ على بيته، ولكن لما شيء يكون بريت البيت وعدنه بصير عندنا عدو، ولكن هذا بينعكس عليك انت.
1: نعم، لا أنا يعني أنا لا أدعو إنه نضع هذا الموضوع كشماعة من يعني نعلق عليها يعني تقصيرنا تجاه الحيز العام وعدم تعاملنا بشكل جيد معه، ولكن يعني ربما نحلل يعني هاي الأسباب، يمكن أعتقد هذه من أحد الأسباب يعني اللي تفسر تعامل المجتمع العربي مع الحيز العام، ولكن
0: أكثر نعم صراحة.
1: نعم،
0: ويمكن أنا يمكن أجازف باللي حكي هسه، ما بعتقد في رئيس سلطة محلية عنده نية مسبقة يقصر مع مواطنه.
1: نعم.
0: ما بعتقد، بدون بأذكر أيابة، صدقيني في مصالح شخصية. اسمعوا شو اللي على فكرة، بلاده فيش عنده مصالح شخصية، كيف يكون عنده مصالح للعام؟
1: نعم.
0: صح، في عنا المصالح الشخصية والمقربين و نخليت مليت، صح ولا لا؟ هذا أمر طبيعي، ولكن ما بعتقد في حدا من رؤساء السلطات المحلية إن كان عربي وإن كان يهودي، تمام، في عنده نية أنه يخرب في البلد، ما بعتقد، صدقيني فيش، هذا أمر طبيعي.
1: صحيح.
0: وأسأل الله التوفيق إن شاء الله ولهذا البلد إن شاء الله.
1: إن شاء الله، يعني في هيك تلخيص لهذه العملية، لهذه المراحل اللي ذكرناها اليوم، كيف بتلخص التاريخ الانتخابي في بلادنا؟
0: تمام، تاريخ انتخابي بلادنا هو كتاريخ له ميزات خاصة تلائم الفترات السياسية المناسبة للدولة التي نعيش فيها، ها واحد. اثنين، حق التصويت هو حق قانوني يحق لكل إنسان استغلاله، بإمكانه عدم استغلاله، طبعا هاي برضو حق التصويت هو لا اللي كان، ولكن كل من يصوت قد يعطي الفكرة ويعطي الـ الـ الـ الـ الاندماج القانوني له في

0: الدولة التي نعيش فيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن القادم يكون أفضل لكل المواطنين في هذه الدولة.
1: يعني هذا أملنا إنه فعلا المشاركة تكون تقود إلى حياة أفضل في هذه
0: إن شاء الله
1: الدولة.
0: إن شاء الله.
1: الدكتور طارق بصول بدي أشكرك على هذا الحديث، فعلا حديث هيك مليء بالتفاصيل، مليء بالمعلومات اللي يحتاجها مجتمعنا العربي يعني بالذات في هذه المرحلة.
0: العفو، شكرا كثير، وأنا جدا جدا انبسطت في هذا اللقاء. وأنا دائما بقول لا خير بمن تعلم ولم يعلم، بمعنى احنا اكتسبنا هاي المعلومات كواحد من هذا المجتمع العربي اللي انا بفتخر ان اكون منه، لازم اعكس كل ما تعلمته الى المجتمع هذا العربي. ولا انسى الفضل الى اروع اثنين كانوا في حياتي، حياة والدي وحياة والدتي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون كل هذا علمي في ميزان حسنات ان شاء الله رب العالمين.
1: إن شاء الله، رحمهما الله. وشكرا جزيلا دكتور طارق بصول، المحاضر الأكاديمي المختص في مجال الجغرافيا التاريخية والقانونية. بدوري طبعا بشكركم مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع. بتمنى تكون حلقتنا اليوم نالت إعجابكم وأعطتكم أيضا معلومات جديدة حول التاريخ الانتخابي، المراحل الانتخابية المختلفة في الدولة. شكرا لفريق العمل أيضا الذي رافقني خلال هذه الحلقة، الزميل عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، الزميل خليل حداد يشاركني أيضا في إعداد هذه الحلقة. كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. نلتقي في حلقة جديدة من علم علمك يوم الأحد القادم. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: قتل شقيق زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي يبلغ من العمر 20 عاما وقريبهما يحيى بسيمي يبلغ من العمر 22 عاما من سكان بلدة جلجولي في جريمة قتل ثلاثية وقعت صباح اليوم بعد العثور على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين جت

0: المنطقة الغربية. تعقد في قرية مجد الكروم جلسة في المجلس البلدي للبحث في سبل التصدي والخطوات التالية لمواجهة مشروع الاستيطان في منطقة الروس، ويواصل الأهالي اعتصامهم في المنطقة رفضا لإقامة بؤرة استيطانية وسط حالة من التوتر والغليان في المكان. في ذات السياق، أصيب فلسطينيان بجروح نفذه مستوطنون شمالي الضفة الغربية إلى جانب نيران أشعلها المستوطنون على مزروعات لفلسطينيين في وادي البلاط. في غزة، يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع. أعلن الدفاع المدني عن انتشال رفات قرابة 17 ضحية من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الجيش في محافظتي غزة والوسط. قال صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوثه إلى المنطقة إن واشنطن استغلت حالة العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل عقب الهجوم الذي شنته في العاصمة القطرية الدوحة للضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وأضاف كوشنر في مقابلة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الدوحة فشلت، وأن الهجوم أدى إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية على حد قوله. في لبنان، استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة بيت يحون في جنوب لبنان إلى جانب تفجير كبير في بلدة زوطر الشرقية بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنظيره السوري أسعد الشيباني وتحدث عن انتهاكات إسرائيل في سوريا. وأشار فيدان إلى أن سياسات إسرائيل تشكل أكبر عائق أمام استقرار سوريا وخدمة لقوى الإرهاب في المنطقة، مؤكدا أن زيارة أردوغان إلى دمشق ستكون خلال الفترة القريبة على حد قوله. أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن عن مقتل أكثر من 500 من عناصرها في معارك مع جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق الساحل الغربي خلال شهر واحد. وقالت القوات أنها خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين منذ 9 أغسطس الماضي وحتى اللحظة. أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1500 مقاتل. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة الدولة والامتناع عن التدخل في شؤونها. بن فرحان أكد أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية دون أي اضطراب. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 18، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، الناصرة 23، حيفا والساحل 23 درجة، يافا وتل أبيب 25، في النقب 20، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق وموقع الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قتل الشقيقان زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي 20 عاما وقريبهما يحيى بسيمي البالغ من العمر 22 عاما من سكان بلدة جلجولي في جريمة قتل ثلاثية وقعت صباح اليوم بعد العثور على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين جت وباقي الغربي. عقد في قرية مجد الكروم جلسة في المجلس البلدي للبحث في سبل التصدي والخطوات التالية لمواجهة مشروع الاستيطان في منطقة الروس، ويواصل الأهالي اعتصامهم في المنطقة رفضا لإقامة بؤرة استيطانية وسط حالة من التوتر والغليان في المكان. أفادت مصادر طبية بإصابة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام بجروح متوسطة إثر سقوط عن كوركينيت كهربائي في بلدة المغار، وأفادت نجمة دود الحمراء أن طواقم الإسعاف قدمت للطفل العلاج الطبي في المكان. في ذات السياق أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة

0: باتين على شارع رقم 40 بالقرب من مفترق النقب. أصيب فلسطينيان بجروح في هجوم نفذه مستوطنون شمالي الضفة الغربية إلى جانب نيران أشعلها المستوطنون على مزروعات للفلسطينيين في وادي البلاط. في غزة يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع. أعلن الدفاع المدني انتشال رفات قرابة 17 ضحية من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الجيش في محافظتي غزة والوسط. قال صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوثه إلى المنطقة إن واشنطن استغلت حالة العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل عقب الهجوم الذي شنته في العاصمة القطرية الدوحة للضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وأضاف كوشنر في مقابلة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الدوحة فشلت وأن الهجوم أدى إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية على حد قوله. في لبنان استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان إلى جانب تفجير كبير في بلدة زوطر الشرقية بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. كشفت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر مطلعة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب مساعدة استخباراتية إسرائيلية كي يمنع إغلاق الحوثيين مضيق باب المندب الاستراتيجية بحسب ما أفادت مصادر مطلعة. أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن عن مقتل أكثر من 500 من عناصرها في معارك مع جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق الساحل الغربي خلال شهر واحد. وقالت القوات إنها خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين منذ 9 أغسطس الماضي وحتى اللحظة. أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1500 مقاتل. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة الدولة والامتناع عن التدخل في شؤونها. بن فرحان أكد أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية دون أي اضطراب. وإلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، الناصرة 23، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 25، في النقب 20، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قتل الشقيقان زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي 20 عاما وقريبهما يحيى بسيمي البالغ من العمر 22 عاما من سكان بلدة جلجولي في جريمة قتل ثلاثية وقعت صباح اليوم بعد العثور على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين جت وباقة الغربي. عقد في قرية مجد الكروم جلسة في المجلس البلدي للبحث في سبل التصدي والخطوات التالية لمواجهة مشروع الاستيطان في منطقة الروس، ويواصل الأهالي اعتصامهم في المنطقة رفضا لإقامة بؤرة استيطانية وسط حالة من التوتر والغليان في المكان. أفادت مصادر طبية بإصابة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام بجروح متوسطة إثر سقوط عن كوركينات كهربائية في بلدة المغار. وأفادت نجمة دود الحمراء أن طواقم الإسعاف قدمت للطفل العلاج الطبي في المكان. في ذات السياق أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة على شارع رقم 40 بالقرب من مفترق النقب. أصيب فلسطينيان بجروح في هجوم نفذه مستوطنون شمالي الضفة الغربية إلى جانب نيران أشعلها المستوطنون على مزروعات للفلسطينيين في وادي البلاط. في غزة يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع. أعلن الدفاع المدني عن انتشال رفات قرابة 17 ضحية من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الجيش في محافظتي غزة والوسط. قال صهر الرئيس الأمريكي

0: الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوثه إلى المنطقة إن واشنطن استغلت حالة العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل عقب الهجوم الذي شنته في العاصمة القطرية الدوحة للضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وأضاف كوشنر في مقابلة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الدوحة فشلت وأن الهجوم أدى إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية على حد قوله. في لبنان استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان إلى جانب تفجير كبير في بلدة زوطر الشرقية بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. كشفت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر مطلعة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب مساعدة استخباراتية إسرائيلية كي يمنع إغلاق الحوثيين مضيق باب المندب الاستراتيجية بحسب ما أفادت مصادر مطلعة. أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن عن مقتل أكثر من 500 من عناصرها في معارك مع جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق الساحل الغربي خلال شهر واحد. وقالت القوات إنها خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين منذ 9 أغسطس الماضي وحتى اللحظة، أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1500 مقاتل. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة الدولة والامتناع عن التدخل في شؤونها. بن فرحان أكد أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية دون أي اضطراب. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، الناصرة 23، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 25، في النقب 20، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قتل الشقيقان زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي 20 عاما وقريبهما يحيى بسيمي البالغ من العمر 22 عاما من سكان بلدة جلجولي في جريمة قتل ثلاثية وقعت صباح اليوم بعد العثور على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين جت وباقي الغربي. عقد في قرية مجد الكروم جلسة في المجلس البلدي للبحث في سبل التصدي والخطوات التالية لمواجهة مشروع الاستيطان في منطقة الروس، ويواصل الأهالي اعتصامهم في المنطقة رفضا لإقامة بؤرة استيطانية وسط حالة من التوتر والغليان في المكان. أفادت مصادر طبية بإصابة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام بجروح متوسطة إثر سقوط عن كوركينيت كهربائية في بلدة المغار. وأفادت نجمة دود الحمراء أن طواقم الإسعاف قدمت للطفل العلاج الطبي في المكان. في ذات السياق أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة على شارع رقم 40 بالقرب من مفترق النقب. أصيب فلسطينيان بجروح في هجوم نفذه مستوطنون شمالي الضفة الغربية إلى جانب نيران أشعلها المستوطنون على مزروعات للفلسطينيين في وادي البلاط. في غزة يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع. أعلن الدفاع المدني انتشال رفات قرابة 17 ضحية من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الجيش في محافظتي غزة والوسط. قال صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوثه إلى المنطقة إن واشنطن استغلت حالة العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل عقب الهجوم الذي شنته في العاصمة القطرية الدوحة للضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وأضاف كوشنر في مقابلة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الدوحة فشلت وأن الهجوم أدى إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية على حد قوله. في لبنان استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان إلى جانب تفجير كبير في بلدة زوطر الشرقية بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

0: كشفت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر مطلعة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب مساعدة استخباراتية إسرائيلية كي يمنع إغلاق الحوثيين مضيق باب المندب الاستراتيجي بحسب ما أفادت مصادر مطلعة. أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن عن مقتل أكثر من 500 من عناصرها في معارك مع جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق الساحل الغربي خلال شهر واحد. وقالت القوات إنها خاضت معارك عنيفة ضد الحوثيين منذ 9 أغسطس الماضي وحتى اللحظة، أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1500 مقاتل. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة الدولة والامتناع عن التدخل في شؤونها. بن فرحان أكد أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية دون أي اضطراب. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، الناصرة 23، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 25، في النقب 20، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

إذاعة الشمس 101 FM.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. قتل الشقيقان زين عودي البالغ من العمر 16 عاما وقاسم عودي 20 عاما وقريبهما يحيى بسيمي البالغ من العمر 22 عاما من سكان بلدة جلجولي في جريمة قتل ثلاثية وقعت صباح اليوم بعد العثور على جثامينهم داخل سيارة محترقة في منطقة مفتوحة بين جت وباقة الغربي. عقد في قرية مجد الكروم جلسة في المجلس البلدي للبحث في سبل التصدي والخطوات التالية لمواجهة مشروع الاستيطان في منطقة الروس، ويواصل الأهالي اعتصامهم في المنطقة رفضا لإقامة بؤرة استيطانية وسط حالة من التوتر والغليان في المكان. أفادت مصادر طبية بإصابة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام بجروح متوسطة إثر سقوط عن كوركينيت كهربائية في بلدة المغار. وأفادت نجمة داود الحمران طواقم الإسعاف قدمت للطفل العلاج الطبي في المكان. في ذات السياق أصيب شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة إثر انقلاب مركبة على شارع رقم 40 بالقرب من مفترق النقب. أصيب فلسطينيان بجروح في هجوم نفذه مستوطنون شمالي الضفة الغربية إلى جانب نيران أشعلها المستوطنون على مزروعات للفلسطينيين في وادي البلاط. في غزة يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع. أعلن الدفاع المدني عن انتشال رفات قرابة 17 ضحية من تحت أنقاض المنازل التي دمرها الجيش في محافظتي غزة والوسط. قال صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوثه إلى المنطقة إن واشنطن استغلت حالة العزلة الدولية التي واجهتها إسرائيل عقب الهجوم الذي شنته في العاصمة القطرية الدوحة للضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن غزة. وأضاف كوشنر في مقابلة أن العملية العسكرية الإسرائيلية في الدوحة فشلت وأن الهجوم أدى إلى زيادة عزلة إسرائيل على الساحة الدولية على حد قوله. في لبنان استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان إلى جانب تفجير كبير في بلدة زوطر الشرقية بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. كشفت صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مصادر مطلعة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب مساعدة استخباراتية إسرائيلية كي يمنع إغلاق الحوثيين مضيق باب المندب الاستراتيجي بحسب ما أفادت مصادر مطلعة. أعلنت قوات المقاومة الوطنية الحكومية في اليمن عن مقتل أكثر من 500 من عناصرها في معارك مع جماعة أنصار الله الحوثية في مناطق الساحل الغربي خلال شهر واحد. وقالت القوات إنها خاضت معارك عنيفة ضد

0: الحوثيين منذ 9 أغسطس الماضي وحتى اللحظة، أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 1500 مقاتل. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن أمن الخليج العربي لا يستقر دون احترام سيادة الدولة والامتناع عن التدخل في شؤونها. بن فرحان أكد أهمية حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية دون أي اضطراب. وإلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 18، الجليل الأعلى 20، طبرية 23، الناصرة 23، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 25، في النقب 20، أما في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يجريني ورا الحال من البخل الشباك.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

عنده فرحنا قال دعانا الزيل عنده فرحنا وضعنا حنة

أغنى حنة الفرحة يا ضفي رحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: كل حبيب بحبيبه.
1: صلوا
2: على محمد فتحوله العادلة الله عليه.
3: يابا أهلاً بشرفوا الحفلة وحلوا كرام وعقدة المهموم حلوا. يابا أهلاً بشرفوا الحفلة وحلوا كرام وعقدة يابا المهموم حلوا. حلوا يفرح العريس حسن علي لا لك حلوا.

بيده شو يعرف سنينك يا جدي وبعدك في الغدر شيخ الشباب.